بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لنا ولأمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمنا وارحم أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا

وحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم نورا.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيفة بنقيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم أيها المستمعون الكرام ما تبقى من المسائل المتصلة بقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد استعرضنا في اللقاء الماضي ما تبقى من مسائل هذه الآية الكريمة، ونشرع في إكمالها بإذن الله. وفيها مسألتان باقيتان، فأما الأولى فهي المسألة 18، وهي مسألة بديعة تتصل بقوله تعالى: فالآن باش

يؤثرهن، أن المراد به الجماع، وأن قوله تعالى لا تباشرهن هو اللمس والقبلة، فكيف يكون ذلك؟ والجواب عن ذلك يتقرر بأن قوله تعالى فالآن باشروهن يراد به المباشرة بأسرها صغيرها وكبيرها، ولولا أن السنة قضت على عمومها ما روت عائشة وأم سلمة في جواز القبلة للصائم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وبإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة في القبلة وهو صائم فخصصناها. أما قوله تعالى ولا تباشروهن فقد بقيت على عمومها وعضدتها أدلة سواها، وهي أن الاعتكاف مبني على ركنين، فأما الركن الأول فهو ترك الأعمال المباحة بإجماع، وأما الثاني

لزومها وعضدتها أدلة سواها، وهي أن الاعتكاف مبني على ركنين. فأما الركن الأول فهو ترك الأعمال المباحة بإجماع، وأما الثاني فهو ترك سائر العبادات سواه مما يقطعه ويخرج به عن بابه. فإذا كانت العبادات تؤثر فيه والمباحات لا تجوز معه، فالشهوات أحرى أن تمنع فيه. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الأخيرة في هذه الآية، وهي تتصل بقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حيث حرم الله تعالى المباشرة في المسجد، وذلك لأن معنى الآية ولا تباشروهن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له. فهو إذا خرج لحاجة الإنسان وهو ملتزم للاعتكاف في المسجد معتقد له، رخص له في حاجة الإنسان للضرورة الداعية إليه، وبقي سائر أفعال الاعتكاف كلها في أصل المنع. وهكذا انتهينا أيها المستمعون الكرام من مسائل تلك الآية الكريمة، ونشرع مع آية أخرى من آيات الأحكام. يقول المولى عز وجل في هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهي الآية 88 بعد 100 في ترتيب المصحف، وفيها 9 من المسائل. أما المسألة الأولى فإن هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات، ينبني عليها أمور كثيرة. أما الأول فيتمثل في هذه الآية، وأما الثانية فهي في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، والثالثة هي أحاديث الغرر، والرابعة ما يتصل باعتبار المقاصد والمصالح. وبالنسبة للمسألة الثانية في هذه الآية فهو أن هذه الآية متعلق كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعى بأنه لا يجوز، فيستدل عليه بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجوابه أن يقال لمن يقول بذلك هو عدم التسليم بأنه باطل حتى يتبين بالدليل، وحينئذ يدخل في هذا العموم، فهو دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز. أما المسألة الثالثة فهي تتصل بقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض، وذلك كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، والمعنى لا يقتل بعضكم بعضا، وليسلم بعضكم على بعض. ووجه هذا الامتزاج أن أخ المسلم كنفسه في الحرمة، والدليل عليه الأثر والنظر. أما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأما النظر فلأن رقة الجنسية تقتضيه وشفقة الآدمية تستدعيه. وننتقل بكم إلى المسألة الرابعة، وهي تتصل بقوله تعالى: ولا تأكلوا، ومعناه لا تأخذوا ولا تتعاطوا. ولما كان المقصود من أخذ المتاع في شهوتي البطن والفرج فقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا، فخص شهوة البطن لأنها الأولى المثيرة لشهوة الفرج. أما المسألة الخامسة في هذه الآية فهي تتصل بقول المولى عز وجل بالباطل، وهو لفظ يعني ما لا يحل شرعا ولا يفيد مقصودا، وذلك لأن الشرع نهى عنه ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما، والباطل ما لا فائدة فيه، ففي المعقول هو عبارة عن المعدوم.

وفي المشروع هو عبارة عما لا يفيد مقصوده. وبالنسبة للمسألة السادسة في هذه الآية فهي تتصل بقوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام، ومعناه توردون كلامكم فيها، تقول ضرب للكلام المورود على السامع مثلا بالدلو المورودة على الماء ليأخذ الماء. وحقيقة اللفظ وتدلوا كلامكم أو يكون كلامكم ممثلا بالحبل والمال المذكور ممثلا بالدلو لتقطعوا قطعة من أموال غيركم. ومعنى قوله تعالى بالإثم أي مقرونة بالإثم، ومعنى قوله تعالى وأنتم تعلمون أي تعلمون تحريم ذلك. أما المسألة السابعة في هذه الآية فهي ما قرره علماء المالكية بأن النهي في هذه الآية محمول على التحريم قطعا وهو غير جائز إجماعا. وقد ثبت عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. أما المسألة الثامنة في هذه الآية الكريمة فتتصل بما إذا ثبت ما سبق فإن مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى للاطلاع على الغيب يتبرأ من الباطن ويتنصل من تعدي حكمه إليه، فكيف بغيره من الخلق؟ وننتقل بكم أيها المستمعون إلى المسألة الأخيرة من هذه الآية، والتي يتقرر من خلالها الدلالة على أن الحاكم مصيب في حكمه في الظاهر وإن أخطأ الصواب عند الله تعالى في الباطن، وذلك لأنه سبحانه قال وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا بحكمهم وأنتم تعلمون بطلان ذلك، والحاكم في عفو الله وثوابه، والظالم في سخط الله تعالى وعقابه. ونشرع معكم بمشيئة الله تعالى في مواصلة آيات الأحكام وتفسيرها، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم رب أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني وأنت الذي تميتني ثم تحييني. اللهم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أعني ولا تعن علي وانصرني.

ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقه إلا وقه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة موسى قصة طويلة كما ذكرنا فيما مضى، حوت آيات ومعان وقصص ومواقف ودلالات واهتمامات من خلال القرآن الكريم بها، عبر ودروس لنا جميعا، ومن ذلك ما ذكرناه في قصة مؤمن آل فرعون، هذا الرجل الذي كان يكتم إيمانه في بداية الأمر ثم أخيرا انقاد مع موسى، ومع ذلك كان يناقش ويجادل وينصح لقومه حينما كان يكتم إيمانه أولا، ثم أظهر هذا الإيمان عندما مشى مع موسى فأنجاه الله تعالى من فرعون ومن قومه. وهناك شخصيات أخرى آمنت مع موسى وهم من قوم فرعون، وعلى رأسهم كذلك امرأة فرعون. امرأة فرعون آمنت بموسى، والله تعالى قال حينما ضرب لنا مثلا في قضية المؤمنين، فقد جعل مولانا سبحانه وتعالى امرأة فرعون مثلا يضرب لكل مؤمن، حيث قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول أهل التفسير عن هذه الآية: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين، ضرب الله مثل الذين آمنوا. ما هو المثل؟ امرأة فرعون. كيفية المثل؟ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، دعت مولاها سبحانه فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن هذا المثل

الذين آمنوا. ما هو المثل؟ امرأة فرعون. كيفية المثل؟ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، دعت مولاها سبحانه فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن هذا المثل ضربه الله تعالى للمؤمنين يبين لهم أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم بهذه المخالطة. وهكذا يقول أهل التفسير، فقد كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفر أهل الأرض، ومع هذا أن امرأة فرعون لم يضرها كفر الزوج حينما أطاعت ربها بإيمانها به وبرسوله موسى عليه الصلاة والسلام. ولما علم فرعون بإيمانها أراد منها الرجوع إلى دينها والكفر بما آمنت به، فرفضت ذلك فأمر بتعذيبها، فدعت ربها أن يثبتها على الإيمان وأن يعوضها عن بيتها الذي تعيش فيه ببيت في الجنة، وأن ينجيها من فرعون ومن كفره ومما هو عليه من الضلال والظلم والتعذيب للناس، كذلك من قوم فرعون الظالمين المشاركين له في الكفر والظلم. فاستجاب الله تعالى لها وتوفاها ونجاها من فرعون ومن قومه. وهذا دليل ومثل للمؤمنين كذلك، أن المؤمن لا بد أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ولا سيما عند المحن وعند الشدائد. امرأة فرعون لما اشتدت عليها الأمور قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك هو درس للمؤمنين أن يقدموا الآخرة على الدنيا. حينما ضربها الله تعالى لنا مثلا، ماذا قالت؟ ماذا قال لنا المثل؟ ماذا دعت؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قدمت الجنة، قدمت الآخرة على قضية الدنيا، ثم قالت بعد ذلك ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لم يقتصر الأمر على قضية فقط مؤمن آل فرعون وزوجة فرعون اللي هي آسية، بل آمن مع موسى من قوم فرعون أناس، ليس فقط مؤمن آل فرعون أو امرأة فرعون، لا، وإنما هناك البعض ممن آمنوا لكنهم قلة. وقد ذكر مولانا جل شأنه هذا بقوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام مع ما جاء به من الآيات والحجج والدلائل، لكنه لم يؤمن معه إلا القليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب، على وجل وعلى خوف من فرعون أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا متمردا عاتيا، كانت له سطوة يخاف منه الرعية. ومن الذين آمنوا بموسى من قوم فرعون كما قلنا الرجل الذي كان يكتم إيمانه وامرأة فرعون، وكذلك بعض هؤلاء الشباب الذين آمنوا والناس كلهم يخافون من سطوة وقوة وجبروت فرعون فلم يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. ولكن آمن من قوم موسى عليه الصلاة والسلام أناس أسلموا لله، فجرى حوار فيما بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام في مصر،
والحوار ذكره مولانا سبحانه وتعالى بقوله: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أخبر الله تعالى عن موسى أنه قال لقومه لبني إسرائيل وهو يطلب منهم التوكل على الله، الاعتماد عليه إن كانوا فعلا من المؤمنين، وأنهم قد استسلموا لأمر الله تعالى، فأجابوه وقالوا: على الله توكلنا ولا نلتفت إلى غيره. ثم دعوا الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وربما يكون المعنى: أي لا تسلط علينا هؤلاء القوم، قوم فرعون، فيفتنوننا، ولا تفتنا بهم فنتولى عن اتباع نبينا أو نضعف فرارا من شدة هذا الظلم، من ظلم فرعون، ولا تفتنهم بنا فيزدادوا كفرا وعنادا وظلما بظهورهم علينا، فيظنوا أنهم على الحق ويظنوا أننا على الباطل. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا برحمتك وإحسانك من سلطان وتسلط وحكم الكافرين، لأن حكم الكافر لا يطاق. فأمر موسى

قومه أن يجعلوا بيوتهم مساجد. والله تعالى يقول: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أمرهم الله تعالى، أمر موسى وأخاه هارون أن يتخذ لقومهما بيوتا في مصر ويجعلوها يتخذوها مساجد، حيث إنهم كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وضيقوا عليهم أمروا بالصلاة في بيوتهم في خفية من الكفرة لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنونهم عن دينهم، كما كان المؤمنون على ذلك في أول الإسلام بمكة حينما كانوا يخفون إسلامهم، حتى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم لكي يجتمع بالناس سرا عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر. وهكذا فعل الله بقوم موسى حينما أمرهم أن يتخذوا بيوتهم مساجد فيعبدوا الله سبحانه وتعالى خفية من الكفرة. ومع ذلك أمر موسى قومه بالصبر والاستعانة بالله، فقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هكذا قال مولانا وهو ينقل لنا هذا الموقف وهذه الصورة حينما قال موسى لقومه ذلك. ومتى قال لهم ذلك؟ حينما قال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. فعند ذلك تضجروا، فأراد موسى أن يسكنهم وأن يسليهم وأن يعدهم بالنصر على أعدائهم، على أعدائهم وهم فرعون ومن معه، وأن الله تعالى سيورثهم الأرض والديار، وأن العاقبة دائما وأبدا هي للمتقين في الدنيا والآخرة، لأنهم هم أصحاب العاقبة المحمودة لإيمانهم بالله واستعانتهم وصبرهم على ما يصيبهم من البلاء. فلما أمرهم موسى بذلك بالصبر والاستعانة بالله، ماذا أجابوه؟ أجابه قوم موسى بما قصه لنا القرآن الكريم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعنون أنهم لم يستفيدوا من إرساله، أي من إرسال موسى لإنقاذهم من ظلم فرعون شيئا، فهو يؤذيهم وهو يظلمهم ويقتل أبناءهم بعد إرساله كما كان يفعل من قبل إرساله. يعني موسى ما غير شيء من الأمر تجاه قضية قوم موسى من قبل فرعون، هو كان يؤذيهم قبل وجود موسى. فموسى ليس بسببه جاءهم هذا الابتلاء، هم يقولون لموسى هكذا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام ردا على ما قالوا: إن المرجو من فضل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون الذي سخركم لخدمته وآذاكم بظلمه، والله تعالى قادر على أن يجعلكم أنتم خلفاء في الأرض التي وعدكم إياها والتي يمنعكم فرعون من الخروج إليها، فينظر سبحانه وتعالى كيف تعملون بعد استخلافه إياكم فيها، هل تشكرون النعمة أم تكفرون، هل تصلحون في الأرض أم تفسدون، ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما تعملون. ثم أخذ موسى وهو يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أيضا فقال ما قصه لنا القرآن الكريم، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وعلى ملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على كفرهم وضلالهم معاندين جاحدين. فقال موسى في دعائه: ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا،
ربنا.

0: يضل عن سبيلك، أي أعطيت فرعون وأشراف القوم وكبراء القوم من قوم فرعون زينة من الحلي والآنية والأثاث ومتاع الدنيا وأموال كثيرة، ربنا ليفتنوا بما أعطيتهم من شئت من خلقك، ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم، أي اهلك أموالهم واشد على قلوبهم، اطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام لأنه غضب غضبة لله تعالى ولدين الله، هذه الغضبة كانت دعاء على فرعون وعلى ملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يحصل لهم الإصلاح على الإطلاق، لا يؤمنون. فأجابه الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، حيث أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه يقول آمين، فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، أي خلاص قضي الأمر فاستقيما، أي كما أجيبت الدعوة فاستقيما على أمري وعلى ما أنتما عليه من دعوة فرعون إلى الحق ومن إعداد بني إسرائيل للخروج بهم من مصر، ولا تتبعاني، أي لا تسلكان طريق الذين لا يعلمون سنتي في خلقي وإن جاز وعدي لرسلي فتستعجلان الأمر قبل أوانه. وهنا لا بد من خروج موسى بقومه من مصر لكي يكون ما أراده الله سبحانه وتعالى، والذي سنتناوله بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. أسأل الله العظيم أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الاستغفار يبسط طرق السعادة، يفتح لكم أبواب الرزق، ويغلق شرور القلوب. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الشعراء.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: everywhere.
1: You addled numbers.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين، إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

لن أنتظر غدا، أنا الساعة موعدي. أقبض على اللحظات، أعمل من خلالها، تصبح رهن إشعاري وإشارتي، وغدا يبقى بعيدا. إنه ليس القريب الآتي، القريب هو اليوم، وهذه اللحظات التي تزرع جذورها في حياتي.

أشعة الشمس تطرق زجاج نافذتي، وكأنها مسافر يلوح بيده مودعا، وكأنها تحركني قائلة لي: الصباح آت، النهار آت، ومهما حاولنا أن نهرب من النهار فسوف يبقى يلاحقنا ويوقظ الحياة فينا، فلنحاول أن نوجه الحياة بأمل وتفاؤل.

المستقبل لماذا يخاف البعض منه؟ ألأنه مجهول؟ يقول بعض الناجحين في الحياة إن المستقبل يبعث على الفرح حين يواجهه الإنسان بطموح وجرأة. فالمستقبل كالماضي والحاضر، إنه جزء من الزمن، والزمن يمكن لنا أن نكتبه مثلما كتبنا لحظات الماضي. والمهم أن نحول أيام المستقبل إلى أيام حلوة ليصبح جزءا من ذكرياتنا التي نعود إليها من وقت إلى آخر.

ضربت لي الرياح موعدا عند حدود البحر، سمعتها تقول: هناك ألقاك. وأومأت برأسي علامة قبول، وفي الصباح سكنت الرياح وسافرت، وبقيت أنا واقفة عند حدود البحر أنتظر موعدا جديداً.

مغامرتك يا بني في الحياة تحتاج إلى شيء من الجرأة والشجاعة، فحاول أن تغرف من كنوز نفسك، من مخازف الشمس والصفا، من أغمار العلم والمحبة والإيمان.

مرحى لك أيتها الأيدي التي تبني، أيدي أبناء وطني، تمتد قوتك إلى الحياة، تحولها إلى عمارات ورقي وتمدن وحضارة، وتترك في كل لحظة من لحظات الحياة عملاً شاهداً على الجهد والتضحيات.

فصلت لصغيرتي فستانا من الورد، ولما ارتدته حامت حولها الفراشات تسألها: من أي الحدائق جنيت هذا الفستان يا صغيرة؟ فقالت طفلتي الصغيرة: هناك، من حديقة المحبة والحنان، من قلب أمي.

تتأوه الغمامة ثم تهبط فوق صدر الوردة الحمراء كقطرات بلورية منعشة، وتلتف الأوراق والإزار تتغذى من قطرات الغمام. ولولا هذه العلاقة الحميمة، لولا سر المحبة، لمضت الغمامة بدون هدف، وبقيت الوردة تتلظى في جفافها.

بيديه فرحا بعدما قذف للموجة مركب الورق ووقف يتأمله مبحرا فوق الأفق. سألته: ماذا حملت مركبك أيها الصغير؟ فلم يجبني، وكأن المغامرة اقتلعته من جانبي وحملته بعيدا إلى حيث يرفرف خياله الخصب ليلاحق ما يجري فوق صفحة الماء.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي يتجدد معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM في حلقة نهاية الأسبوع اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. صباح الخير شوك.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. عسى يومكم دائما خير وسعادة، ويوم موفق لأبنائنا الطلبة بالعودة إلى المدارس. نتمنى لكم فصل دراسي سعيد، وبإذن الله يتم الاستفادة فيه والتوفيق لكل أبنائنا الطلبة. نرحب فيكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين، والممتدة معكم من الآن وحتى الساعة 8:30 عبر عديد المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة.
0: مثل ما أشرتي زميلتي شوق، اليوم تبدأ العودة إلى مقاعد الدراسة للمدارس الحكومية في مملكة البحرين، بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027. نسأل الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا الطلبة التوفيق والنجاح والسداد، وأن يكون عاما موفقا على الجميع بمشيئة الله تعالى. يمكن ابتسامتنا الصباحية لهذا اليوم أيضا متعلقة بعودة الأبناء إلى المدارس، مو الأطفال، ولكن يعني هناك أشياء صغيرة في تفاصيل هذه الحياة تحمل في داخلها فرحا كبيرا. لعل ابتسامة طفل قادرة على أن تغير مزاج يوم كامل.

0: وأن تزرع في القلب شيئا من الطمأنينة والبهجة.
1: ابتسامة الطفل حكاية بريئة لا تحتاج إلى الكثير من الكلمات، فيها عفوية، فيها أمل، فيها ذلك النقاء اللي يجعلنا نرى الحياة بعين أكثر صفاء. كم هو جميل أن نكون سببا في تلك الابتسامة، كلمة طيبة أو اهتمام صادق أو هدية بسيطة أو حتى لحظة نشعر فيها الطفل بأنه طفل محبوب ومقدر.
0: الأطفال لا يحتاجون دائما إلى الأشياء المادية الكبيرة حتى يشعروا بالسعادة والفرح، أحيانا يكفيهم قلب حاضر ووجه بشوش ويد تمتد إليهم بالحنان وحضن يحتويهم ويطبطب عليهم. في هذا الصباح لعلنا نتذكر أن أجمل ما يمكن أن نهديه لطفل هو أن نحافظ على ابتسامته وأن نمنحه طفولة آمنة وذكريات جميلة تظل ترافقه حين يكبر. صباحكم ابتسامة طفل تشرق في عينه فرحة صغيرة وأثرا كبيرا في قلبه وفي قلوبنا كذلك. يمكن وإحنا نكتب المقدمة ونعدها شوق طرع على بالك أعتقد صور الأطفال وهم مع بداية العام الدراسي وهم يعني أباءهم وأولياء أمورهم أمهاتهم تحديدا الأمهات يصورون عيانهم الصور الجميلة الحلوة مع بداية دراستهم خصوصا في الصفوف الأولى والمراحل الحلقات الأولى من الدراسة. تشعرين مع هذه الابتسامة بأن الدنيا كلها تضحك في ابتسامتهم؟
1: والله يعني أنا قاعدة أشوف صور الأطفال وهم مبتسمين رايحين إلى روضاتهم مدارسهم وتحس الفرحة في عيونهم كأنه يعني هم قاعدين يحملون أمل جديد لمستقبل قادم أجمل بإذن الله تعالى. فيعني هذه الفرحة والنقاء اللي في الأطفال ينعكس علينا بشكل إيجابي
0: بدون ما نحس. صحيح
1: بدون ما نحس.
0: نعم نعم. إذن مستمعينا مع بداية هذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح والسلامة لجميع أبنائنا وبناتنا، نسأل الله لهم التوفيق والسداد في بداية هذا العام الدراسي، نسأل الله أن تدوم هذه الابتسامة على محياهم وعلى شفاهم وعلى قلوبهم وأن يحفظهم وأن يحفظ بلادنا مملكة البحرين الحبيبة من كل سوء ومكروه. تمنياتنا للجميع بسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، للمتجهين إلى المدارس مع بداية هذا العام وبداية هذا اليوم تمنياتنا لكم بسلامة الوصول، ولكم أعذب وأجمل تحايا فريق العمل من الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
1: من الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن بنطيع وشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج تقبلوا تحيات حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي وأهم الأخبار الاقتصادية. نعود لنتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية ووزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. لقاءنا الأول سيجمعنا بمشيئة الله تعالى مع سيادة العميد عادل الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور، لإطلاعنا على سير الحركة المرورية وجهود الإدارة العامة للمرور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة للمدارس. المزيد من التفاصيل سيطلعنا عليها بمشيئة الله لاحقا العميد عادل الدوسري.
2: وسيجمعنا لقاء مع الأستاذة فاطمة عبد العزيز القائد، رئيس قسم المساعدات الخارجية بالمؤسسة الملكية للعمل الإنسانية، للحديث عن تجربتها في العمل الإغاثي خارج مملكة البحرين ومساهمة المرأة البحرينية في العمل الإغاثي والتنسيق مع المنظمات الدولية.
3: كما سيجمعنا لقاء مع الأستاذة إيمان جعفر، أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة، للحديث عن علبة الإفطار الذكية وكيف تصنع فارقا في تركيز الأطفال أو ما تسمى باللانش بوكس. الموضوع بمناسبة طبعا العودة للمدارس يحمل عنوان بصحة وعافية نعود لمقاعدنا.
2: كما سنستمع إلى الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يقدمها مباشرة من هناك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بالهيئة، وستكون معنا دكتورة نادية حاجي من قسم الاتصالات بوزارة الأشغال للاستماع إلى رسالة وزارة الأشغال.
3: بالتأكيد مستمعينا، يسعدنا التواصل معكم لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 176848888 وفقرة مع الناس.

0: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. نقرأ في أهم العناوين: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفضل بزيارة معسكر جدها جونيور. جلالته يطلع على جانب من التدريبات والأنشطة المتنوعة المقدمة للناشئة ويثني على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. الإشادة بما حققه المعسكر من نجاح كبير باعتباره مبادرة وطنية رائدة.
1: وفي ذات السياق، الاعتزاز بدور الشباب المحوري في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته العالمية. الشباب هم صناع المستقبل، والاستثمار في تمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان.
0: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية. اللجنة تبحث تطوير قطاع السياحة والخدمات الحكومية والمشاريع الإسكانية.

0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية،
0: عناوين

0: نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع وزارات المشاريع التنموية إشادة بمضامين كلمة جلالة الملك المعظم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بحث مستجدات تطوير الطرق والمدن الذكية والخدمات الرقمية، الوقوف على جهود صيانة وتأهيل مباني المدارس الحكومية، استعراض جاهزية شبكات الكهرباء ومحطات الإنتاج ومؤشرات المخزون.
1: لدى حضوره احتفالية مجموعة لولو بمرور 20 عاما على تواجدها في مملكة البحرين، نائب رئيس الوزراء يؤكد نمو قطاع التجزئة وانعكاسه على نجاح السياسات الاقتصادية والاستثمارية، إشادة بنجاح خطط المجموعة الاستثمارية والتزامها بتوفير فرص عمل لأبناء المواطنين. 6 أفرع جديدة للولو هايبر ماركت باستثمار 62 مليون دينار.
0: سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة يترأس اجتماع وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، مواصلة العمل على تمكين الشباب الخليجي وتعزيز قدراتهم.
1: المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي دمت خضراء تختتم المرحلة الخامسة بزراعة أكثر من 13,000 شجرة.
0: وزير الإعلام يشيد بشركة إيزي بي وبتعاونها مع قناة البحرين الرياضية. وزير الإعلام يشيد برعاية كريدي ماكس لبرنامج مجلس بي أس أن.
1: الخدمات الطبية الملكية توقع اتفاقية تأمين طبي مع سوليداريتي.
0: قادة القوات الجوية بمجلس التعاون يبحثون مجالات تعزيز التعاون العسكري.
1: اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة، قوة دفاع البحرين تعلن استهداف المدنيين أو تؤكد أن استهداف المدنيين بالصواريخ والمسيرات انتهاك للقانون الدولي. جميع الأسلحة والوحدات في أعلى درجات الجاهزية لحماية المملكة.
0: البحرين تدين تجدد الهجمات الإيرانية عليها وعلى الكويت والأردن، ومطالبة مجلس الأمن بإجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الإيرانية.
1: البحرين تدين الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة نفط سعودية.
0: المركز الوطني للأمن السيبراني يعتمد معايير القطاعات الحيوية وبرنامجي قياس النضج وتقييم المخاطر السيبرانية.
1: مملكة البحرين تعزي مصر والأردن في ضحايا حادث حافلة الركاب بجنوب سيناء.
0: بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، نائب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية يكرم 30 جمعية.

0: جمعية خيرية.
1: مع بدء العام الدراسي الجديد، المدارس تفتح أبوابها للطلبة اليوم. إقبال كبير من أولياء الأمور والطلبة في أول الأيام التعريفية.
0: وزارة المواصلات والاتصالات تؤكد ضرورة ترخيص نشاط نقل الطلبة.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: السيسي البحرين تستقبل وزير المواصلات والاتصالات في جناح مجموعة السيسي بمؤتمر لب التقني 2026.
1: وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو.
0: ديار المحرق تتصدر المشهد العقاري في البحرين وتواصل أدائها الاستثنائي.
1: STC البحرين تتعاون مع تاتا للخدمات الاستشارية للارتقاء بمنظومتها الرقمية وعملياتها التقنية.
0: بنك البحرين والكويت راعياً ماسياً لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026.
1: البنك السنغافوري الخليجي SGB يستقبل خريجي الجامعات البحرينيين ضمن برنامج التدريب المهني لعام 2026.
0: بورصة البحرين تختتم النسخة الأولى من برنامج تدريب الخريجين المواهب الواعدة.
1: وزيرة السياحة تستقبل وفداً رفيع المستوى من الاتحاد العالمي لصناعة المعارض استعداداً لاستضافة كونغرس الاتحاد بنسخته 93.
0: طلبات البحرين تعلن التعاون مع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشروع المنصة الوطنية بالتزامن مع إطلاق مشروعها طلبات جرو.
1: الإعلامي القرغيزي باختيار علييف يصرح: نتطلع إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين قرغيزستان والبحرين. تبادل المحتوى والإنتاج المشترك يفتحان آفاقا جديدة للتقارب بين الشعبين. الإعلام شريك أساسي في التعريف بطبيعة قرغيزستان وثقافتها وتراثها.
0: بنك ABC يفوز بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد في الشرق الأوسط لعام 2026 ضمن 4 جوائز مرموقة من مجلة Global Finance.
1: وفي آخر الأخبار الاقتصادية، الذهب يواصل التراجع في الأسواق، عيار 21 عند 46 دينارا و720 فلسا، والأونصة ب4369 دولارا.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
0: مستمعينا، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة من الآن وحتى نهاية هذا الأسبوع مع المختصين بإدارة الأرصاد الجوية. ومعنا من هناك الأستاذ ياسر العلي. نصبح عليك بالخير.
4: يا هلا مرحبا، نصبح عليكم على السادة المستمعين. جونا لهذا اليوم بيكون حار خلال النهار وحسن وجعام خلال الليل. الرياح شمالية من 5 إلى 10 عقد، تصل من 12 إلى 17 عقد أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 70 والصغرى 10%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 9 صباحا، مد آخر عند الساعة 9:30 مساء، أدنى جزر عند الساعة 3:15 مساء، جزر آخر عند الساعة 3:30 صباحا. شروق الشمس

0: عند الساعة 5:18 دقيقة، والغروب عند الساعة 5:55 دقيقة. لا يوجد هناك أي تحذير لهذا اليوم. بالنسبة للأيام القادمة من عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع القادم، في الأغلب راح تكون الرياح خفيفة السرعة متقلبة الاتجاه، تكون معتدلة السرعة أحيانا فترة ما بعد الظهيرة، تكون شمالية شرقية إلى شرقية، وبالتالي راح تساهم هاي الرياح في رفع نسب الرطوبة، فتميل الأجواء تكون أنها رطبة نسبيا لا رطبة أحيانا. هذه كانت تفاصيل
1: النشرة، وشكرا للاستماع. كل الشكر لك الأستاذ ياسر العلي. ويعني احنا كنا مستانسين ان الرطوبة خفت، ولكن شكلها راح تعود في نهاية هذا الأسبوع. كل الشكر لك على موافاتنا بتفاصيل هذه النشرة،
0: حياك الله.
2: إذن مستمعينا، نبقى الآن مع هذا الفاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية والتي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة 7. نعود بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، والذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، والذي ينفذ بالشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة الناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية. نقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم.
2: وجاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وأوضحت القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة

0: الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وأكدت القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة مالك فريق توسيز لرياضة سباق السيارات عن سعادته وفخره واعتزازه بالإنجاز البحريني الباهر الذي حققه فريق توسيز موتور سبورت على حلبة نوربورغرينغ الألمانية بعد تتويج الفريق بالمركز الأول في فئات البرونز ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس التحمل في بطولة جي تي وورد تشالنج أوروبا لموسم 2026.
1: شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض ليب 2026 الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض إلى جانب معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في قطاع المياه.
1: نعم، حيث أسهم المشروع في توفير قاعدة علمية وفنية متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار وتسهم في تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الوزير ورشة مخرجات مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، وذلك بدعم من صندوق المناخ الأخضر والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. تفقد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال مشروع تشييد مركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الوزارة لصالح مراكز الرعاية الصحية الأولية. ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
0: استقبلت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة السيد كريس سكيث الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للاتحاد العالمي لصناعة المعارض والسيد سعيد الشنفري الرئيس المنتخب للاتحاد للفترة 2027-2028 الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والسيد ناجي الحداد مدير الاتحاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
1: يأتي ذلك بمناسبة زيارة الوفد لمملكة البحرين للاطلاع على الاستعدادات لاستضافة كونغرس الاتحاد العالمي للمعارض بنسخته 93 في نوفمبر المقبل. أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن العي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها يشكل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير الأداء الحكومي، مشيرة إلى حرص المعهد على مواصلة تطوير منظومة التدريب الحكومي من خلال برامج نوعية تواكب الاحتياجات المتجددة للجهات الحكومية.
0: جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. بدأت وزارة التربية والتعليم في تنظيم الأيام التعريفية للعام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية،
1: وشهدت الأيام التعريفية استقبال الطلبة وأولياء أمورهم من قبل

0: لأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية، حيث تم تعريفهم بأبرز الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. دان البرلمان العربي واستنكر بشدة الهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مملكة البحرين.
1: وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشددا على رفضه التام لأي اعتداءات تمس أمن وسيادة وسلامة المملكة. ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لمنع تكرار هذه الاعتداءات لما تشكله من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول وتغليب مسارات الحوار والدبلوماسية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، وين قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
5: صحتك في الصيف. ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامج صباح الخير يا بحرين. توقفنا في تمام الساعة السابعة للاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، ومع هذه العودة نجدد لكم التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا، ونبعث لكم تحايا فريق العمل من الإشراف. تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
3: ومن الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن بن طيع وشوق الدوسري،
2: ومن الإخراج تقبلوا تحيات حمد الشريان.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، يعود اليوم طلبة وطالبات المدارس الحكومية بمملكة البحرين إلى مقاعد الدراسة، ومع بداية العام الدراسي الجديد تزداد الحركة المرورية خاصة في محيط المنشآت التعليمية وأوقات الذروة، مما يتطلب تعاون الجميع والالتزام بقواعد المرور لتعزيز السلامة. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر العميد عادل الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية. نصبح عليك بالخير.
3: صباح الخير أختي شوق. صباح عليك وعلى الأخ عبد الرحمن وعلى مستمعينك الكرام وأسرة صباح الخير يا بحرين.
4: صباح لك بالنور والكرامة سيارة العميد، كل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وعودا حميدا لأبنائنا الطلبة.
3: كل عام وأنتم بخير لطلبتنا والكادر التعليمي والكادر الإداري لوزارة التربية والتعليم. بالضبط، نعم
4: نعم، نتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح. سيارة العميد، بودنا لو تطلعنا والسادة المستمعين على تضعنا في صورة الحركة المرورية ومدى انسيابيتها في شوارع المملكة، خصوصا أمام يعني المناطق التعليمية والمدارس وفي أوقات الذروة.
3: الحقيقة أخوي عبد الرحمن والأخوان المستمعين، اليوم طبعا أول يوم دراسة.
4: نعم،
3: احنا طبعا قوة الإدارة العامة للمرور منتشرة مع الأخوان في شرطة خدمة المجتمع أمام المدارس.
4: نعم،
3: ولكن يعني لم نسجل حركة مرورية كثيفة في بعض المحيط المدارس مثل ما تفضلته الحكومية.
4: نعم،
3: هناك حركة في الشوارع الرئيسية نشطة.
4: نعم،
3: تغيرت الحركة عن الفترة السابقة. طبعا هذه طبيعي، ولكن احنا متوقعين ان شاء الله يوم الاحد تكون الحركة اكثر وبيكون ازدحام اكثر من امام او محيط المدارس بشكل عام في جميع المدارس الحكومية.
4: نعم،
3: في المناطق السكنية والخارج السكنية.
4: نعم، إذن الحركة. نعم، سلمك الله، طبيعية الحركة، اعتيادية.
3: طبعا،
4: ما في أي ازدحامات مرورية ولله الحمد، والحركة إن شاء الله يعني تتوقعون أن مع بداية الأسبوع القادم تكون في نوع من الكثافة أكثر.
3: أي نعم، أي نعم، يوم الأحد متوقعين أن تكون الحركة كثيفة في جميع المدارس والشوارع، يعني بتتغير الحركة المرورية أتوقع يعني.
4: نعم، نعم،
3: هذه متوقعين وهذه طبيعي.
4: صحيح،
3: لأن بيكون تخبر اليوم الخميس مصادف أول يوم دراسة، فالناس كلها بتحضر الأحد أتوقع.
4: نعم،
3: يعني
4: مع بداية

0: الأسبوعي.
1: نعم.
0: العميد عادل الدوسري، ما هي الرسالة اللي تودون توجيهها إلى أولياء الأمور والطلبة والسائقين مع انطلاق العام الدراسي بإذن الله تعالى وتعزيز ثقافة الالتزام؟
2: الإدارة العامة للمرور تؤكد أهمية التعاون مع رجال المرور، رجال شرطة المجتمع، حراس المدارس من أمام المدارس في محيط المدارس، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة، الالتزام بطبعا اختيار الفئة الموصلة للطلبة، يعني لابد أن هناك اشتراطات مشتاجة مثلا الإدارة العامة للمرور.
1: نعم.
2: الموصل والفئة الموصلة هذه الغير مرخصة أرجو الابتعاد عنها، وهذه مسؤولية كبيرة على أولياء الأمور.
1: صحيح.
2: وإحنا طبعا نتمنى إن شاء الله يكون عام خالي من الحوادث، ونتمنى عام دراسي مليء بالتفوق إن شاء الله لطلباتنا.
1: اللهم آمين، تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح. سيادة العميد عادل إبراهيم الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور، تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، وعام دراسي يكلل بالنجاح لجميع أبنائنا الطلبة وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية في وزارة التربية والتعليم. كنت معنا ضيف كريم في صباح الخير بحرين، دائما ما نسعد بالتواصل معك. شكرا جزيلا لك.
2: واجب واجب أخي عبد الرحمن،
1: بارك الله فيكم. شكرا جزيلا.
2: شكرا.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: مستمعينا، نبقى الآن مع الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، قدمها مباشرة من هناك الأستاذ نايف محمد صالح أخصائي إعلام. أول نصبح عليك بالخير.
3: صباحك النور والسرور أختي.
2: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
3: زاد فضلك، مصبح عليك على أخونا عبد الرحمن على سر المستمعين.
4: صبحك الله بالنور والكرامة أستاذ نايف، سعداء بالتواصل معك.
3: وإحنا أسعد يا أخوي، ويسعدنا نقدم الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، واللي من خلالها نبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. أعزائنا المستمعين، هل سرد لكم احتجتم أن تقدمون تقرير ائتماني حق القرض أو الاستفادة من الخدمات السكانية؟ وهل تعرفون شلون المعلومات اللي يضمنها تقريركم الائتماني، وشلون تقدرون تحصلون على التقرير بدون مراجعة مراكز الخدمة؟ اليوم راح نسلط الضوء على خدمة التقرير الائتماني من بنفيت، واللي يتيح حق الأفراد والشركات الحصول على ملخص شامل حق المعلومات الائتمانية والالتزامات المالية الخاصة بمستخدم الخدمة، واللي تعد من ضمن الخدمات اللي وفرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع شركة بنفيت بإشراف المصرف مصرف البحرين المركزي، من خلال هو الدخول عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.ph، ويتيح لهم أن يحصلون على تقرير رسمي إلكتروني بعد ما يتم التحقق من الهوية باستخدام المستوى الأساسي من المفتاح الإلكتروني. التقرير راح يمكن العميل من التعرف على المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع أنواع المديونيات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، والبيع والتقسيط وأي مطالبات أخرى مستحقات عليه. أيضا يوفر له تواريخ الاستحقاق والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بهالالتزامات وآلية التسديد ومدى التزام العميل بسدادها، وأيضا يوفر له المعلومات والبيانات المتعلقة بالمستحقات المترتبة عليه تجاه الجهات الحكومية. أما شلون تقدرون تحصلون على التقرير؟ تقدرون بكل سهولة من خلال الدخول على خدمة التقرير الائتماني عبر البوابة الوطنية bahrain.ph، والتسجيل للدخول للأفراد مستوى الأساسي المفتاح الإلكتروني. أما الشركات فيقوم له المالك أو الشخص المخول بالتسجيل بالمفتاح الإلكتروني للشركة، ومن ثم له استكمال البيانات المطلوبة، وحال إصدار التقرير راح يتم له إرساله عن طريق له البريد الإلكتروني. ونحب نذكر بأن طلب التقرير يكون مجاني بدون مقابل مرة واحدة كل 12 شهر، وإذا احتاج اللي هو العميل حق اللي هو استخراج تقرير آخر يتطلب اللي هو يدفع رسوم المقررة حق اللي هو الخدمة. هذا فيما يتعلق بموضوع رسالتنا هالأسبوع. احنا في الختام ندعو الجمهور الكريم للاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية اللي توفرها الهيئة، سواء عبر البوابة الوطنية وتطبيق حكومتي، وتقديم مقترحاتهم ملاحظاتهم واستفساراتهم حول الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى والتواصل، أو الاتصال على 800-800-801، ومتابعة آخر مستجدات خدمات الهيئة اللي هم من خلال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على آت أجهزة بحرين وقناتها اللي هو عمل تطبيق واتساب. نشكركم على حسن استماعكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في رسالة.
2: كل الشكر لك الأستاذ نايف محمد صالح أخصائي إعلام أول بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على موافاتنا بالرسالة الأسبوعية للهيئة. كل الشكر لك.
3: الشكر لكم موصول.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا وين قال؟

0: أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
6: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
7: صحتك في الصيف.
8: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
9: حديث الصباح.
5: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
9: حديث الصباح.
10: مستمعينا الكرام، في العمل الإنساني تتحول المبادرات إلى مواقف، والمواقف إلى أثر يصل إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساندة. تجربة مملكة البحرين العريقة في العمل الإغاثي الخارجي تعكس حضوراً إنسانياً فاعلاً من خلال المبادرات والبعثات الإغاثية التي تصل إلى مختلف المناطق المتضررة، بالتنسيق بكل تأكيد مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية. يسعدنا في لقاءات الصباح هذا اليوم أن نستضيف الأستاذة فاطمة عبد العزيز القائد، رئيس قسم المساعدات الخارجية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نتعرف معها على تجربتها في هذا المجال وما تحمله الرحلات الإغاثية من مسؤوليات وتحديات، إلى جانب تسليط الضوء على دور المرأة البحرينية في العمل الإنساني. أستاذة فاطمة، صباح عليك بالخير.
11: يا صباح الخير، شخباركم أخي عبد الرحمن، وفرصة سعيدة أن أكون معاكم اليوم وأشارككم البرنامج الإذاعي.
10: وإحنا أسعد تشاركني

0: الله يسلمك في هذا اللقاء الزميلة شوق الدوسري.
1: يا هلا بك اخي شوق.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة فاطمة. في بداية هذا اللقاء حدثينا عن تجربتك في مجال العمل الإغاثي الخارجي وكيف بدأت هذه الرحلة وما أبرز المحطات التي شكلت خبرتكم في هذا المجال.
1: بداية أعتبر روحي من اللي رب العالمين أمانة نيتهم ورزقني بأسمى وأغلى النعم يوم انضمامي حق أسرتي الثانية اللي هي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. الحمد لله تم انضمامي من 2011 لليوم، والعطاء مستمر في المجال الإغاثي.
0: نعم.
1: وخلال مسيرتي في المؤسسة شرفت أن أكون جزء من فريق إسهامات مملكة البحرين في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ما يقارب تقريبا في 18 دولة شقيقة وصديقة، و72 مشروع كان يشمل العديد من القطاعات ومنها الصحية والتعليمية والمأوى. وطبعا ما ننسى المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي من 2011 لليوم الحمد لله تم تسليم ما يقارب 39 شحنة. بس أما بالنسبة حق المحطات أنا ما أعتبرها محطة.
0: نعم.
1: أعتبرها بالنسبة لي أنا حلم وفخر، وخاصة لما نكون سفراء نحمل رسالة مملكة البحرين الإنسانية.
0: جميل. خير من يمثل مملكة البحرين حقيقة في هذا المجال.
1: جزاك الله خير. الحمد لله لي ثلاث محطات أو ثلاثة أحلام. أول حلم لما حصل لي الشرف أن أكون أول امرأة تكون مع وفد مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
0: نعم.
1: في زيارتنا لغزة كانت رحلة أمانة جدا جدا شاقة متعبة، وواجهنا تحديات صعبة ليه دخلنا غزة لأن كانت لحن الأوضاع شوية كانت غير آمنة.
0: نعم. في أي سنة كانت هذه الزيارة أستاذة فاطمة؟
1: 2013.
0: وأمانة
1: كل هالتعب صارت طاقة عكسية لما شفنا إنجازات مملكة البحرين داخل غزة. أمانة
0: صحيح.
1: الحمد لله كنا متواجدين في غزة قمنا بزيارات ميدانية للمشاريع التنموية المستدامة اللي أنجزت.
0: نعم.
1: منها 10 مستشفيات قمنا بزيارتها و10 مدارس. وخلال زيارتنا الحمد لله أن أنا كنت من ضمن الفريق وبالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
0: نعم.
1: قمنا بافتتاح مدرسة مملكة البحرين في تل الهواء.
0: صحيح.
1: وبعد قمنا بزيارة حق المختبر العلمي للمكفوفين في الجامعة الإسلامية في غزة، قمنا بافتتاحها كانت مساهمة من مملكة البحرين.
0: نعم.
1: الحلم الثاني بعد كان لي الشرف أن أكون أول امرأة مع وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لما قمنا بافتتاح مكتبة مملكة البحرين في القدس. كان التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت المكتبة تحمل طابع معماري إسلامي جدا، مكتبة جميلة وكانت تخدم المجتمع المقتفي.
0: جميل.
1: يعني المكتبة كانت مجهزة بالتقنيات الحديثة وسائل الحماية والأمان، وقمنا بربطها بمكتبة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في البحرين.
0: جميل.
1: حق الإيبو. وقمنا ربطهم بعد بجامعة القدس حق تدريب كوادرها في مجال إدارة المكتبة.
0: نعم.
1: والحلم الأخير هاي حلم جريب يعني كان في فبراير 2026.
0: نعم.
1: وكان لي شرف بعد أن أكون أول امرأة مع وفد المؤسسة دخولنا لسوريا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بالتعاون مع المفوضية الثانية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
0: نعم.
1: قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوقيع اتفاقية لإعادة تأهيل وترميم منازل السوريين المتضررين جراء الحرب.
0: نعم.
1: الاتفاقية هو إعادة تأهيل

0: يقارب 470 منزل في محافظتين، في محافظة دمشق وحلب.
1: نعم.
0: في محافظة دمشق في ريف حريستا، وفي حلب في ريف زرفة.
1: نعم.
0: وأمانة احنا قمنا بزيارة ميدانية داخل هالمناطق، والمناطق جدا جدا يعني أمانة لحين ما قادرة أنسى المناظر والوضع اللي شفناه، سواء من الدمار، سواء كان من الحالات النفسية اللي كانوا عايشين فيها الشعب السوري.
1: الله يعينهم إن شاء الله.
0: والحمد لله خلال تواجدنا، لأن كنا في رمضان هناك، لا زيارة ثانية كانت لنا بعد في رمضان.
1: أيوة.
0: الحمد لله، الحمد لله بالتعاون مع السفارة البحرينية في سوريا، يعني كلمة شكر قليلة لهم. نعم. ما قصروا ويانا، قمنا بتوزيع مساعدات غذائية رمضانية لعدد ما يقارب 7000 أسرة.
1: ما شاء الله.
0: وإجمالي تقريبا 119 طن.
1: نعم نعم. للأمانة يعني محطات مشرفة ومدعاة للفخر والاعتزاز حقيقة أستاذة فاطمة.
0: الحمد لله.
1: مثل ما ذكرت يعني هي ما حبيت أنت تسمينها محطات، ولكن هي أحلام تتحقق، وعلى يدكم وعلى يد القائمين على هذه المؤسسة الإنسانية العريقة، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بلا شك بأنك في خلال هذه الرحلات وهذه المحطات والأحلام اللي تفضلتي بتسميتها، أكيد كانت لك مثل ما ذكرتي يعني مشاركات كأمرأة بحرينية، وكنتي أول امرأة مثل ما تفضلتي يعني في عدد من هذه الرحلات الإغاثية. بودنا يعني نسلط الضوء أكثر أستاذة فاطمة على دور وحضور المرأة البحرينية في الميدان الإغاثي، وتعرفين أكثر يعني تقربيننا من طبيعة العمل وأسلوب التعامل مع هذه المجتمعات المستفيدة، هذه المجتمعات الشقيقة والصديقة. نعم.
0: أمانة حضور المرأة البحرينية في الميدان الإغاثي أنا أعتبرها فخر ومسؤولية. المرأة البحرينية هي تحمل رسالتنا، رسالة مملكتنا الغالية، وتمثل عطائها وتعكس قيمها، وتكون قريبة من الإنسان. يعني دائما المرأة تكون شوي أنا ما يعني ما أصف بالنسوان، بس دائما تكون أقرب يعني إنسانيا، تشوف تفهم احتياجات وتراعي
2: روح المرأة البحرينية دائما.
0: روح المرأة البحرينية، وبالذات في الفئة، في الفئات النساء والأطفال. يعني أمانة هما بحكم الظروف اللي عاشوها تشوف شوي عندهم نفسيا عندهم
1: حاجات او يعني يعني حالات من الفقد ومن الاحتياج لمن يواسيهم، لمن يكون اقرب لهم،
2: لمن
1: يعني
2: يسندهم طبعا.
0: نعم. اي نعم اي نعم. والله اخوي عبد الرحمن اختي شوق، يعني امانه في كل مهمه ميدانيه يزيد في داخلي الحمد والامتنان امانه على نعم رب العالمين اللي انعمها علينا، اللي هي أعظمها وأسماها إنه اختارنا نكون سبب في الخير. لما تشوف المناظر، لما تشوف الحالات، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: وتعلمت إن العمل الإنساني ما يقتصر على تقديم مساعدة، هو حب لكرامة الإنسان.
1: صحيح.
0: اللي صانها رب العالمين، شعوره بقيمته ومد يد العون لا في الوقت اللي يحتاجه الطرف الثاني. فالحمد لله. الحمد لله.
2: الحمد لله. ودائما المرأة البحرينية حاضرة بروحها القوية الصلبة اللي دائما تسند نفسها وتسند من حوالينها أبنائها، تسند الآخرين. هذه المرأة البحرينية القوية اللي دائما احنا نشوفها في كل ميدان، وهي شريك أساسي مع أخونا الرجل، أكيد ما ننسى دوره. يعني يعطيكم العافية على كل الجهود اللي تبذلونها حبيبتي أستاذة فاطمة. من خلال هذه الرحلات كيف يتم إبراز حضور مملكة البحرين ودورها الإنساني، خصوصا في التنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية وترتيب وتنفيذ المساعدات الإغاثية بما يضمن وصولها إلى المستحقين؟
0: أمانة سؤال جدا جميل، واستحضرني

0: مقولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الملكية الإنسانية، لما قال إن البحرين لا تقاس بحجم مساحتها، فقد علمت العالم درسا بأن القوة ليست بالمساحة وإنما بالثبات والوحدة والموقف. وهاي ما نلمسه في العمل الإنساني البحريني. يعني أمانة مملكة البحرين هي كسباقة في الاستجابة الإغاثية، وأمانة هي تتحرك بسرعة في الأزمات والكوارث. يعني بحكم سنوات اللي أنا في المجال، لما نكون في الميدان نشوف البحرين سباقة.
1: نعم.
0: أول دولة من الدول الأولى اللي توصل احتياجات أو المساعدات الإنسانية والإغاثية. برغم من يعني إذا نقارنها مثلا بحجم مساحتها والموارد والإمكانيات بدول ثانية عودة، نشوف أن البحرين رغم حجمها ومواردها نكون إحنا من ساعات نكون أول دولة بعد.
2: البحرين كبيرة،
1: روح العطاء دائما يعني مزروعة في قلب البحرين.
0: نعم. فخر. وطبعا الاستجابة السريعة تيجي من جاهزية المؤسسة، مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وهاي الجاهزية تعمل وفق استراتيجية واضحة ومنهجية منظمة للاستجابة، تمكن الفريق من التحرك بكفاءة بمجرد صدور التوجيه. يعني هاي السرعة الحمد لله من جاهزية فريق المؤسسة. والاستجابة مثل ما تفضلت تبتدي بتحديد الاحتياجات الأولية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة داخل البحرين أو الدولة المستفيدة.
1: نعم.
0: والمنظمات الأممية والمنظمات والجمعيات الخيرية المعتمدة من وزارة الخارجية. إحنا ما نتعامل إلا مع المنظمات الأممية والمنظمات والجمعيات الخيرية اللي تكون معتمدة من قبل وزارة الخارجية في البحرين.
1: نعم. حقيقة.
0: ونقوم بتوصيلها إلى تنفيذ المساعدة وإيصال المستحقيها. وهي هو نهج البحرين، يعني بالاختصار سرعة الاستجابة والتنظيم في التنفيذ وشراكة ضمن وصول العطاء. يعني عندنا سرعة في الاستجابة الحمد لله، وتنظيم في التنفيذ وشراكات ضمن وصول العطاء للجهة المستفيدة. وهذه مثل ما يقولون
1: هذه الله يسلمك نتاج عمل وخبرات متراكمة في العمل الإغاثي والعمل الإنساني اللي استمد القائمين من قيادتنا الحكيمة الله يحفظهم ويطول بأعمارهم طبعا، بتوجيهات من جلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إدارة هذه المؤسسة الإنسانية سواء داخل البحرين وخارج البحرين. حقيقة هذه المؤسسة مدعاة فخر واعتزاز لنا كبحرينيين ومثال ونموذج مشرف يعني نقدمه للعالم بأسرة لإبداء و يعني وضع الإنسان في المقام الأول باعتباره هو الثروة الحقيقية في المجتمعات.
0: اي نعم. وانا اعتبره كأرض، يعني ابتدى نهج حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم، وواصل على مسيرته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وهي أرض احنا قاعد نتوارثها اجيال جيل ورا جيل والحمد لله.
1: الحمد لله رب.
0: ومثل ما يقولون تبقى رسالة مملكتنا الغالية واحدة، أن نكون إلى جانب الإنسان وقت حاجته ونترك أثر يعكس إنسانية البحرين وقيمتها وعطائها.
2: نفخر فيكم، نفخر بإنجازاتكم، نفخر بعطائكم، بروحكم الإغاثية في هذا العمل التطوعي وفي هذا المجال اللي بالفعل يعني هو لمسة إنسانية وإرث الواحد يتمسك فيه لنفسه لوطنه لدينه. وهذه من مبادئنا احنا كمسلمين في المقام الاول. كل الشكر لك الاستاذة فاطمة عبد العزيز القائد رئيس قسم المساعدات الخارجية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وان شاء الله دائما عطائكم باسم مملكة البحرين دائم بإذن الله.

0: حبيبتي فرصة سعيدة ولي شرف أن أنضم وهي أول لقاء إذاعي لي أن أكون معاكم.
1: إن شاء الله ما يكون آخر لقاء.
0: إن شاء الله وإن شاء الله لي لقاء ثاني وياكم ونشوفكم على خير إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين. أستاذة فاطمة القائد، يومك سعيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نبقى الآن مستمعين الكرام مع رسالة وزارة الأشغال حول استعدادات الوزارة للعودة للمدارس. هذه الرسالة تقدمها الدكتورة نادية حاجي من قسم الاتصال بوزارة الأشغال.
3: نرحب بكم مستمعينا الكرام، ويسعدنا أن نسلط الضوء اليوم على جهود

وزارة الأشغال في مختلف محافظات مملكة البحرين استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلبة والهيئات التعليمية. وفي هذا الإطار حرصت وزارة الأشغال على الانتهاء من الأعمال القريبة من المدارس قبل بدء العام الدراسي، حيث شملت هذه الأعمال تطوير وصيانة الطرق المحيطة بالمدارس وإعادة صباغة عدد من خطوط عبور المشاة ومواقف السيارات ومرتفعات تخفيف السرعة، إلى جانب صيانة وتنظيف عدد من العلامات المرورية. وقد شملت هذه الأعمال الشوارع المحيطة بعدد من المدارس في مختلف مناطق المملكة، من بينها مدرسة المأمونة الابتدائية للبنين، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية الإعدادية للبنين، ومدرسة اليرموك الابتدائية للبنين، إلى جانب عدد من المدارس الأخرى. أما فيما يتعلق بصيانة المباني، فقد انتهت وزارة الأشغال من أعمال الصيانة الشاملة ل17 مدرسة حكومية موزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وتهدف هذه الأعمال إلى تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والهيئات التعليمية، والمحافظة على سلامة المباني ومنشآتها وتحسين بيئتها الداخلية، إلى جانب إطالة العمر الافتراضي للمباني وتعزيز كفاءتها. وقد شملت أعمال الصيانة مجموعة متنوعة من الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى أعمال الصباغة الداخلية والخارجية وإصلاح الأبواب والنوافذ واستبدال بعض التمديدات الكهربائية والمائية. كما تضمنت الأعمال تركيب نوافذ ألمنيوم عازلة للحرارة واستبدال عدد من المصابيح بأخرى موفرة للطاقة، وذلك في إطار جهود الوزارة في ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية. ومن الأمثلة على المدارس التي شملتها أعمال الصيانة مدرسة المتنبي الابتدائية للبنين، ومدرسة الروضة الابتدائية للبنات، ومدرسة عمار بن ياسر الابتدائية للبنين، ومدرسة العروبة الابتدائية للبنات، إلى جانب مدارس أخرى في مختلف المحافظات. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور على متابعة ومراقبة الحركة المرورية في عدد من التقاطعات والشوارع الرئيسية القريبة من المدارس، خصوصاً مع بداية العام الدراسي، وذلك للتعامل مع أي ملاحظات أو ازدحامات مرورية قد تظهر خلال ساعات الذروة. وفي الختام نؤكد أن تهيئة بيئة آمنة للطلبة مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات، ووزارة الأشغال مستمرة في جهودها وتعاونها مع شركائها لضمان أعلى مستويات السلامة والانسيابية في محيط المدارس. ونتمنى لأبنائنا الطلبة وللهيئات التعليمية والإدارية عاما دراسيا موفقا.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: يعد الفطور الصحي للمدرسة من أهم الوجبات التي يحتاجها الطالب لبدء يومه الدراسي بنشاط وتركيز. وبمناسبة العودة للمدارس وبدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، نتحدث عن موضوع بصحة وعافية. نعود لمقاعدنا مع الأستاذة إيمان جعفر، أخصائية تعزيز الصحة بوزارة الصحة. صبح عليك بالخير أستاذة إيمان.
4: صباح النور والسرور، وعام دراسي إن شاء الله موفق لجميع الطلبة والطالبات.
5: كل عام وانت بخير. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد لأبنائنا ولبناتنا أستاذ إيمان، وبكل تأكيد يعني موضوع الغذاء السليم والتغذية السليمة مرتبطة ارتباط وثيق مع هذه العودة الحميدة إن شاء الله للعام الدراسي. فبودنا نتعرف على أهمية وجبة الأفطار الصباحية واللي تعد يعني داخل المنزل. لماذا تعد هي المحرك الأساسي لذكاء وتركيز الطالب؟
4: طبعا لعدة نقاط أساسية وجبة الإفطار تكون كغذاء إلى خلايا الدماغ، فيعتمد الدماغ بشكل كلي على شنو؟ على الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة، وخاصة بعد فترة صيام طويلة خلال النوم، فينخفض مستوى السكر في الدم، فتناول الإفطار يعيد ضبط مستوياته لضمان عمل الوظائف الإدراكية. هذه نقطة. النقطة الثانية يعزز الذاكرة والتركيز. فالدراسات الحديثة تقول إن الأطفال اللي ينتظمون في تناول وجبة الإفطار يسجلون مستويات أعلى في اختبارات الذاكرة والقدرة على حل مشاكلهم.
5: جميل.
4: والانتباه أيضا داخل الفصل الدراسي مقارنة بالأطفال اللي ما يأكلون وجبة الإفطار.
5: نعم.
4: هذه أيضا نقطة إضافية. هنالك نقطة أيضا مهمة، تحكم بالسلوك المزاجي، يعني نقص السكر في الدم.
5: صح.
4: في الفترة الصباحية يسبب توتر وقلق وعصبية، فالغذاء المتوازن وجبة الإفطار الصباحية تعيد توازن وتعيد تحسن في المزاج وتقلل من فرط الحركة المتشتت صباحا.
5: نعم.
4: هذه بالنسبة إلى يعني ليش يكون في وجبة إفطار صباحية خلنا نقول ذكاء وتركيز الطالب.
5: نعم
3: يعني أستاذة إيمان، يمكن هناك عناصر غذائية أساسية يجب أن تتوفر في علبة الطعام أو اللانش بوكس مثل ما الكل يسميها لضمان طاقة مستدامة، يعني دون خمول طوال اليوم. يعني من بعد ما يفطر الطالب في البيت يودي ويا اللانش بوكس عشان يكون موفر هذه الوجبة في وقت البريك أو الفسحة.
4: صح. بالنسبة إلى العناصر الغذائية الأساسية اللي المفترض أن كل أم تكون على وعي كافي أن تكون هذه بشكل يومي إلى كل طالب، يعني النشويات مثلا المعقدة هذه إلى الطاقة المستدامة، مثل شنو تكون؟ مثل الخبز الأسمر، الشوفان، الحبوب الكاملة، هذه تمد الجسم بالطاقة
3: لمدة أطول.
4: مدة أطول ببطء وثبات تكون طوال اليوم الدراسي، فما تسبب هبوط مفاجئ أو خمول إلى الطالب. أيضا من العناصر الأساسية البروتينات، بحيث أن هذه البروتينات تكون عالية الجودة. البروتينات أساسا إلى التركيز والنمو، مثل البيض المسلوق، شرائح دجاج.

0: الدجاج، اللبنة، الأجبان تكون قليلة الصوديوم. هاي يعني البروتينات العالية تدعم اليقظة العقلية وبناء الأنسجة.
1: نعم.
0: أيضا الدهون الصحية مثل المكسرات، الزيتون، الأفوكادو، هذه تعزز وظائف الخلايا العصبية. بالنسبة إلى الألياف والفيتامينات، يعني نحرص أن تكون في مثل ما تفضلتون العلبة أو اللانش بوكس، تكون في خضروات طازجة، فواكه طازجة، بحيث أن تكون كاملة. هذه تساعد على عملية تنظيم الهضم وأيضا رفع المناعة بالنسبة إلى الطفل أو الطالب.
1: نعم. للأمانة أستاذة إيمان، يعني بعض الأمهات قد تلجأ إلى يعني تحضير صح التعبير المقرمشات والسكريات المصنعة بدلا عن البدائل الصحية اللي ممكن تكون قريبة ومحببة للأطفال. بودنا لو يعني تطلعين على أهمية استبدال هذه المواد المصنعة ببدائل صحية ومفيدة للأطفال.
0: مثل ما تفضلت، يعني استبدال السكريات المقرمشات لازم يكون ببدائل صحية وأيضا في نفس الوقت محببة، مثلا كبديل للأجفاف المقرمشات المقلية. هذه ممكن نستبدلها برقائق الفشار المصنوع منزليا، يعني يكون بقليل من الزيت. رقائق بطاطا تكون من البطاطا المخبوزة. أيوة. في القرن مع مثلا رشة أعشاب، أو المقرمشات اللي تكون مصنوعة من حبوب القمح الكاملة. هذه كلها تكون كبديل مناسب إلى الأجفاف والمقرمشات المقلية.
1: نعم.
0: بالنسبة إلى الحلويات السكريات المصنعة، يعني مثلا بدل ما أنا كأم أحط الطفل اللي هو الشوكولاتة التجارية، أقدر أسوي كرات تمر، شوفان المجهزة تكون بالمكسرات، زبدة الفول السوداني، وأقدر أضيف فواكه المجففة الطبيعية مثل الزبيب، التين، دون إضافة السكر. يعني أعتمد في السكر يكون على التمر نفسه، يعني هذا يكون شكلها حلو أيضا وطعمها مقبول بالنسبة إلى الطلبة. أستبدل العصائر اللي تكون عالية السكر المحلى، استخدمها بالحليب أو حتى العصائر الطازجة اللي تكون بدون إضافة السكر.
1: نعم.
0: فعندي يعني واقعا عندي بدائل كثيرة أقدر أستبدل فيها بشكل يومي.
2: بالفعل يمكن مثل ما ذكرتي أستاذة إيمان، الانرجي بولز مثل ما يسمونهم أو كرات الطاقة المصنوعة من التمر والشوفان، من الأشياء المفيدة اللي حتى الكبار يستخدمونها لقبل التمرين، قبل ممارسة الرياضة، دائما ما تعطي طاقة وتمد الجسم بالسكر الطبيعي اللي يحتاجه. واليوم نشوف يعني الأفكار موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي لوصفات طبخات صحية، بدائل صحية ممكن أن هي تكون مناسبة للأطفال. أستاذة إيمان، ما هي أهم النصائح لتجنب فساد الأطعمة داخل علبة الطعام اللانش بوكس في هذه الأجواء الحارة؟
0: طبعا بالنسبة إلى فساد الأطعمة، احنا نحاول تكون استخدام الحقائب المبردة اللي تكون عازلة إلى الحرارة. بعضها بتكون مزودة بجيوب أقدر أحط فيها أكياس التبريد، إن وجدت، إن ما وجدت استخدم الأنواع اللي تكون عازلة إلى الحرارة. أيضا أختار حتى في اختيارات الأطعمة، أقدر أختار الأطعمة المقاومة للحرارة، يعني ما أتجنب الأطعمة اللي تخفض في الجو الحار بشكل سريع، مثل المايونيز، البيض المسلوق اللي تكون بدون القشر، الأجبان الرطبة، إلا إذا كانت في أوعية محفوظة بتبريد ممتاز.
1: نعم.
0: أيضا التجهيز الجيد، يعني الخضار والفواكه بعد غسلها وقبل ما أضعها في اللانش بوكس أو العلبة تكون يعني بدون رطوبة. أتأكد أن هي جافة تماما، لأن الرطوبة تسرع من عملية نمو البكتيريا، بالتالي فساد

0: الطعام اللي أنا حطيته حق الطفل في الصباح بسبب الأجواء الحارة. العلب تكون محكمة الإغلاق. يعني الآن ما شاء الله في الأسواق في أنواع مختلفة وألوان مختلفة تناسب خلنا نقول كل الأذواق.
1: نعم.
0: هذه العلب تكون ذات جودة جدا عالية. تحفظ اللي هو الطعام من خلال اللي هو عدم تسريب الهواء. يعني الموجود هواء داخل بالتالي تقليل تفاعل البكتيريا هذا فما يفسد الطعام.
1: نعم.
0: ما يتعرض إلى العوامل الخارجية. نلاحظ الموجود في الأسواق إن هي كلها تقسيم إلى الوجبات، فما تختلط الفواكه مثلا مع الخضار أو الخضار مع الأجبان مثلا. فالعلب المنفصلة عدم تلوث، يعني أضمن عدم تلوث الأغذية ببعضها البعض.
1: نعم.
0: فهذه الأنواع جدا ممتازة، وإحنا ننصح الأمهات الأبهات أن يراعون هذه الأمور، خاصة لما تكون الأجواء مثل الأجواء الحالية تكون حارة رطبة. فتقليل اللي هو نمو البكتيريا بالتالي ما تفسد الأطعمة.
1: نعم. الأستاذة إيمان جعفر، يعني تمنياتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة بعام دراسي موفق وصحي، ينعمون فيه بالصحة والعافية، ما يساعدهم طبعا ويأهلهم إلى يعني تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة إيمان جعفر، أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة، وشكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: اليوم مستمعينا كانت يعني أغلب لقاءاتنا ورسائلنا مرتبطة بعودة الطلبة في المدارس الحكومية إلى مقاعد الدراسة في بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027. نتمنى لهم إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق والتفوق وتحقيق الإنجازات لخدمة هذا الوطن الغالي.
1: اللهم آمين، ونتمنى لهم أكيد يعني نهاية أسبوع سعيدة قبل العودة الفعلية والرسمية يوم الأحد.

0: أولى أيام الأسبوع، أول أيام الأسبوع عفوا،
1: نعم،
0: لي مقاعد الدراسة. فنتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، لكم أبنائنا الطلبة ولأولياء الأمور، ويعني نبتدي شوي نتعود على زحمة الشوارع في هذه الأيام.
1: لابد من إدارة الوقت والتخطيط السليم للخروج وتجنب الازدحامات. يعني في الأسبوع القادم أتوقع من يوم الأحد، مثل ما أشار سيادة العميد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية، بأن الحركة من المتوقع أن تشهد كثافة أكثر من المعتاد. لذلك يعني إدارة الوقت والتخطيط السليم للمشاوير الصباحية راح إن شاء الله تجنبنا الازدحامات والتأخير في الوصول إلى مواقع العمل. من خلال أيضا حديث الأستاذة إيمان جعفر أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة عن الوجبات الصحية المناسبة لأبنائنا الطلبة صراحة، وهي تكلم أنا تشجعت إنه يعني نتناول وجبة فطور مغذية. ذكرتني يمكن بالوجبات اللي كنا ناخذها ويانا في المدرسة. انت شنو كانت الوجبة المفضلة لك شوق؟
0: والله يعني للأمانة دائما كنت أفضل توست الصبح، فدائما أمي الله يحفظها كانت تسوي لنا إياه. يعني أنا أحب توست وجبن خفيف بسيط، ما أحب أن أنا أثقل وايد كنت.
1: نعم، وفي الفسحة طبعا كنا احنا يمكن في أيام المدرسة طبعا الموجود في المقاصف اللي مر عاد الحين يسمونه مقصف أو يسمونه يعني كافيتيريا أو كانتين يمكن على الأجيال اللاحقة. يعني احنا مرينا في مرحلة المقصف، وأذكر في الثانوي يعني تطور الوضع حزت. يعني كان في فترة يعني منتصف التسعينات كانت موجودة اللي هي المدارس النظام المقررات، وصارت نقلة نوعية نوعا ما في الوجبات. فكان عندنا الكافيتيريا يعني، والوجبات يعني كانت الطيبة. إذن مستمعين بهذه ذكريات
0: أنت ما تبيني أقول ذكريات الثانوية في 2010-2011، يعني أنا تخرجت متى 2012.
1: نعم،
0: فيعني أظن أنها كانت حقبة زمنية مختلفة على
1: طبعاً يوم. طبعاً يمكن وكل فترة زمنية بعد أيضاً، حتى
0: الحين بعد جيلهم أكيد
1: الوجبات تتغير مع كل جيل أكيد. يعني أتوقع فالحين بعد يعني العيال الحين تكلم أو المقترحات اللي ذكرت الأستاذة إيمان، يعني إيش قلتي لنتي
0: انرجي بولز؟
1: أوكي
0: لا براشد،
1: لكن انرجي بولز كانوا يلعبون فيها تيال يمكن قبل على أيامنا
0: احنا يمكن قبل كنا نقول شنطة الأكل، الحين صارت لانش بوكس. فكلها أفكار مختلفة
1: وكلها مع تطور الوقت،
0: مع تطور الوقت
1: لكل زمان دولة ورجال مثل ما يقولون، وكل جيل طبعا بذكرياته، وكل جيل يحمل تطلعاته لتحقيق الإنجازات وتحقيق هذه الآمال.
0: نتمنى عام دراسي سعيد لأبنائنا وبناتنا الطلبة، ودائما نتمنى لهم التوفيق، وأن هم مستقبل مملكة البحرين ومستقبل الأجيال. ودائما مستمعينا ما نسعد أن احنا نكون وياكم بإذن الله، راح نكون وياكم الأسبوع المقبل أنا وزميلي عبد الرحمن بمطيع في التقديم.
1: نعم،
0: الأسبوع القادم بإذن الله.
1: بمشيئة الله تعالى. نعم، إذن مستمعينا متابعينا الكرام، بهذه الرسالة وهذه الذكريات الجميلة، ذكريات المدارس، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم وختام حلقة الأسبوع. تمنياتنا لكم بقضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة، نشحن فيها الطاقة للعودة للمدارس، آخر ويكند حق طلبة المدارس الحكومية. يستعدون إن شاء الله لبداية عام دراسي موفق وسعيد. بهذا نكون مستمعين قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي دائما ما يسعد بصحبتكم. من الإشراف تحييكم الزميلة نورة عبد العزيز،
0: من الإعداد والتقديم تحايانا عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
1: ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميل حمد الشريان. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله،
0: في أمان الله.

لكل من توسم بنياط خدمة الوطن والمواطن، وجعل المصلحة العامة أول اهتماماته، نقول كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذا الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذا الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرةً. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائما استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: رحلة إلى الكونغو. العطلة فرصة مناسبة للاستمتاع بالجلوس في البيت ومشاهدة برامج التلفزيون بعد عناء أيام العمل والدراسة. والقرية الصغيرة هو البرنامج المفضل لدى عائلة أبي طلال.
1: وأخيراً، فإن مصر وليبيا والكونغو هي أمثلة لبعض دول القارة الإفريقية. وإلى اللقاء.
2: ها؟ الكونغو؟
3: هيا يا أولاد، هيا، حان وقت النوم.
2: تصبحون على خير.
3: وأنت من أهله.
2: الكونغو؟
3: طلال، طلال، ما الأمر يا بني؟
2: ها؟ لا شيء يا كونغو، أقصد لا شيء يا أبي، تصبح على خير. الكونغو، ما هي الكونغو؟ ماذا يوجد فيها؟
0: الكونغو اسم لمكان يجهله طلال، وليس من عادة طلال أن يتجاوز الأشياء التي يجهلها.
2: سأتصل بصديقي عمر، فأبوه أستاذ في مادة الجغرافيا، وبالتأكيد سيعرف الكونغو.
4: ماذا؟ الكونغو؟ ماذا؟ هل تعرف كم الساعة الآن؟
0: أخذ طلال يسأل كل من يصادفه من الجيران عن الكونغو، فهذا السؤال بدأ يدور في رأس طلال لحظة بلحظة، فها هو يجري اتصالات ليسأل ويعرف المعلومة.
5: عند الإشارة تكون الساعة 7:23. عند الإشارة.
2: أوه، الساعة 7، أعرف ذلك، ولكن ما هي الكونغو؟
0: يومان كاملان من التفكير، وهذا هو حال السيد أبي طلال.
6: هذه مجموعة من كتب الجغرافيا، دعونا نبحث عما يفيدنا. لابد من مساعدة طلال، مفهوم؟
2: مفهوم.
0: تلك هي خطة أبي طلال، جمع المعلومات وتقديمها إلى طلال. وأخيرا،
6: اسمع يا طلال، الكونغو دولة من دول القارة السمراء، غاباتها كثيفة وأمطارها غزيرة، جبال ووديان وأنهار وأبنية وشوارع وسكان.
0: أدرك طلال ما يجب فعله، مصادر المعلومات لا حصر لها، أسرعوا إليها ولا تقفوا عند حدود السؤال. فعالمنا قرية صغيرة، تسلحوا بالمعرفة لتلحقوا بركب ساكنيها، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7: لجنة شؤون المرأة والطفل.

الطفل تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

لي 3 سنين أعاني، ما اعترفت إنها أناني، لنجاني حد ثاني واكتشفت إني بظلمت.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وأنا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: أهم العظام في جسم الإنسان هو العمود الفقري الذي يمتد من الرقبة إلى أسفل الظهر، ويتألف من 33 فقرة، ولهذا فهو ينثني ويتحرك بسهولة بمساعدة مئات العضلات.
1: صحيح يا زينة، لكن إذا لم يكن المرء مصاباً بآلام الظهر.
0: آلام الظهر؟
1: نعم، اسأليني أنا عنها، فلولا أني تنبهت إلى الأمر في الوقت المناسب لكان أصابني ما أصاب خليل.
0: وما الذي أصاب خليل ونفدت أنت منه يا زميلي؟
1: آلام الظهر أصابته بشكل متواصل.
0: هكذا فجأة ومرة واحدة؟
1: لا فجأة ولا مرة واحدة، فلا بد أنه تلقى إنذارات عديدة من الألم الخفيف ولكنه أهملها. اسأليني أنا.
0: حسنا، ها أنا أسألك.
1: عن ماذا؟

0: الأحوال سأدخله إلى المستشفى منبطحا على ظهره لأيام وأسابيع وشهور. أخ انتبه انتبه يا خليل.
1: أخ
2: ما الذي يؤلمك يا خليل؟
1: كل جسم يؤلمني أيها الطبيب.
2: حسنا، سيتضح كل شيء لنا بعد الفحص. حاول أن تقف على قدم واحدة.
1: ماذا تقول؟ مستحيل.
2: لا عليك، جرب أن تقف على رؤوس أصابع قدميك.
1: لكن سوف...
2: أنا سأمسك بيدك، لا تخف، حاول. مد يديك إلى الأمام وإلى مداهما الأخير، هيا. جيد جيد، تفضل الآن وتمدد على سرير الفحص.
1: سأحاول. وأخيرا.
2: استرخي يا خليل ولا تتحرك. يؤلمك ظهرك في هذه المنطقة؟
1: أجل.
2: وهل يؤلمك هنا أيضا؟
1: نعم نعم يا دكتور، هنا هنا.
2: حسنا حسنا، سلامتك، قم على مهلك. قل لي، هل رفعت وزنا ثقيلا؟
1: نعم، كنت أساعد النجارة في تركيب غرفة النوم. وكان الحمل ثقيلا. الآن تذكرت.
2: هل تحني ظهرك أثناء قيادة السيارة؟
1: نعم.
2: أحذيتك من النوعية المريحة؟
1: لا أعرف.
2: هل تراقب طريقة مشيك؟
1: لا أعتقد.
2: لابد أنك تدخن السجائر.
1: صحيح أيها الطبيب، هل لذلك كله علاقة بألم الظهر؟
2: بالتأكيد.
1: كل هذه الآلام التي أعاني منها سببها ألم الظهر؟
2: نعم، وغالبا ما يعتقد مريض ألم الظهر أن الألم في الكليتين أو الصدر، وإذا امتد إلى البطن ظنها الزائدة، فتشخيص ألم الظهر صعب، حتى إن كثيرا من الأطباء أجروا لمرضاهم عمليات استئصال الزائدة، بينما السبب الحقيقي كان داء في العمود الفقري.
3: ألهذه الدرجة تشخيص مرض ألم الظهر صعب أيها الطبيب؟
2: طبعا يا جهاد، حتى أمهر الأطباء والاختصاصيين يلجؤون إلى إجراء صور شعاعية عديدة للوصول إلى التشخيص الصحيح.
1: وإذا ترافق ألم الظهر مع ارتفاع الحرارة كما حدث معي؟
2: الحرارة سببها الجهد، وبعض الالتهابات بسبب الجريب، هذا نعالجه ببعض مضادات الالتهابات لفترة.
1: الحديث معك أراحني كثيرا. بماذا تنصحني الآن؟
2: أنصحك بتناول مقويات غنية بالكالسيوم، لأنه يحمي العمود الفقري ويقويه، كما أنصحك بالتوقف عن التدخين، لأنه يقلل نسبة وصول الدم إلى عضلات العمود الفقري، مما يؤدي إلى تعبها وأحياناً إلى تلفها.
3: إلى هذه الدرجة أيها الطبيب؟
2: وأكثر من ذلك.
1: أنا ممتن جداً لاهتمامك.
2: أهلاً وسهلاً، ولا تنسى أن تضع حزاماً لظهرك إذا أردت رفع وزن ثقيل.
1: كانت محاولة للمساعدة لا أكثر. لكن خيرا تفعل، ألما تلقى.

0: السلام عليكم.
1: من هناك؟ من ورائي؟ جهاد؟ لا لا لا، غير معقول، فقد تركني منذ لحظات ليشتري طعاما.
0: أنا لست صديقك جهاد، أنا ألم الظهر، صديقك اللدود.
1: معقول؟
0: معقول وحقيقي. أرأيت ما أصابك جراء حركاتك الرعناء؟
1: ماذا تريد؟
0: ما أريده هو بعض التعويض عن الخسائر التي ألحقتها بعمودك الفقري بسبب تلك القفزة على الرصيف. نسيت أن تخبر الطبيب بها؟
1: لقد نسيت حقا.
0: وما أريده هو أن تبقي ظهرك مستقيما وكأن مكنسة طويلة معلقة على عمودك الفقري، وأبقي جسمك مواجها دوما للأشياء التي تنوي رفعها مثل حادثة غرفة النوم، وأن تجعل وركيك وظهرك يلامسان ظهر مقعد السيارة، وتأكد من أن المقعد في وضع يجعلك تمسك المقود بسهولة، ولا تنسى مراقبة مشيتك.
1: كيف أراقب مشيتي؟
0: مثلا عند مرورك أمام زجاج أحد المتاجر، انظر إلى صورتك المنعكسة على الزجاج وتحقق إن كنت تمشي مترهلا.
1: فكرة لا بأس بها.
0: وكيفما تحركت أبق عمودك الفقري مستقيما كالسهم.
1: كالسهم؟
0: نعم، وإلا
1: وإلا؟ هذا تهديد؟
0: نعم، وإلا أصابك ألم ظهر أشد وأوجع وأدخلك المستشفى وتأخر زفافك إلى أجل غير مسمى.
1: هل أنت جدي فيما تقوله؟ هاي يا ألم الظهر، أين أنت؟ أين أنت؟ يا ألم الظهر.
2: خليل، خليل، مع من كنت تتكلم؟
1: مع لا أحد، لا شيء، لا شيء.
2: هل جننت؟
1: دعني أرتاح قليلا ريثما تعد الطعام.
2: حسنا.
1: ياه، نسيت أن أتصل بخطيبتي حنان.

علي أن أتحدث مع خليل حتى لا يتضرر كلانا، وأرجو أن يتفهم، وإلا فسأستعمل معه أسلوبا قاسيا.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
2: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
2: نوال حجازي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما

الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شيء تسمعونا تصدقونا.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، الثعلبة اللي عندي وايد متكررة في راسي، فوايد زعجتني لأن شكلها صاير مو بحلو. دورت أكثر من علاج لها، حسيت إن تستجيب فترة مؤقتة بعدين يرجع الوضع مثل ما كان. في ناس قالوا لي إن هذه ثعلبة أنثى، يعني شنو ثعلبة أنثى؟
0: بداية أحب أنبه جميع المستمعين أن ما في شيء اسمه أنثى وذكر في موضوع الثعلبة. الثعلبة مرض مناعي لأسباب جينية ويتأثر بالعامل النفسي، ليس مرض معدي أبداً، يعني لو جسته ما راح يصيدني. النقطة المهمة اللي لازم تعرفونها أن علاج الثعلبة يحتاج إلى صبر ووقت طويل، بمعنى قد يكون العلاج ممتاز ولكن استجابة الجسم بطيئة وتحتاج إلى وقت. عط العلاج وقته، توكلي على الله ولا تحاتين وايد، لأن المحاتاة والنفسية المشغولة راح تأثر على العلاج. نحتاج الشخص يكون ريلاكس، نستخدم علاجه ومتوكل على الله، ونسيلي موضوع الأنثى والذكر في موضوع الثعلبة لأنها خرافة مجتمعية ليس لها أساس علمي. وما عليك شر إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. كما عودناكم دائما وأبدا، نتصفح هذا المعجم ونقف عند الصفحة التي يستوجبنا الموضوع أن نقف عنده. وحدثناكم في الحلقة الماضية عن فن السامري، وأرى علي أن أواصل في هذه الحلقة الحديث عن فن السامري، هذا الفن الجميل، وأسترشد بحديثي بكتاب كتبه الفنان الكويتي غنام الديقان. والآن نواصل حديثنا مع السامري.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل.

يقول الأخ الفنان غنام الديقان عن ألحان السامري إنها جمل غنائية قصيرة محدودة، ويتكرر أداء لحنها حسب شطرات القصيدة التي لا تقل في الغالب عن 6 أو 7 أو 8 أبيات، بدءا من البيت الأول اللي هو يسمونه المذهب في علم الموسيقى يعني، حتى نهاية الأبيات اللي هي بمثابة الفواصل أو الكبليهات. وإذا كان لحن السامري قصير إلا أنه مفعم بالمشاعر والأحاسيس الجمالية للأغنية. انتقاها الناس ورددها مع الفرق التي تخصصت في أداء السامري، وذلك لسهولة الحفظ والترديد. وأيضا هناك بعض أنواع السامريات تصاغ على الميزان الثلاثي. الآن نشوف تسميات السامري. هناك تسميات متعددة للسامري عرفت في قرى نجد قديما، وكانت تردد طبعا مثل ما قلنا مع البدو حيث ينتقلون، فقد تكون وصلت الكويت والبحرين. وهذه التسميات: أولا هناك سامري يسمونه بيشاوي نسبة إلى قرية بيشة في نجد، وأيضا هناك نوع ثاني يسمى الدوسري نسبة إلى قبيلة الدواسر في الجزيرة العربية. وهنا

الثالث يسمى الغيني نسبة إلى غينة، وهي أيضا قرية في نجد. وهذا النوع يسمون العامة فوق وحدر، يعني هم استخلصوا هذه المفردة من طريقة الأداء، حيث ترفع الطار بمحاذات الرأس ثم تنخفض أو ينخفضون إلى الأرض عند الضرب على الطار باليد أثناء مصاحبة القناء، يعني فوق تحت. ففي الكويت يقولون فوق حدر على هذا النوع. هناك السمري الحجازي، والتي يعني من التسمية قد تكون من أهل الحجاز، وقد تكون نسبة إلى نغمة الحجاز اللي تساق ألحان هذا النوع من هذا المقام. هناك السامري الحوطي نسبة لأهل الحوطة الكرام، وطبعا يقصدون بها حوطة بني تميم، وهذا النوع خفيف جدا. وهناك مثل ما قلنا السامري النقازي. النقازي احنا نعرف ان ليش يسمون نقازي، لان كلمة ينقز يعني يرقص، ولأن خفيف هذا النوع خفيف يسمونه النقازي. ونستمع الآن إلى نقازيه.

والسامري كلون غنائي، يعني هو يعني من الألوان الغنائية الجماعية مثل الفجري عندنا في البحرين، وعادة يؤدى من مجموعتين من الرجال أو حتى مجموعتين من النسوان من النساء، يؤدى وهم جلوس على شكل صفين متقابلين، وعلى أحد الجوانب يجلس الشيال ويقابله نظيره في الصف الثاني، وعلى الجانب الآخر تجلس مجموعة من الإيقاعات، يعني أصحاب الدفوف الطيران قصدي، على العربية الفصحى يسمونها الدفوف. يبدأ الصف الأول بغناء شطر من قصيدة السامرية، ثم يرد عليه الصف المقابل بنفس الشطر نصا وغناء، ويتكرر الأداء حتى يتضح شكل اللحن ويستقر مقامه وتتآلف الأصوات. بعد ذلك يدخل الإيقاع ليشارك الغناء ضربا على الطارات من المجموعة الجالسة في الصف الأول، فيرد أفراد الصف الثاني بالتصفيق مع مصاحبة الطبل للجميع.

أعزائي المستمعين، تحدثنا في هذه الحلقة عن فن جميل، واستقرق حديثنا الحلقة كلها، وأيضا نحس أن احنا مقصرين في الواقع في الحديث عن هذا الفن وتقديم نماذج، ولكن أعتقد أن اللي قدمناه يكفي، وأتمنى لقائكم دائما.

معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

وذكر رجل من بني عذرة أنه كان جالساً يوماً مع جميل وهما يتحدثان، وإذا وجهه يكفهر فأنكره ورأى منه غير ما كان يرى. وثب جميل نافراً مشعث الشعر متغير اللون، فأتى بناقة له قوية موثقة الخلق فشد عليها رحلة، ثم أتى بقدح فيه لبن فشربه، وجاء الرجل بقدح آخر ثم قال له: اشدد جملك واتبعني فإني ذاهب إلى بعض مذاهبي. ففعل ما طلبه إليه، فسارا حتى انتهيا إلى منازل قوم لم يجد بها أحدا من الرجال، إذ كانوا في نجعة وقد خلفوا النساء وراءهم. فمال جميل إليهن، فلما رأينه عرفنا، وكانت فيهن صاحبته بثينة. وبينما هو يحدثهن إذا الرجال قد أقبلوا، فقلنا له: ويحك، انجو بنفسك وبصاحبك. فلم يلتفت إلى ما قلنا، وغشيه رجال الحي فجعلوا يرمونه ويطردونه، فانصرف بصاحبه ومضى به حتى رجع إلى أهله.

سلاما لقلب لا يمل فيذهل. أفق فالتعزي عن بثينة أجمل، وإن التي أحببت قد حيل دونها، فكن حازما والحازم المتحول. سلا كل ذي ود علمت مكانه،

0: وأنت بها حتى الممات موكل. فيا قلب دع ذكر بثينة إنها وإن كنت تهواها تضن وتبخل، وما هو إلا أن أهيم بذكرها ويحظى بجدواها سواي ويجذل. وآخر عهدي من بثينة نظرة على موقف كادت من البين تقتل، وأني لأستبكي إذا ذكر الهوى إليك، وأني من هواك لأوجل. إذا ما كررت الطرف نحوك رده من البعد فياض من الدمع يهمل.
1: وزار جميل بثينة ذات يوم فنزل قريبا من ماء عشيرتها البئر التي يشربون منها يترصد جارية لها، فلم يكن نزوله بعيدا من ورود جارية حبشية لها ومعها قربة، وكانت به عارفة وبما بينه وبين بثينة، فسلمت عليه وجلست معه وجعل يحدثها ويسألها عن أخبار بثينة ويحدثها بخبره بعدها ويحملها رسائله.
0: ثم أعطاها خاتمه وسألها أن تدفعه إلى بثينة وتأخذ موعدا عليها، فوعدته بتحقيق ذلك وانصرفت إلى أهلها وقد أبطأت عليهم. فلقيها أبو بثينة وزوجها وأخوها فسألوها عما أبطأ بها، فالتوت عليهم ولم تخبرهم وتعللت، فضربوها ضربا مبرحا فعلمتهم حالها مع جميل ودفعت إليهم خاتمه.

0: ومر بهم في تلك الحال فتيان من بني عذرة، فسمع القصة كلها وعرف الموضع الذي فيه جميل، فأحب أن يثبط عنه أهل بثينة، فقال لهم:
1: إنكم إن لقيتم جميلا وليست بثينة معه ثم قتلتموه لزمكم في ذلك كل مكروه، وأهل جميل شجعان أشداء لا يتركون ثأرهم، فدعوا الجارية توصل خاتمة إلى بثينة، فإذا زارها صنعتم ما شئتم.
0: قالوا: صدقتما، إن هذا هو الرأي. فدفعوا الخاتم إلى الجارية وأمروها بإيصاله، وحذروها أن تخبر بثينة بأنهم علموا القصة، ففعلت ولم تعلم بثينة بما جرى.
1: ومضى الفتيان فأنذر جميل فقال: والله ما أرهبهم، وأن في كنانتي 30 سهما، والله لا يخطأ كل واحد منها رجلا منهم، وهذا سيفي والله، وما أنا راعش اليد ولا جبان الجنان.
0: فناشده الله وقال: البقية أصلح، فتقيم عندنا في بيوتنا حتى ينتهي طلبهم لك، ثم نبعث إليها فتزورك وتنصرف سليما غير معيب.
1: فقال: أما الآن؟ فأبعث إليها من ينذرها، فأتياه بجارية لهما وقالا له: قل ما حاجتك؟ فقال: أدخلي إليها وقولي لها إني أردت اقتناص ضبي، فحذره ذلك جماعة وقالوا له: إياك، ففاتني الليل.

فمضت الجارية فأعلمت بثينة ما قال لها جميل، فعرفت قصته وسألت أهلها فعرفوا الخبر، فلم تخرج لزيارته تلك الليلة، ورصدوها فلم تبرح مكانها ومضوا يقتصون أثره، فلم يجد

0: يجدوه، فعرفوا أنه قد فاتهم. وظل جميل عند صاحبيه أياما ينتظر لقاء بثينة، فلم يتحقق له ما شاء ولا استطاع صاحبا أن يسعفا، فتركهما ومضى على وجهه.
1: شكا زوج بثينة إلى أبيها وأخيها إلمام جميل ببيتها وبها، فوجهوه إلى جميل وأعذروا إليه وشكوه إلى عشيرته وتوعدوا. وأتى جميل أهله فلاموه وعنفوه وقالوا له: إنا نستحلف إليهم ونتبرأ منك ومن جريرتك أي جنايتك. فأقام مدة لا يلم بها، ثم لقى ابني عمه روقا ومسعودا فشكى إليهما ما به. زرا بثينة

للحبيب يسير. إني عشية رحت وهي حزينة تشكو إلي صبابة لصبور، وتقول بت عندي فديتك ليلة أشكو إليك فإن ذاك يسير. غراء مبسام كأن حديثها در تحدر نظمه منثور. لا مثلها حسن ولك دلالها دل ولك وقارها توقير. ولئن جزيت الود مني مثله إني بذلك يا بثين جدير.

0: فقال له روق: إنك لعاجز ضعيف في حبك لهذه المرأة وتركك الاستبدال بها مع كثرة النساء ووجود من هو أجمل منها، وأنك بين ذل لا أحبه لك أو كمد يوديك إلى التلف أو مخاطرة بنفسك لقومها إن تعرضت لها بعد أعذارهم إليك، وأن صرفت نفسك عنها وغلبت هواك فيها وتجرعت مرارة الحزم حتى تألفها وتصبر نفسك عليها طائعة أو كارهة، ألفت ذلك وسلوت.
1: قال جميل: يا أخي، لو ملكت اختياري لكان ما قلت صوابا، ولكني لا أملك الاختيار، وما أنا إلا كالأسير لا يملك لنفسه نفعا. ولقد جئتك لأمر أسألك أن لا تكدر ما رجوته عندك فيه بلوم، وأن تحمل على نفسك في مساعدتي.
0: فقال له: فإن كنت لابد مهلكا نفسك فاعمل على زيارتها ليلا، فإنها تخرج مع بنات عمها إلى ملعب لهن، فأجيء معك حينئذ سرا، ولي صديق من عشيرة بثينة نأوي عنده نهارا وأسأله مساعدتك على هذا، فنقيم عنده أياما نهارا وتجتمع معها بالليل، فشكر.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم يوم أمس بزيارة إلى معسكر جادها جونيور التدريبي الأول للناشئة، والذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، والذي ينفذ بشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة الناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية. ولدى وصول جلالة الملك المعظم كان في الاستقبال سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة.

الخليفة، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي، وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. نقل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في أعمال اجتماعاتهم. جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين، حيث أكد سموه أن ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية راسخة ووحدة في الأهداف والمصير يشكل أساساً لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك لا سيما في قطاعي الشباب والرياضة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وثروة حقيقية لمواصلة البناء والتقدم، مشيرا إلى اعتزاز مملكة البحرين بما حققته مدينة شباب 2030 هذا العام من نجاح باهر، وما قدمته من نموذج متقدم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب إطلاق معسكر قدها التدريبي باعتباره إحدى المبادرات النوعية الموجهة للشباب والناشئة. وأشار سموه إلى أن الرياضة كانت وستبقى جسرا للمحبة والتقارب بين أبناء دول مجلس التعاون، داعيا الأشقاء في دول المجلس إلى المشاركة في دورة الألعاب العربية التي تستضيفها مملكة البحرين عام 2027 لتكون محطة تجمع شباب والرياضيين الوطن العربي في أجواء من الأخوة والتنافس الشريف. تفقد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال مشروع تشييد مركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الوزارة لصالح مراكز الرعاية الصحية الأولية. وأكد الوزير الحرص على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية بما يلبي متطلبات مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أهمية مشاريع البنية التحتية الصحية في دعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا ويضم المركز 14 عيادة للأطباء و 10 عيادات لطب الأسنان وعيادات رعاية الأمومة والطفولة، إلى جانب أقسام المختبر والأشعة والعلاج الطبيعي والصيدلية وقسم الطوارئ والتمريض. وأشار الوزير إلى أن المشروع يجسد الشراكة مع القطاع الخاص ودوره الداعم للجهود الحكومية بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية والإسهامات الفاعلة لأفراد المجتمع في دعم مسيرة التنمية. استقبلت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة السيد كريس كيث الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للاتحاد العالمي لصناعة المعارض، والسيد سعيد الشنفري الرئيس للمنتخب الاتحاد للفترة 2027-2028 والرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والسيد ناجي الحداد مدير الاتحاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يأتي ذلك بمناسبة زيارة الوفد لمملكة البحرين للإطلاع على الاستعدادات لاستضافة كونغرس الاتحاد العالمي للمعارض بنسخته 93 في نوفمبر المقبل. وأكدت سعادة وزيرة السياحة أن استضافة مملكة البحرين لكونغرس الاتحاد العالمي للمعارض تمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة لسياحة الأعمال وفعالياتها، وتعكس ما تحظى به من ثقة دولية متنامية. وأشارت سعادتها إلى أن الاستعدادات لاستضافة الكونغرس تتواصل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، معربة عن تطلعها للترحيب بالمختصين وممثلي صناعة المعارض من مختلف أنحاء العالم في المملكة. وخلال اللقاء تم استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة الكونغرس وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض والاتحاد العالمي لصناعة المعارض، كما اطلع الوفد على مرافق مركز البحرين العالمي للمعارض وسير الاستعدادات والتقى بالفرق العامة العاملة لتنظيم الحدث. من جانبه أكد السيد كريس سكيث أن مملكة البحرين تمثل وجهة متميزة لمجتمع صناعة المعارض العالمي، وبدوره قال السيد سعيد الشنفري إن

0: إن الزيارة أتاحت الفرصة للإطلاع على سير التحضيرات، وأبرزت متانة التعاون بين الاتحاد وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
3: أكسجين أكسجين أكسجين.
4: في ظل عوامل تلوث الهواء وتخنة السجائر وعوادم السيارات والوجبات الغذائية غير الصحية، رح يحدث تسمم للجسم، وهو ما يؤدي إلى العديد من الأمراض نتيجة عدم انتظام عمل أجهزة الجسم.
3: أكسجين.
4: تواجد السموم في الجسم رح يتسبب في ظهور بعض أنواع الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طيلة الوقت. وعادة ما يتم التخلص من تلك السموم عن طريق الكبد والكلى والأمعاء، وذلك من خلال شرب السوائل. بالمقابل، لطالما تساءل العديد من الناس عن وجود أطعمة أو مشروبات طبيعية تنقي الجسم من هذه السموم، لكن هل سمعت عن هذا المشروب اللي ينقي جسمك من السموم؟ نعم، هناك مشروب محدد أثبت فعاليته في تخليص الجسم من السموم بدرجة كبيرة جداً، وهو يتكون من الجزر والسبانخ وعصير الليمون، وذلك على ذمة موقع بولد سكاي المعني بشؤون الصحة. هذا المشروب يمكن أن نصفه بالعبقري، يساعد في غسل الكبد والكلى والأمعاء وتنقيتها من السموم، بالإضافة إلى احتوائه على العناصر الغذائية الأساسية من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم. وقبل ما نتكلم عن هذا المشروب، لازم نتعرف على الأسباب اللي تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، ومنها شرب الكحول، التدخين، القلق والتوتر، التلوث البيئي، المواد الكيماوية مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ. لكن شلون يعمل خليط الجزر والسبانخ والليمون على تنقية الجسم من السموم؟
3: أكسجين.
4: أولاً، الجزر. الجزر غني بالبيتا كاروتين وحمض الفوليك والفوسفور والكالسيوم، مما يكسب خاصية التنشيط للجسم. فهذا النوع برتقالي لون من الخضروات يعمل كمنقي قوي نظرا لاحتوائه على فيتامين A، واللي يساعد الكبد على كنس السموم لخارج الجسم. كما أن الجزر يعمل على زيادة قلوية الجسم، ويحسن من حاسة الإبصار، ويعزز من صحة الجلد والشعر.
3: أكسجين.
4: ثانياً، السبانخ. هذا النوع الورقي من الخضروات يساعد في تنقية الكبد بامتياز. فالسبانخ مدرة للبول وملينة وتزيد من قلوية الجسم، كما أنها غنية بالحديد ومضادات الأكسدة اللي تساعد في محاربة الأنيميا وتقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر. كما أن السبانخ تنقي الدم نظراً لاحتوائها على الحديد والفولات وفيتامين بي 6 وفيتامين كي، وكل هذه العناصر تعتبر منقيات رائعة للدم.
3: أكسجين.
4: ثالثاً، الليمون. يتمتع الليمون بسمعة جيدة فيما يخص التطهير والتنقية، نظراً لأن غني بفيتامين سي والألياف. يعمل الليمون كفاكهة منقية للكلى والكبد والأمعاء، كما أن الليمون يعزز من مناعة الجسم ويحسن الهضم ويقلل آلام العضلات والمفاصل. وعشان نعد هذا المشروب الصحي، يلزمنا حبتين من الجزر وخمسين جرام من السبانخ وعصير ليمونة واحدة وملعقة صغيرة من عسل النحل وكوب واحد من الماء. يمكن خلط جميع المكونات للحصول على عصير مخفوق لذيذ ومفيد. يفضل تناول هذا العصير المفيد في الصباح على معدة فارغة

قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة عشان يتمكن الجسم من امتصاص المكونات الغذائية بسهولة وحتى يكون تأثير العصير المطهر والمنقي أقوى. في النهاية موقع بولد سكاي وجه هذه النصيحة وقال جرب تناول هذا العصير لمدة أسبوع واحد وراح تلاحظ الفرق. أكسجين أكسجين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين، طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين، بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض الحكماء: العلم شرف لا قديم له، والأدب مال لا خوف عليه. وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلف، والعمل به أكمل شرف. وقال بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسددك كبيرا، ويصلح زيغك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقيم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. من نوادر مزبد المديني أنه قيل له يوما وكان لا يأكل الباذنجان: ما تشتهي؟ قال: نشيش مقلاة بين غليان قدر على رائحة شواء. فكيده محمد بن يحيى واستضافه على مائدة امتلأت بالأطعمة الممزوجة والمطبوخة والمصنوعة بالباذنجان. فكان مزبد كلما قدم له صنف من المائدة رابه الباذنجان فيه فتوقاه، وأقبل على الخبز والملح. فلما عطش قال: يا غلام، اسقني ماء ليس فيه باذنجان.
0: ما خط القلم.

0: أحد الولاة: كفى بالبخيل عاراً أن اسمه لم يقع في حمد قط، وكفى بالجواد مجداً أن اسمه لم يقع في ذم قط.
1: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: فريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
3: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

حين أنصف عقلاء العالم عبر التاريخ فتوحات المسلمين وكيف اتصفت بالرحمة والإنسانية التي لم تتحل بها أعظم جيوش الأرض في وقتها، لم يأتي ذلك من فراغ. فبعد المواقف التي مرت على تاريخ المسلمين مع ألد أعداء الإسلام، تبين للعالم رقي التعامل الذي اتصف به المسلمون، فباقتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم قدموا أروع الأمثلة في شخصية الإنسان المسلم، وسطروا الدروس والعبر التي ينشدها ركب الإنسانية أينما اتجه نظرك في أصقاع الأرض. غزوة مؤتة. بعد صلح الحديبية وفي أثناء تلك الهدنة التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة، والتي كان من بنودها إيقاف الحرب بينهم مدة 10 سنين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراسلة القبائل العربية وملوك وأباطرة العالم لتعريفهم برسالة الإسلام الخالدة التي فيها فلاح البشر في دنياهم وآخرتهم. وكان من بين الملوك الذين قام بمراسلتهم هرقل عظيم بصرى، تلك المدينة الرومانية العظيمة التي ورد اسمها في رحلات الشتاء والصيف. زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان صغيرا لصحبة عمه أبي طالب، وكلف عليه الصلاة والسلام لإيصال الرسالة الصحابي الجليل الحارث بن عمرو الأزدي رضي الله عنه. في طريقه إلى بلاد الروم اعترض الحارث شرحبيل بن عمرو الغساني، أحد الأمراء الغساسنة العرب الذين يدينون بالولاء للإمبراطورية البيزنطية ويحكمون باسمها على المدن والبلدات التي تقع في حدودهم. فأسر شرحبيل الغساني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكل به أشد التنكيل حتى ضرب عنقه فاستشهد رضي الله عنه. لقد كان قتل السفراء من أشنع الجرائم وأكثرها مدعاة لقيام الحروب والصراعات لما فيه من انتهاك صارخ للأعراف الدولية حينها. وهكذا وصل خبر قتل الصحابي الجليل الحارث بن عمرو الأزدي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا لتلك الجريمة النكراء، وقام بإعداد العدة والعتاد لمواجهة من قام بهذه الفعلة، فسير جيشا قوامه 3000 مقاتل، أكبر عدد جمع للمسلمين منذ يوم الخندق. لم يشاركهم عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، بل كان معهم بوصاياه وأوامره وتوجيهاته. أمر عليه الصلاة والسلام على الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، وإن قتل عبد الله فيختار المسلمون منهم من يرونه كفءا للقيادة. تحرك جيش المسلمين محملا بالوصايا النبوية التي تبرز عظمة هذا الدين والرحمة التي نقتبسها من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فبعد عدم قبول إسلام ولا جزية، فاغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا.

ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. كانت تلك الوصايا النبوية نبراسا لعصور تلاحقت فيما بعد، انتشرت من خلالها كلمة الإسلام القائمة على العدل والإحسان بين سائر الأمم. وردت الأنباء أن شرحبيل الغساني جمع 100,000 مقاتل انضمت إليها 100,000 أخرى من الروم ومشرك العرب لتواجه جيشا قوامه 3,000 مقاتل من المسلمين. استدعى هذا الأمر المهول عقد مجلس الحرب عندما حط الجيش الإسلامي رحاله في معان، فكان البعض يرى بأن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يمدهم بالمدد ليستطيعوا به مواجهة الجيش العظيم الذي اجتمع لقتالهم. إلا أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عارض هذا الرأي وحفز الهمم نحو مواجهتهم رغم ضآلة العدد، فلم يتحرك الجيش الإسلامي إلا لهدفين اثنين إعلاء لكلمة الحق: إما نصر وظفر، وإما شهادة وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. تلاقى الجيشان في منطقة مؤتة، بادر بالقتال جيش المسلمين واحتدم وطيس أعظم معارك التاريخ بين المسلمين الذين يقاتلون بعدد بسيط ومعدات يفوقها جيش الروم الجرار الذي يشير إلى عظمة الدولة البيزنطية حينها. استشهد أمراء المعركة الذين وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، ثابتين على إيمانهم الذي لا يتزعزع. واجتمعت الكلمة على أن يتولى سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه قيادة جيش المسلمين. في تلك الأثناء كان بندول الحرب بين الروم تارة وبين المسلمين تارة أخرى، حتى عادت الكرة للمسلمين، فحرص خالد على أن يعيش الروم الحرب النفسية ليستطيع إنقاذ جيش المسلمين من براثم الروم، ولكن بهيبة وكرامة. أعاد خالد رضي الله عنه تشكيلة الجيش، فتغيرت المقدمة إلى الساقة والميمنة إلى الميسرة، وقام بإعطاء الأوامر لإثارة الأتربة خلف الجموع إيقاعاً للحرب في النفوس، وإيهاماً بأن المسلمين قد جاءهم المدد. وبحركات استباقية بدأ اليوم الأخير من المواجهة بهجوم المسلمين بحركات متفرقة أثخنت في جيش الروم حتى أنهكت قواه. وكلما كانوا يتوقون للاستراحة باغتتهم فرق المسلمين، حتى جاءت اللحظة التي استطاعوا فيها أن ينسلوا عائدين إلى المدينة تاركين جيش الروم في تخبط لا يعلمون إن كان ما هم فيه نصرا أو هزيمة. وهكذا عاد الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدح ما قاموا به من الرجوع حفاظا على سلامة المسلمين وبيضة الإسلام. ولكي تكون باكورة فتوحات الشام التي سيعقبها بعد ذلك هزيمة الإمبراطورية البيزنطية بسقوط عاصمتها، ليس بالتوحش والرعونة، وإنما بالحنكة الممزوجة بالرحمة، ليستحق المسلمون على مر التاريخ لقب أرحم الفاتحين.

0: الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف.

0: متى نصحى؟ متى تصحى ضمايرنا؟ متى بالله تتحقق مطالبنا وأمانينا؟ متى يا ليل نصحابك نقول الوقت ذكرنا؟ متى تنزاح يا ليل سوادك كان غاشينا؟ متى ترحل؟ متى نمسح عبايرنا؟ متى ننساك ما نذكر ليالي عشتها فينا؟ متى نجمع شتات الصبح وبه نكتب خواطرنا؟ متى الفرحة تجي عمري نقول الخل لا فينا؟
1: متى يا ليلة تجمعنا على كفك وتنشرنا؟ متى لعيونها الحلوة تعودنا ليالينا؟ أنا وانتي قصيدة شوق مآسيها تبعثرنا. متى يا غلا البشر عندي تجمعنا مآسينا؟
0: أعزائي، إحنا ما نقول لكم متى نلقاكم، لأن إحنا وإياكم بيننا لقاء ليلي تسعد.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
0: ألو
3: ألو،
0: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
2: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
2: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات

والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. لتحقيق التعاون بين المؤسسات التعليمية في دوله الأعضاء، أقر مجلس التعاون الخليجي معاملة الطلاب في جميع مراحل التعليم العام معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة،
1: كما أقر معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس معاملة تلك الشهادات الصادرة في أي دولة من دوله.
0: في مجال التنسيق بين وزارات وإدارات التربية والتعليم في دول المجلس وارتقاء بمناهج ونهج التدريس وأداء المعلمين، اعتمد مكتب التربية العربي لدول الخليج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.
1: قام المجلس بإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وهيئة للتنمية العلمية التقنية ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ومركز مشترك للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة.
0: كل ما سبق هدفه الارتقاء بمناهج التعليم وتحقيق المساواة بين طلاب دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
2: الله يا هذا الوطن من قد في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات

والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل.
0: الرد بالرسائل على المرأة من قبل الرجل يعني له تخليص مصالح، وإذا تجاوب أكثر معاك يعني أنه يعطيك أهمية، لأن الرجل بطبيعة الفطرية لا يستخدم الرسائل بشكل كبير، وهو من طبيعة الفطرية أيضاً يرد على الأمور المهمة بالنسبة له. واحدة من أهم الأمور اللي ترعب الرجل هو الخوف من الفشل في العلاقة، لذلك ينحبط جداً لما يشعر بأنه هو لما يقدم هدية أو يقدم شيء معنوي ومادي للمرأة والمرأة لا تقبل.

بل فيه أو ما تستانس بالقدر المطلوب اللي هو يتوقعه. لذلك لما أنت ما تعطينا ردة الفعل الإيجابية اللي هو ينتظرها يحبط ويتألم، فخلك منتبهة. الرجل يعبر بالفعل أكثر من الكلام، لأن بطبيعته الفطرية يترجم مشاعره بالفعل. يعني بالنسبة له التقدير والاحترام والحب، كل هذه الأمور يفعلها أكثر مما يقولها. إذن الرجل يهتم عن طريق العطاء المادي. من أهم قيم الرجل هي الحرية، وعند رعب لفقد حريته خاصة بعد الزواج. المطلوب من المرأة المقبلة على الزواج أنها تعزز هذا القيمة عند الرجل، وتؤكد له أن الحرية راح تزداد بوجودها معه، ومسألة التحقيق والتشكيك تفقد هذا الرجل حريته. الرجل يشعر برجولته لما المرأة تحتاج له، ولما المرأة تطلب منه الرعاية. لذلك في هذه الحالة يشعر بقيمته كرجل، ويقوم بالإدارة لحياتها من الناحية المادية. وإذا كان العكس، إذا كانت المرأة هي اللي تقدم والرجل لا يقدم أي شيء، هنا الرجل يلجأ إلى امرأة أخرى يقدم لها الاهتمام والرعاية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

في أخوي إبراهيم، وفعلا هذه نقطة جوهرية، لأن احنا دائما نتخيل أن الناس بيعاملوننا مثل طريقتنا أو مثل أسلوبنا بالضبط، وننسى أن لكل شخص له أسلوبه، له طريقته، من واقع تنشئته، من واقع تربيته، من واقع هو شلون يفكر. فأتفق معك تماما تماما تماما أخوي إبراهيم الزياني. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة من خلال هذا المشوار المميز، وموضوعنا المميز اليوم من خلال أيضا آراءكم المميزة، أمانة اللي أنا وايد مستمتعة فيها. شكرا لكل من يتواصل عبر الرسائل، عبر الانستغرام سواء راديو بحرين أو انستغرامي الشخصي نسرين معروف. أيضا اللي حبي يتواصل مباشرة المجال مفتوح لكم على 1-7-4-3-5-2-2.

0: حي هالمساء المميز مع كل الأحبة أخواننا وخواتنا الغاليين على قلوبنا اللي تابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. وهذه عودة مع مشوار الظهيرة واليوم الخميس. دائما احنا نقول الخميس الونيس. تكون إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيد.
1: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يتفضل بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، ويشيد بما حققه المعسكر من نجاح كبير في نسخته الأولى، منوها جلالته بما شاهده من التزام وانضباط وقدرة على أداء التدريبات والتي أتقنها المشاركون بكل كفاءة واقتدار. النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يترأس الاجتماع 39 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويؤكد أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم والدفع بالرياضة الخليجية نحو مزيد من الإنجازات. على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2026 المنعقد في دبي، قام وزير شؤون الكهرباء والماء بجولة في عدد من أجنحة الشركات والمصانع البحرينية والدولية المشاركة، مؤكدا أهمية المشاركة باعتبارها فرصة لإبراز تطور الصناعة الوطنية. المركز الوطني للأمن السيبراني يصدر قراراً باعتماد معايير الأمن السيبراني للقطاعات الحيوية والبرنامج الوطني لقياس النضج السيبراني.

السيبراني وتقييم مخاطر السيبرانية في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية لدى الجهات التابعة للقطاعات الحيوية. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويتبادلان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، وقالت إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. جامعة الدول العربية تحذر من التداعيات الخطيرة الموجهة للتصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع، مؤكدة أن استمرار التصعيد يمثل انتهاكاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها. نهاية الموجز، شكراً لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.
2: حب أخواننا وخواتنا الغاليين على قلوبنا اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، وهذه عودة مع مشوار الظهيرة. واليوم الخميس، دائما احنا نقول الخميس الونيس، تكون إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة على الجميع يا رب، وكلها خير وأمن وأمان وبركة وتوفيق. يلا طبعا موضوعنا اليوم أحبتنا، أحد الحكماء قال في يوم من الأيام: احرص على اللاءات الأربع، لا تنصح، لا تعاتب، لا تتشره، ولا ترفع سقف توقعاتك، كي تحافظ على راحتك وصفاء علاقاتك. هل فعلا يا جماعة الخير كثرة النصيحة ممكن تصلح العلاقات، أو بالعكس قد تؤدي إلى النفور والقطيعة في كثير من الأحيان؟ هل هناك فرق بين العتاب بدافع المحبة والعتاب اللي تحول إلى لوم دائم ومستمر؟ هل أغلب خيباتنا سببها تصرفات الآخرين، أم توقعاتنا المرتفعة منهم؟ دائما سقف التوقعات عندنا عالي من الناس. أذكركم طبعا لكل من يحب، اللي يحب يتواصل مباشرة على 1743522، واللي يحب من حبايبنا الإنستغراميين سواء على حساب الإذاعة البحرين الرسمي أو حسابي الشخصي نسرين معروف، اللي أنا أمانة قاعد أستقبل عليه الكثير الكثير من المسجات الجميلة والآراء اللي قاعدة تثري أمانة هذه الحلقة اليوم وكل لقاءاتنا معاكم. أرجع إلى رسائلكم المميزة. أخوي جاسم العلي يقول: أختي مع عبدالله، أشكركم على هذا الموضوع الراقي، وأنا في اعتقادي أن اللاءات الأربع ما تعني أن الإنسان يصبح بارد أو غير مبالي مثلا، لكن تدعونا إلى أن نحن نتوازن، ننصح لما تكون النصيحة مطلوبة، ونعاتب لما يكون العتاب بيحفظ هذه العلاقة، وما نبني سعادتنا على تصرفات الآخرين أو توقعاتنا منهم. الإنسان كل ما اعتمد على راحته الداخلية أكثر أصبح أقل تأثرا بالمواقف اليومية، وقادر أنه يحافظ على علاقاته بدون خسائر. هذه الخلاصة اللي أنا تعلمتها بعد سنوات طويلة، يقول جاسم، من التجارب مع الناس. كفو يا أبو محمد. أخوي جاسم العلي يعطيك العافية، رسالتك جميلة وقوية وجوهرية أمانة في النقاط اللي طرحناها اليوم، الله يعطيك ألف عافية. أختي أم فيصل تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مع عبد الله، أمسي عليك بالخير وأشكرك على طرح الموضوعات اللي كل يوم تكون أحلى من اللي قبلها. تقول: أنا تشوف أن العلاقات الناجحة تحتاج إلى شيء اليوم يمكن صار من النوادر، وهو

0: التغافل، مو معنى التغافل ان احنا نسكت عن الخطأ دائما، لكن ان احنا نفرق بين ما يستحق الوقوف عنده وما يمكن ان هو يمر بدون ما نعور راسنا. على قولتهم فيصل تقول لو حاسبنا الناس اللي نحبهم على كل كلمة صغيرة وعودة وكل تصرف ما راح يتم محد في حياتنا. احيانا الابتسامة والتجاوز يحلون وايد مشاكل ممكن ان هي تكبر بسبب العناد. أم فيصل يعطيك الصحة والعافية. وجزئية التغافل قبل شوي واحد من مستمعينا فعلا عرج عليها وقلنا أن هي مهمة جدا أن احنا نتغافل يا جماعة، ترى لأن إذا ما تغافلنا على كل شيء ترى وايد بنتعب وبنتعب الناس اللي ويانا. يعطيك ألف عافية حبيبتي أم فيصل. أخي خالد جاسم يقول أم عبد الله أكثر جملة عجبتني في مقولة هالحكيم هي لا ترفع سقف توقعاتك. فعلا احنا احيانا وايد نتوقع من الناس ان يتذكروننا مثلا في كل مناسبة، او انهم يردون على رسائلنا بسرعة، او يبادرون دائما انهم يسألون عنا قبل ما احنا نسأل عنهم. لكن الحقيقة ان كل شخص له ظروفه ولا حياته، لما نترك مساحة للناس انهم يكونون على طبيعتهم وفي الوقت اللي يقدرون مثلا يتواصلون معنا بيتواصلون، راح تكون علاقاتنا وايد اكثر راحة واقل حساسية، وما في داعي ان احنا نفسر كل تصرف على انه تجاهل او عدم تقدير. بارك الله فيك يا خالد. اليوم يعني اخواني اخواتي اقول لكم شيء، مبدعين انتم في المسجات اليوم، والله مبدعين، لان فعلا كل مسج قاعد يجيني يحمل راي قوي قوي قوي، والله وايد وايد يعني المسجات انا شخصيا قاعد استفيد منها صراحه من هذه الاراء. على 1743522 بستقبل هالاتصال. مساء الخير.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حيا الله اخونا ابو حسين.
1: مرحبا استاذة نسرين، مسيك الله بالخير ونور السعادة، تحياتي لك وتحياتي لهذه المخرجة الراقية الجميلة أحلى ابتسامة من عندها إن شاء الله.
0: الله يطول عمرك، حياك الله، تفضل.
1: الله يسلمك استاذة نسرين، عشنا في هذا الأسبوع أحلى أسبوع في برنامج مشوار الظهيرة، أمتعتينا واستانسنا بآرائك وآراء المستمعين طبعا، والمسجات الجميلة من مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين. فعلا شكرا لك استاذة نسرين اللي قاعدين ترجعين الماضي بهذا الأسلوب الراقي، يطول عمرك.
0: الله الله يخليك يسلمك
1: استاذة. طبعا مثل ما انت تفضلتي، عشان ما بطول عشان نعطي فرصة للآخرين. في هالزمن يقول لك لا تتعاقب ولا تشرح ولا تنصح ولا من هالأمور دي الموجودة. لا بالعكس، احنا ساعات نحتاج لبعض الأمور ان نقدمها للمقربين والمحببين الى قلوبنا. مثلا ساعات مثلا واحد بعيد عن الأمور الدنيا دي كلها، يا فلان وينك شخبار، ان شفته مثلا ما يهتم لفترات طويلة ما بنقول أتركها، بقول ما علي، يلا مع الأيام، وطبعا الدنيا راح تعلمه وراح يرجع وإن شاء الله يكون، لأنه هو إنسان يخاف الله وراح إن شاء الله يكون حليو. لا نعاتب، ساعات ما ندري الظروف شنو. يعني مثلا أنا بقول لك أستاذ مصرين يطول عمرك وأستاذ المستمعين الأفاضل، يمكن يعني الكثيرين في مملكة البحرين عرفوا بمرضي أنا اللي كنت في فترة
0: ألف
1: طويلة
0: ألف سلام عليك.
1: الله يطول لي عمرك إن شاء الله أستاذة. يعني مريت بمرض متعب مزعج، تعب وتعب، والحمد لله الشكر لمملكة البحرين ومستشفى ملك حمد، الله يجزاه
0: الله خير، الصحة والعافية،
1: اللي قدموا العلاج المجاني والعلاج الطيب، وشكرا وشكرا وشكرا، أقول كل الشكر والله العظيم، ما قصروا جزاهم الله الخير. ومن قلبي أتقدم بهذا الشكر لمستشفى ملك حمد وإلى القيادة العليا في مملكة البحرين. لكن ساعات مثلا نشوف جار في مكان ما يجي يسلم ويعرف أنه أنا مريض، ما عاتبه، أقول خلي يمكن عنده مشاكل، عنده حياته وعنده الدنيا اللي هو ماشي فيها، أنا خلني. لكن صدقين أستاذة نسرين، أقول فترة يجيني يقول فلان شلونك شخبار صحتك، يمكن هو عنده مشاغل الدنيا، مشاغل الحياة،
0: يمكن في فترة كان يمر مثلا بمرحلة شيء معينة، تعبان متضايق نفسيته، صحيح الواحد يحط أعذار يعني صلاح، فعلا
1: يعني واحد يحط الأعذار ويحط دي الأمور، عشان أنا ما أقعد، أنا مثلا لما أقعد أعاتب وأشرح وأتعب ومني، أنا في الليل يمكن أتواكل في قلبي وأقول فلان ما في خير وفلان ما في خير وفلان ما في خير، يمكن باكر الصبح شو يسلم علي.
0: كفو عليك،
1: حلوة، كفو عليك، ونستانس مع أحلى برنامج في مملكة البحرين مع أستاذة نسرين.

0: في معروف.
1: الله
0: شكرا.
1: يخليك يا صلاح، شكرا يا أخوي، وما عليك إلا العافية إن شاء الله، وكلامك وايد حلو بارك الله فيك، شكرا يا أخوي. يعني أخونا صلاح حسين بعد من المستمعين ما شاء الله المخلصين الودودين، الأصدقاء الإذاعة اللي إحنا ما ننساهم اليوم. يعني أنا سمعت صوت أختي منى اللي صار لي سنين طويلة ما سمعته، أو فترة طويلة خلينا نقول، أخونا صلاح حسين اللي دائما يتحفنا بمشاركات الجميلة، كلكم والله أمانة على العين والرأس، ونفرح لما تشاركونا. أرجع إلى مسجاتكم حبايبي الإنستغراميين اللي منوريني أمانة. نورة العوضي اختي الغالية تقول انا اعتقد مع عبد الله ان هناك فرق وايد عود بين العتاب اللي يشعر او يشعر عفوا الطرف الاخر بقيمته عندك، وبين اللوم اللي يخليه يشعر دائما انه هو مقصر. العتاب الحقيقي يكون بهدف الحفاظ على العلاقة، اما اللوم المتواصل يخلي الانسان يفكر في الابتعاد. تقولوا انا مريت صراحة بكذا تجربة من هذا النوع، لذلك اصبحنا تقول نورة نشوف ان الكثير من العلاقات تنتهي مو بسبب مشكلة عودة، ولكن بسبب تراكم اللوم والانتقاد والعتاب والتشره طول الوقت. صدقون كلام نورة صح يا جماعة الخير، ترى وايد علاقات صارت فاترة وباردة وتدريجيا، يمكن للأسف، مع أن أنا ما أحب ذي الشيء، خاصة بين العلاقات القوية ومع الناس العزيزين، يعني أن هي مع الوقت مثلا تفتر أو تضعف، أو للأسف عند البعض ممكن تنتهي، يعني يصير فيها خلاص نقطة خلاف أو انتهاء. سبب ذي الشيء مثل ما قالت نورة ترى مو مشكلة عودة ولا سبب عود، بس أنه في طرف في العلاقة على طول الوقت هو يعاتب ويتشره ويلوم، وهذا الشيء يخلي الطرف الآخر بس خلاص يتملل ويسحب نفسه بهدوء. فكلام نورة وايد في مكانه. باخذ اتصال ومعاي أخونا الغالي أيضا أبو محمد جاسم عريك. والنعم يا أبو محمد، حياك الله.
2: الله يمسك بالخير أختي مع عبد الله.
1: يمسيك بالرضا والكرامة، حياك الله أبو محمد.
2: الله يحفظك وبارك فيك. في مثل شعبي دائما ينقال، يعني ما يشره عليك إلا اللي يحبك.
1: صح قالوها الأولين،
2: يعني ثق هذه إن ما يشره عليك إلا من مكانتك في قلبك، ويعني ومن إحساسه إنك أنت يعني ابتعدت عنه أو تغيرت عليه أو فيك شيء.
1: صح.
2: فيتشره عليك، ولكن كن حاسب. يعني لما تتشره أنت على شخص تحبه، حاسب في كلامك اللي تتكلم معه. ما أنت شو فيه، هذه واحدة. وكلامك لازم توزنه، حتى لو أنتوا يعني قريبين جدا من بعض.
1: أيوة.
2: ساعات القلوب لما تصير هي مشكلة تسيطر عليها، ما تدري أنت شنو مشكلته بالضبط.
1: بالضبط.
2: أو يمكن حتى إيه. يجرحه لأنه أوريدي هو مجروح.
1: صح.
2: فأنت علشان تبقي هذه العلاقة وتستمر، يعني حاول أنك أنت تعاتبه، ولكن الكلمات اللي تعاتبه بيها حاسب عليها. هناك من يعاتب أختي مع عبد الله، صراحة يعني طريقة العتاب قوية، وأنت يمكن فيك ظرف مسيطر عليك، فتصير الكلمة هذه إذا هي بسيطة تصير عندك قوية وايد.
1: صح، وجارحة، وتحس إنه يعني أنت بروحك الحين على قولتك أبو محمد، مثلا الواحد فيه اللي مكفيه، ويلا واحد بعد من خلال هاللوم وهالتشره المتواصل والعتاب وطريقة العتاب مثل ما قلت الأسلوب أبو محمد. نعم. وايد مهم، وايد مهم. أي والله.
2: نعم أختي الأسلوب، يعني أنت صح. تقول له مثلا شكلك صرت مغرور، تغير،
1: ولا مثلا بعضهم أبو محمد ما قطع كلامك إلا بالخير، مثلا بعضهم أنت ما فيك خير، أنت ما يبي يثمر فيك، أنت كذا أنت كذا،
2: وهو يعني هو أوريدي مشحون.
1: بالضبط.
2: ما يتحمل حتى
1: صح.
2: كلمة.
1: صح.
2: حتى لو من الإنسان يحبه ويعز عليه.
1: صح.
2: فإحنا نقول إذا أردت أن تعاتب، عاتب بحب، عاتب يعني
1: يا سلام.
2: طريقة
1: يا سلام.
2: أنك أنت ما تجرح الشخص الآخر عشان ما تخسره، احتمال ترى تخسره لأنه أوريدي هو قلبه متروس، وتي أنت بعد. أي
1: والله.
2: علشان يعني توصل له أنك أنت ماخذ خاطرك عليه، تعطي
1: صح.
2: كلمة
1: صح.
2: تقطع العلاقة إلى الأبد مثل ما يقولون.
1: يا سلام عليك يا أبو محمد، والله أنا وايد حبيت كلمة عاتب بحب، هذه منك أبو محمد بنحطها بين قوسين، هاي شعار. إذا تبون عاتبوا بحب. شكرا أبو محمد،
2: شكرا.
1: ما قصرت، الله يحفظك، كلام جميل والله من أبو محمد فعلا. ترى العتاب بعد فعلا يصير، يمكن احنا في ناس بيقولون بعد العتاب بحب ولا

ذكر. لا القصد يعني المعنى مجازي، عاتبه بحب يعني بطريقه حلوه، هذا الانسان انت تحبه ما تبي تخسره، فيعني لا تقط عليه، احنا ساعات نقول بالعاميه لا تقط عليه مرادم وبعدين تقول له ايش فيك زعلت ولا ليش انسحب وتركني او خلاص قطع علاقته فيني. حتى العتاب يا جماعه ترى له تكنيك معين مثل ما يقولون، يعطيكم العافيه. آخر رسالة كانت من من؟ من نورة العوضي، صح أختي الغالية. طيب بدر يوسف أخوي من الرفاع الشرقي، حيا الله أخوي بدر وحيا الله للرفاع الشرقي، يقول مساء الخيرات أختي معبدالله، وأنا أمانة من رأيي أن النضج الحقيقي يبتدي لما الإنسان يدرك أنه هو مو مسؤول عن إصلاح كل الناس. يقول قبل كنت أحاول أني أقنع كل شخص غلطان بخطأه وأدش معاهم في نقاشات طويلة، حتى يمكن ساعات في بعض الأماكن مثلا في ميلس أو شيء من هالقبيل، في ناس ما تربطني فيهم علاقة قوية، لكن إلا بيننا أن مثلا هو غلطان أو

تروحي وايد أتعب وأطلع من كل يعني مكان فيه هالنوع من الأشخاص وأنا تعبان. اليوم إذا شفت الشخص ما يحب أن يسمع مني العتاب أو النصيحة أحترم اختياره وأكتفي بالصمت. يقول راحة البال مع عبدالله أحيانا أهم من أن أنت تنتصر في أي جدال أو نقاش. والله كفى عليك بدر، صح كلامك. يعني ساعات للأسف في بعض الناس ليش هما تعبانين في حياتهم؟ لأن طول الوقت هو من باب أنه هو يبي ينصح، أوكي؟ هو مسكين نيته طيبة، يبي ينصح، يبي صحح، يبي عدل، يبي قوم، بس طول الوقت لأنه هو يعني يبي ينصح الكل ويبي عدل على الكل ويبي قوم الكل، فيتعب، يصير هذا الموضوع على حساب راحته أهوى مثل ما قال بدر يوسف. شكرا أخوي بدر. أختي أم راشد تقول أم عبد الله أنا أحب أشارك بتجربة شخصية أنا صارت لي بشكل شخصي. تقول كانت عندي صديقة في سنة من السنين كانت وايد عزيزة علي، وكل ما تأخرت الاتصال مثلا أو يمكن بدرت منها كلمة صغيرة أو شيء كنت أعاتبها بشكل مطول وايد أعاتب. تقول كنت أظن أن هذه دليل على أن مكانتها عندي كبيرة ولني أحبها لازم أسوي كذي. يقول بعد فترة قمت ألاحظ أن هي شوي قامت تصد وتبتعد عني شوي شوي، ولما سألتها إيش فيك يا فلانة قالت لي الصراحة يا مراشد صرت يعني أخاف أتواصل معاك وأنتي دائما بتعاتبيني بتشرهين علي بتلوميني. قالت لي بالحرف الواحد. تقول وقتها حسيت أن العتاب إذا زاد عن حده ممكن يقتل أجمل العلاقات، ومن هذه اليوم تعلمت أني أتجاوز عن أشياء وايد وما عاتب وايد وما لوم وايد. شكرا مراشد، شكرا لك على طرح التجربة، لأن فعلا يا جماعة ترى احنا قلنا اليوم وايد ناس يقطعون علاقاتهم بالآخرين بسبب كثرة اللوم والعتاب والتشره. الناس ما يحبون ذي الشيء، مو طول الوقت أنت تنتقد وتعاتب وتشره. فشكرا حبيبتي مراشد أن أنت شاركتي لنا تجربتك. أخوي محمد لسهلي أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مع عبد الله أنا يمكن شوي اختلف مع المقولة اللي تقول لا تنصح صح. قبل ما أكمل كلام محمد بس هلي قبل شوي أخوي محمد أيضا أعتقد أخونا خالد إذا أنا مو غلطانة قال بعد أنه هو يختلف مع هذه المقولة. يقول أم عبد الله، طبعا محمد السهلي يقول أم عبد الله إحنا في مجتمع مسلم والنصيحة تعتبر جزء ما يتجزأ من ديننا ومن قيمنا الجميلة، لكن يقول لكن بشرط أنه ما تتحول هذه النصيحة إلى وصاية على الآخرين. هناك فرق بين أني أقدم رأيي مثلا إذا طلبوا مني وبين أني أتدخل في كل قرار الناس مثلا يتخذونه. في ناس يحاولون أنهم يديرون حياة الآخرين مثل ما يديرون حياتهم، وهالشيء يخلي النصيحة مرفوضة من الآخرين منهم مهما كانت صادقة وفي مكانها. يمكن محمد لسهلي أخوي شكرا شكرا شكرا لك، لأنه فعلا في ناس قلناها قبل شوي وأعتقد كان من منطلق رسالة وصلتني أن في ناس هم يظنون أنهم ينصحون بس هم قاعدين يتدخلون بشكل مباشر في حياة غيرهم. أختي شيخة أم محمد تقول أم عبد الله أنا أكثر شيء لفت انتباهي في هذه الموضوع هو موضوع رفع سقف التوقعات. تقول لأنه فعلا هو يسبب وايد مشاكل في حياتنا. إحنا أحيانا نتوقع من الناس اللي حوالينا مثلا من الزوج أو مثلا من الصديقات أو الناس الجريبين منا أنهم يفهموننا حتى بدون ما نتكلم، فنتوقع منهم أنهم يتصرفون بالطريقة اللي إحنا نبيها، وإذا ما صار هالشيء نحس بخيبة أمل مثل ما قلتي. بينما الحقيقة أن الخطأ في كثير من الأحيان يكون في توقعاتنا إحنا مو في الطرف الثاني. لما بديت أخفض توقعاتي صارت علاقاتي أقوى من قبل. قبل كنت وايد أرفع سقف توقعاتي وأنصدم بوايد ناس وبوايد أمور. شيخة حبيبتي يعطيك ألف عافية أم محمد، فعلا كلامك في محلة. الكثير من الأحيان مشكلتنا مع الآخرين أن إحنا نرفع سقف توقعاتنا وايد وايد وايد عالي. أبو عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مع عبد الله بالنسبة لي أنا المشكلة عندي إنه مو في النصيحة ولا في العتاب، ولكن في أسلوبنا وفي طريقة

حياتنا. احنا احيانا نقول ننصح لكن الطريقة يكون فيها نوع من التقليل مثلا او التوبيخ، فيتحول الكلام الى هجوم بدل من انه يكون كلام بتقرض الدعم او التحفيز. الانسان بطبيعته يحب ان يحترم رايه حتى لو كان مختلف معاه، علشان كذي يعتقد ان الكلمة الطيبة والابتسامة ممكن يحققون وايد امور اكثر من النصايح المباشرة. كفو عليك يا عبد الله. في كثير من الاحيان يا جماعة الخير ترى الناس بيتجاوبون معنا وبيسمعونا وبيفهموننا فقط من خلال ابتسامة ومن خلال كلمة طيبة نبديها. يعني حتى لو أنا جيت مثلا أبي أنصح، ما أبتدي بطريقة هجومية أو طريقة فيها لوم أو توبيخ مثل ما قال أبو عبد الله. أبتدي بابتسامة، كلمة صادقة، تشجيع، تحفيز، والله يا فلان أنت ما شاء الله عليك كذا كذا كذا، ما شاء الله عليك أنت مميز، أنت مجتهد، أنت كذا، يمكن يعني لاحظت أن هالشغلة تحتاج شوي يعني بهالطريقة، مو أيلة سيدة أنت رفيك وأنت سويت وأنت فعلت وا وا وا. هني بينفر مني تماما. ما شاء الله الوقت قاعد يداركنا، يعني أنا باقي لي يمكن 3 دقائق. أبو عبد الله ما نسيت رسالتك، يعني الحين بقراها. يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا ضرر ولا ضرار، ونقيس على ذلك الكلمة الطيبة صدقة. وعلى القوة للإخوة المشاركين ولكم وللإخراج، الله يحفظكم ربي سلمك يا أخوي العزيز أبو عبد الله. وشكرا على مشاركتك الدايم ويانا، استمتع لما تشاركنا أنت وكل الإخوان والخوات. بحاول أقرأ آخر الرسائل اللي عندي بشكل سريع، لأن عندي أمانة وايد رسائل، ما أعتقد أنه بقدر أقرأ الكل، بس بشكل سريع. أم خالد تقول يعطيك العافية أختي مع عبد الله على هالطرح الجميل. أنا بصراحة كنت من الناس اللي يعتقدون أن كثرة النصايح تدل على الاهتمام والمحبة، خصوصا تقول مع عيالي وخواتي، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أن الناس لما تكثر عليهم النصايح يحسون كأن أنت تراقبهم، أو أنهم ما يقدرون يأخذون قراراتهم بنفسهم، وأن أنت تبي تتدخل في حياتهم. تقول اليوم صرت أختار الوقت المناسب، وإذا حسيت أن الإنسان مو مستعد يسمع النصيحة في هالوقت أؤجلها، أو سمعوا الكلمة اللي بتيجي، تقول أو أكتفي بالدعاء له، وخاصة هالشيء مع عيالي. تقول أم عبدالله عيال هالزمن صعبين ما يتقبلون النصيحة، لذلك والله أنا طول الوقت ساعات إذا حسيت أنهم مو متقبلين النصيحة استمر في الدعاء لهم. الله يحفظهم يا أم خالد يا رب، ويصلحهم ويهديهم ويبعد عنهم إن شاء الله عيال الحرام، ويخليهم دايما مثل ما تتمنين، ويقر عينك فيهم وعيالنا جميعا يا رب. تقول فعلا مو كل شيء نعرفه لازم نقوله، لأن تقبل الناس يختلف من شخص إلى آخر. شكرا حبيبتي أم خالد. آخر رسالة خلاص بقراها قبل ما نختم رحلتنا اليوم. أخوي بدر السلمان أمسي عليك بالخير، يقول أستاذ نسرين أشكرك على هذا الطرح الجميل، أنا أعتقد أن اللقاءات الأربع مو دعوة لقطع العلاقات، بل هي دعوة للحكمة في تعاملنا مع الآخرين، ننصح عند الحاجة، نعاتب باعتدال، ما نبالغ في توقعاتنا، لأن راحة النفس ما تيجي من تغيير الآخرين، بل من حسن إدارة علاقاتنا فيهم. كفو عليك يا بدر، هذه رسالتك هي مسك الختام اليوم معنا. أمانة يا جماعة أنا وايد استمتعت يعني بكل ما شاء الله هالرسائل الحلوة، بكل هالاتصالات، بكل الآراء اللي جاتني. فعلا اليوم أنتوا نورتوا الخميس الونيس، أتحفتونا بهالآراء، وايد استفدت من كل رأي وصلني. الله يعطيكم الصحة والعافية، ودائما إن شاء الله يا ربي يعني نتلقى هالمشاركات القيمة منكم. عموما مستمعينا قبل ما أختم بقول العلاقات الإنسانية ما تقاس بقواعد جامدة. يمكن أحد إخواني قبل شوي أخوي بدر قال تقاس بالحكمة والاحترام وحسن التقدير. يمكن إحنا ما نستطيع أن إحنا نمنع الاختلاف، ولا نضمن أن إحنا ما نصاب بخيبات أمل في حياتنا من الآخرين، لكن إحنا نقدر أن إحنا نختار أسلوبنا في التعامل، ونوازن بين النصيحة والصمت، بين العتاب والتجاوز، وبين حسن الظن وعدم المبالغة في التوقعات. عشان كذي هذه دعوة أن احنا دائما نجعل علاقاتنا أكثر رحمة، وكلماتنا أكثر لطف، وقلوبنا أكثر اتساع. ليش؟ لأن الحياة ترى وايد قصيرة من أن احنا نستنزفها طول الوقت في اللوم والخصام، وأجمل ما فيها أن

إن إحنا نترك ورانا دائماً أثر طيب في قلوب كل الناس اللي حوالينا. إن شاء الله ألتقي فيكم يوم الأحد الجاي مشوار جديد من مشوار ظهيرة. لكم أجمل تحية من محبينكم في هذا اللقاء، أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأختي الغالية المبدعة اللي رافقتني اليوم في الإخراج فاطمة جنبر. مع السلامة، تحملوا في روحكم والله يحفظكم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلا أم آجلا، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقا لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابيا واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: متحدين نقف، متفرقين نسقط.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

0: علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.
1: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على

0: قناه الغاز والعديد من الاجهزه الكهربائيه لاعداد مختلف الماكولات. لذلك يجب التاكد من السلامه في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالاضافه الى العديد من احتياطات السلامه لمخاطر الكهرباء المنزليه. عدم تحميل التيار الكهربائي اكثر من طاقته. تجنب ترك الاجهزه الكهربائيه في وضع التشغيل ولمده طويله دون رقابه. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: معلومة علشانك.
3: دائما نسمع أن وجبة الأفطار هي أهم وجبة خلال اليوم، ويرجع السبب لأنها مصدر الطاقة الأول من بعد صيام 6 ساعات أثناء النوم. والدراسات أثبتت أن الأشخاص اللي ما يتناولون وجبة الأفطار معرضين لزيادة الوزن بشكل أكبر من الأشخاص اللي يتناولونها. ولكن الأهم أن يتم اختيار الوجبة وتكون صحية ومتكاملة وغنية بالألياف والنشويات الكاملة والبروتين، عشان تمد الجسم بالطاقة وتقلل الشعور بالجوع لفترة أطول.

0: ها، ما اتصلت فيك؟
1: ابدا، اليوم ثالث وانا انتظرها، ظهرنا زاد عليها المرض.
0: يعني انت مصدق انها مريضة يا ابو عبد الله؟
1: اخر مرة كلمتني قالت انها مريضة، وصوتها كان يبين بالفعل انها مريضة.
0: عبد الجبار، ساعات الناس تدعي المرض وهي في اتم الصحة والعافية.
1: ايش قصدك؟ تبي تقول انها تكذب علي؟
0: لا لا لا لا، انا ما اقول انها تكذب، لا، بس الاحتياط واجب خصوصا في التعاملات التجارية، وانا اقول تتصل بها احسن.
1: اتصل بها؟
0: اي اتصل بها وقول لها ان البناية مطلوبة من ناس ثانيين، واذا لها رغبة تشتري على الاقل تدفع عربون. اي
1: اتصل بها.
0: اي
1: وين اتصل بها؟ انا ما اعرف رقم تليفونها ولا اعرف حتى اسمها.
0: ها؟
1: اي نعم.
0: ما عندك رقم تليفونها؟ يعني كنت تتفاهم مع واحدة متنكرة؟
1: ها؟ متنكرة؟
0: اي
1: شنو؟ متنكرة؟ شو هالكلام الماسخ هاي؟
0: انا متاسف.

0: ألو، نعم،
1: أم عبد الله، مساك الله بالخير.
0: نعم، من بغيت؟
1: بقيت أم عبد الله، بقيتك أنت يا الطيبة يا المخدوعة.
0: حسن ألفاظك وقول اللي عندك بسرعة، ترى مو متعودة أتكلم مع واحد ما أعرفه.
1: بتعرفيني من تعرف زين ما زين، وبعد بتشكريني لأني قصدي أخدمك.
0: من أنت؟ تسمح تقول لي من أنت؟
1: طبعا طبعا لازم بقول لك من أنا، بس مو بالحين، بقول لك في الوقت المناسب. بس اللي بغيت أقوله الحين، فتح عينك زين على زوجك المحترم، ترى عيون زايقة وانت تعرفين زين، عين مديم تزوق، بس هالمرة على ثقيل.
0: رجاء تحترم نفسك وتوفر نصايحك وسد سماعة التليفون بالطيب أحسن لك، لأن أنا بسدها بفويهك.
1: إن شاء الله أنا اللي بسد السماعة، بس أنا عندي أدلة تثبت لك إن زوجك بيحط عليك زوجة ثانية.

0: اكل، ايش فيك ما تاكل؟ مو عاجبك الطباخ؟
1: مالي نفسي يا مريم، احس اني انا شبعان.
0: شبعان؟ ليش؟ وين ماكل؟ احد عازمك ولا عندك بيت ثاني تاكل فيه؟
1: عندي بيت ثاني؟
0: ايه؟
1: شو الكلام الغريب يا مريم؟ انا عندي بيت ثاني؟ هذه اتهام تتهميني فيه؟
0: ها ها ها، على راحتك، هد اعصابك ولا تستحمق. حبيت اقول لك، اذا كانت هذه رغبتك وانها السبب اللي مخلي عقلك كله شارد، ترى انا ما عندي مانع، تقدر تتزوج الوحده اللي تبيها، لكن تاكد اني ما بقعد لك في البيت ولا دقيقه واحده.

0: ليش قاعد تبحلك فيني كذي؟ ليش ما تقوم تروح شغلك؟
1: وليش انتي ما تروحين شغلك؟
0: انا مريضه شويه وبروح المركز الصحي.
1: اها خلاص عيل، انا بوديك. مو معقوله انتي مريضه اخليك واروح عنك الشغل؟ لا ما يصير.
0: انا لله، انا ما فيني مرض، كلها شويه صداع. على العموم انا باخذ لي حبه ويا عراس.
1: اي بس انت بتاخذين بنادول؟ انا ما اقدر كذي اتم في الشغل في حاله قلق. لازم اروح معاك المستوصف واشوف ايش تاخذين البنادول عشان اطمئن على صحتك.
0: قولي يا سعد، انت تشك فيني؟
1: اشك فيك؟ معقوله انا اشك فيك انتي؟ انا اشك في نفسي ولا اشك فيك لحظه واحده؟
0: عيل ليش ما تروح شغلك؟ ليش قاعد تراقبني كذي خطوه بخطوه؟
1: ليش انتي ما تروحين مكان غير المركز الصحي مثلا؟
0: لا لا لا لا، خلاص حتى المركز الصحي ماني رايحه، بروح المدرسه وايد احسن لي.
1: انا بعد اقول احسن، حتى وصلك بالمره على طريقي. يلا امشي.

0: سمحي لي يا مريم كلفت عليك وخليتك تين تاخذيني.
1: لا كل واحد.
0: بس شو اسوي؟ سعد واقف على راسي طول الوقت، مو معطيني فرصة حتى تنسم، وفي نفس الوقت خفت يعني أيلك بالسيارة يقوم يتبعني ويسوي لي سالفة.
1: إنزين وليش سعد يراقبك كذي؟ صاير شيء؟
0: صارت أشياء وايد يا مريم، أشياء خلتني أشك إن سعد مو هو سعد اللي عارفه، مو بالإنسان البسيط الطيب اللي عرفته أكثر من 15 سنة. صار قدامي شخص جديد كني أشوفه أول مرة.
1: كل الريايل بنفس الصورة، وكلنا تينا لحظة نوقف فيها قدام خيارات صعبة وما ندري شو نسوي.
0: لا يا مريم، ما أعتقد إنك مريتي باللي مريت فيه.
1: في أصعب من إنك تعرفين إن زوجك على علاقة حب بوحدة ثانية وإنه خلاص جرب يتزوجها. في أصعب من هذه يا روضة؟
0: لا لا أكيد ما في، بس أعتقد إن هالكلام مو بصحيح.
1: وش اللي خليش تعتقدين إن هالكلام مو صحيح؟ ليش ما يكون مؤكد؟ وليش ما يكون تزوج من زمان بس خاش عني؟
0: لا لا لا يا مريم، أنت رحت بعيد، رحت بعيد وايد. أعتقد إن يعني واحد في مركز عبد الجبار ما يتصرف تصرفات متهورة من غير ما يعمل حساب حق صغيرة وكبيرة. وأظن إن اللي نقلش هالكلام واحد يعني يهمه إنه يخرب بيتك.
1: كلامك ريحني، بس الريال اللي اتصل فيني قال إنه عنده أدلة ثابتة على كل كلمة يقولها، وقال إنه مستعد يثبت صدق كلامه.

0: تعال تعال قولي ايش قلت حق مريم؟ ايش قلت لها؟ حرام عليك، حرام عليك تهدم بيت أسرة، حرام عليك شدة أطفال أبرياء ما لهم ذنب. أنت شنو أنت؟ ما تحس؟
1: يعني رحتي له من وراي، شكي كان في مكانه قاعدة تمرضين حتى تروحين لها.
0: أنا حرة في اختيار صديقاتي، رحت لها ما رحت لها مو شغلك، بس الكذبة اللي كذبتها عليها قاعدة تعذبها.
1: خلها تعذبها، خلي يحسون باللي يعيش غيرهم ولا هم أحسن.
0: قولي مريم سوت فيك؟ سوت فيك؟ قولي تعرفها؟ تعرفك؟ أغلطت عليك في يوم من الأيام؟ وبعدين عيالها الصغار إيش سووا فيك؟ شنو ذنبهم تخليهم الشتتين بينهم وأبوهم؟
1: أنا أنا أنا أنا ما جربت من اليهال، ما جربت من اليهال، واخري عني واخري.
0: أنت مريض، مريض يا سعد، وداخلك شيطان، شيطان أول شيء يبتدى فيك وكلك من الداخل، والحين تبغي ياكل غيرك. أرجوك يا سعد لا تخلي شيطانك يقضي عليك، لا تخلي يصور لك العالم منه كله أسود. الأطفال هذين شنو ذنبهم؟ أبرياء ما لهم ذنب في اللي قاعد تسويه. حرام عليك يا سعد، حرام عليك.
1: روفة ليش ما عطيتيني أطفال؟ ليش ما عطيتيني؟

Weenich. Weenich يا فينوس. وينك؟ تعالي خلصيني من هالعذاب، تعالي لي. أحس صدري ساحة معركة مزحوم محشور، الرغبات تتصارع في معركة حامية، وروحي روحي مديوس يا فينوس، روحي هي

صاد اللي ينداس في كل لحظة. وأنا أتألم، أتألم يا فينوس، تعالي لي، تعالي خلصي روحي من هالسجن، تعالي خليني أطلق روحي في السم الوسيعة مثل العصفور. يا ليتني عصفور يا فينوس، يا ليتني عصفور.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان خالد الشيخ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عيسى بن مريم عليه السلام لقومه: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. إنما الناس رجلان، معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قال بعض السلف: حق الجليس إذا دنا أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث أن يقبل عليه، وإذا عثر أن يقال، وإذا أنقص أن ينال، وإذا جهل أن يعلم. قالوا في الأمثال: قلل طعامك تطل حياتك، الكسر أسرع من الترقيع، البطولة هي انتصار النفس على الجسد، الكلام يشبه النحل، فيه العسل وفيه الإبر، ولا تشتري كل ما تحتاج إليه، بل ما لا تقدر أن تعيش بدونه.

0: الكلام يشبه النحل، فيه العسل وفيه الإبر. ولا تشتري كل ما تحتاج إليه، بل ما لا تقدر أن تعيش بدونه.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء في التوسط والاعتدال: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوء، فكن من الناس بين القرب والبعد، فإن خير الأمور أوسطها. لا تكن لينا فتعصر، ولا يابسا فتكسر. من شدد نفر، ومن تراخى تألف. من كثر ابتهاجه بالمواهب، اشتد انزعاجه للمصائب. ومن لان إذا خاف، وعتى إذا مر، فلا ناصر له.
1: ما خط القلم.
0: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صوت البحرين، صوت البحرين. لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: أكسجين. في ظل عوامل تلوث الهواء وتخنة السجاير وعوادم السيارات والوجبات الغذائية غير الصحية، رح يحدث تسمم للجسم، وهو ما يؤدي إلى العديد من الأمراض نتيجة عدم انتظام عمل أجهزة الجسم.
2: أكسجين.
1: تواجد السموم في الجسم راح يتسبب في ظهور بعض أنواع الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طيلة الوقت، وعادة ما يتم التخلص من تلك السموم عن طريق الكبد والكلى والأمعاء، وذلك من خلال شرب السوائل. بالمقابل، لطالما تساءل العديد من الناس عن وجود أطعمة أو مشروبات طبيعية تنقي الجسم من هذه السموم، لكن هل سمعت عن هذا المشروب اللي ينقي جسمك من السموم؟ نعم، هناك مشروب

0: أسلوب محدد أثبت فعاليته في تخليص الجسم من السموم بدرجة كبيرة جداً، وهو يتكون من الجزر والسبانخ وعصير الليمون، وذلك على ذمة موقع بولد سكاي المعني بشؤون الصحة. هذا المشروب يمكن أن نصفه بالعبقري، يساعد في غسل الكبد والكلى والأمعاء وتنقيتها من السموم، بالإضافة إلى احتوائه على العناصر الغذائية الأساسية من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم. وقبل ما نتكلم عن هذا المشروب لازم نتعرف على الأسباب اللي تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، ومنها شرب الكحول، التدخين، القلق والتوتر، التلوث البيئي، المواد الكيماوية مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ. لكن شلون يعمل خليط الجزر والسبانخ والليمون على تنقية الجسم من السموم؟
1: أكسجين.
0: أولاً الجزر. الجزر غني بالبيتا كاروتين وحمض الفوليك والفوسفور والكالسيوم، مما يكسب خاصية التنشيط للجسم. فهذا النوع برتقالي لون من الخضروات يعمل كمنقي قوي نظراً لاحتوائه على فيتامين A، واللي يساعد الكبد على كنس السموم لخارج الجسم. كما أن الجزر يعمل على زيادة قلوية الجسم ويحسن من حاسة الإبصار ويعزز من صحة الجلد والشعر.
1: أكسجين.
0: ثانياً السبانخ. هذا النوع الورقي من الخضروات يساعد في تنقية الكبد بامتياز، فالسبانخ مدرة للبول وملينة وتزيد من قلوية الجسم، كما أنها غنية بالحديد ومضادات الأكسدة اللي تساعد في محاربة الأنيميا وتقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر. كما أن السبانخ تنقي الدم نظراً لاحتوائها على الحديد والفولات وفيتامين بي 6 وفيتامين كي، وكل هذه العناصر تعتبر منقيات رائعة للدم.
1: أكسجين.
0: ثالثاً الليمون. يتمتع الليمون بسمعة جيدة فيما يخص التطهير والتنقية، نظراً لأن غني بفيتامين سي والألياف. يعمل الليمون كفاكهة منقية للكلى والكبد والأمعاء، كما أن الليمون يعزز من مناعة الجسم ويحسن الهضم ويقلل آلام العضلات والمفاصل. وعشان نعد هذا المشروب الصحي يلزمنا حبتين من الجزر وخمسين جرام من السبانخ وعصير ليمونة واحدة وملعقة صغيرة من عسل النحل وكوب واحد من الماء. يمكن خلط جميع المكونات للحصول على عصير مخفوق لذيذ ومفيد. يفضل تناول هذا العصير المفيد في الصباح على معدة فارغة وقبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة، عشان يتمكن الجسم من امتصاص المكونات الغذائية بسهولة، وحتى يكون تأثير العصير المطهر والمنقي أقوى. في النهاية موقع بولد سكاي وجه هذه النصيحة وقال جرب تناول هذا العصير لمدة أسبوع واحد وراح تلاحظ الفرق.
1: أكسجين. أكسجين.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان خالد الشيخ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة. خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، أنا مذيع في التلفزيون، بين الفواصل لازم أحط بودرة لأن وجهي دايما يلمع في البث. شنو الحل دكتورة؟
3: شكرا يا راشد على هذا السؤال. حقيقة مشكلة البشرة الدهنية جدا مزعجة، وعدد كثير من الناس تشتكي من مشكلة البشرة الدهنية، خصوصا في منطقة الخليج والبحرين تحديدا، لأن الجو معظم أيام السنة عندنا وايد حار والشمس حامية، فتزيد إفرازات الغدة الدهنية وتسبب أن الوجه نفس ما احنا نقول بالعامي يلمع ويبرك على طول. فمشكلة البشرة الدهنية مزعجة. إني حق العلاجات، علاجات تقسم إلى ستيبس أو درجات حسب شدة الدهنية اللي في وجهك. الخطوة الأولية عناية موضعية يومية، بمعنى نعطي غسول خاص ونعطي كريمات تنظم دهنية الوجه، تنحط الصبح والمساء على الوجه. في ناس تشتغل معاهم، في ناس يضطرون ينتقلون للخطوة باء. الخطوة باء أو الخطوة الثانية، نضطر نعطي كريمات موضعية تحتوي على الريتين إيه، ممتازة وحلوة ولكن معظم الناس ما تشدها وتسوي لها حكة. ففي هاي الحالة ننتقل إلى الخطوة رقم 3. في الحالات الشديدة اللي تؤثر على وظيفة وحياة المريض، قد نعطي حبوب فيتامين ألف الشهيرة بالرؤاكوتين أو الرؤاكوتان، ممكن نعطيها بجرعات قليلة لفترات محددة. المشكلة أن قد تستفيد منها البشرة لفترة وترجع بعد إيقاف العلاج. فكأني قاعد أقول لك يا راشد أن مشكلة البشرة الدهنية محددة جينيا من جسمك، ولكن استشير طبيبك وتشوف

0: شنو العلاج اللي يناسبك من اللي ذكرتهم، جرب واحكم حسب بشرتك.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلام.

0: سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حب سكن وسط الفؤاد والعين، غنوة عشق غنوها المحبين، نبع الوفه يا أرض الأجدادي، شمس الضحى تضوين يا بلادي، بحرين بحرين فرحة عيادي، تفداك روحي وكل آمالي، دمي ومالي يا بعد حالي، زهرة عطر حلوة ربيعية، نسمة هوى في ليلة صيفية، بحرين بحرين فرحة عيادي. شراع السفر ونهمة البحار، نخيل العطة وخضرة الأشيار، قصة عمر كل يوم نرويها، شيلة فرح محلى معانيها، بحرين بحرين فرحة عيادي. خليفة العيسى.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواجه

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: طلعت الشمس على مدينة لندن في صباح يوم كيومنا هذا من عام 1666 ميلادية، طلعت على استحياء وخوف أيضا.
1: أرادت أن تمد ذراعيها الدافئتين، ولكنها فوجئت بما ردها عما أرادت. فوجئت بريح صرصر عاتية.
0: في ذلك الوقت كان السيد بيبس مدير تموين الأسطول يتمطى في فراشه في بيته الكائن في جنوب لندن استعدادا للذهاب إلى عمله، وجاء خادمه مسرعا.
2: سيدي هناك نيران في المدينة.
3: ألم تعد إفطاري بعد يا جورج؟
2: كنت أعده يا سيدي ساعة جاء بائع اللبن وقال إن النيران قد أمسكت بالبيوت في وسط لندن.
3: هذا أمر معتاد يا جورج، خاصة ولم تهطل الأمطار هذا الشهر واجتاح المدينة كلها جفاف طويل. هذا طبيعي،
2: ولكن بائع اللبن يقول ومع ذلك فلو أنك فتحت النافذة يمكنك أن ترى ألسنة اللهب من هنا.
3: حقا؟ هذا صحيح. أعتقد أنه ليس كبيرا في وسط لندن على ما أظن.
2: أجل، ولكنه حريق كبير يا سيدي. يقول بائع اللبن إن النيران قد أكلت أكثر من 300 منزل يا سيدي.
3: 300 منزل؟ يجب أن نرى هذا يا جورج، أسرع.
1: كان السيد بيبس يقطن بالقرب من برج

0: السلطان الشهير. من قمة البرج شاهد كل لندن كأنما كانت تحت قدمي، لندن القرون الوسطى، وقد ضمتها حوائطها القديمة المتداعية، وشقها نهر التيمز شقين، الشرقي وبه أغلب المساكن والمؤسسات الحكومية والأهلية، والغربي وبه الصيادون وبعض المساكن الجديدة المتناثرة هنا وهنا.
1: انظر يا سيدي، الحرائق مركزة في وسط لندن تماما في الجزء المطل على نهر التيمز.
2: إنها تنتشر بسرعة كبيرة، لو كفت هذه الريح لأمكن السيطرة على هذه الحرائق بسهولة.
1: سيدي، أخشى أن تمتد إلى مخازن مؤن البحرية على الجانب الغربي.
2: هذا غير محتمل يا جورج.
1: بل محتمل يا سيدي، ألا ترى الريح تقذف بالشرار في كل مكان؟ إذن فلا بد من نقل المؤن من مكانها. أعتقد أن الرجال هناك لابد قد قاموا بهذا العمل، هيا نعاونهم.
3: غير أنه حين وصل إلى مراكز تموين البحرية وجدها بعيدة جدا عن مركز النيران، فاكتفى بالذهاب إلى وسط لندن لمعاينة العمل في إطفاء الحريق، ولكنه لم يستطع أن يقترب. كان الجحيم في وسط لندن قد فتح كل أبوابه على مصاريعها.
0: وجد هناك السير توماس وولف وزير الداخلية.
2: هذا مريع يا صاحب السعادة، مريع. إن لم نوقف انتشار النار فستلتهم وسط لندن كلها.
4: لا تبالغ يا بيبس، لا تبالغ، فلو بال كلب على هذه النيران لا أطفأها.
0: ثم ذهب صاحب السعادة إلى بيته وترك وسط لندن للدمار. ماذا ستفعل وحدك يا سيد بيبس؟
2: ليس وحدي يا سيدتي، الأهالي يعملون على إطفاء النار دون جدوى، إنها تسبق أي مجهود بشري، وإن لم نسارع في إطفائها فستأكل وسط لندن.
0: متى بدأ الحريق يا سيدي؟
2: أهذا وقت الأسئلة يا سيدتي؟ إن هذا، يا إلهي، ما هذا الانفجار؟ عسى أن لا يكون مستودع ذخيرة حامية لندن. يجب أن نفعل شيئا حاسما، النيران رهيبة حقا.
0: وماذا في قدرتك أن تفعل أكثر مما يفعل الأهالي؟ إنهم لا يملكون شيئا أمام هذا الجحيم الذي فغر فيه.
2: سأبلغ جلالة الملك شخصيا.
0: الملك شارل الثاني الذي لا يفيق من السكر، الذي يقضي وقته في المباذل وسباق الكلاب.
2: إنه رأس الدولة يا سيدتي، ولا أجد في هذه الساعة الحالكة غيره.
5: هل الأمر خطير إلى هذا الحد يا سيد بيبس؟
2: إلى أقصى حد يا صاحب الجلالة، فليس في لندن أي خدمات إطفائية. الأهالي يقومون بإطفاء النيران بدلاء الماء والقرب الجلدية، كما أن مورد الماء إلى المدينة من التيمز لا يؤدي الخدمة المطلوبة منه بكفاءة مناسبة حتى من قبل الحرائق.
5: هذا مؤسف، وماذا فعل رجال البلدية؟
2: يبذلون جهودهم مع الأهالي، ولكن الوسائل المستخدمة بدائية يا صاحب الجلالة. إن لم تتكرم بإصدار أوامركم بهدم البيوت كلها لما كان في قدرة أحد أن ينقذ لندن كلها من الدمار.
5: يجب إنقاذ لندن بأية وسيلة، إن بها عشرة سكان بريطانيا كلها، وأكبر جزء من ثروة البلاد مركزة بها. وبماذا يفيد هدم المساكن يا سيد بيبس؟
2: إذا استطعنا محاصرة النيران بإقامة مساحة خالية من المساكن حولها منعناها من الانتشار، فإن الماء لن يكفي لإطفاء هذا الجحيم كله.
5: حسنا يا سيد بيبس، لا تخرج حتى تتسلم أوامري في هذا الشأن. سيكون أخي أمير يورك مسؤولا شخصيا أمامي على التنفيذ.
0: في لحظات حاسمة تاريخية انقلب الملك الله العابث إلى شعلة من النشاط والذكاء والحمية، وصدرت قراراته حاسمة.
5: أولا، يعد وزير المواصلات شبكة اتصال سريعة بين القصر وبين مكان الحريق لإبلاغي بالتطورات أولا بأول. ثانيا، تستدعى من كل المدن القريبة من لندن عربات النقل وتعد فورا بأكبر عدد من دلاء الماء والبراميل لاستخدامها في إطفاء الحريق. ثالثا، يكلف السيد فيبس مدير تموين البحرية بهدم كل المنازل التي يرى ضرورة هدمها. رابعا، من حق أمير يورك الاستعانة برجال الجيش في عملية الهدم والإطفاء إذا رأى ضرورة ذلك.

0: ورغم هذا فقد فشلت كل الجهود لإيقاف الدمار الزاحف من وسط لندن نحو بقية أرجائها. الأشلاء المحترقة تحملها الريح العاصفة وتلقي بها إلى أماكن ظن أهلها أنهم آمنون شر هذه الكارثة، وتحترق بسرعة مذهلة كأنها علب من الثقاب.
1: بل هي فعلا علب من الثقاب يا سيدي، كل بيوت لندن من الخشب، وزادها انقطاع المطر جفافا واستعدادا للاشتعال.
2: ألم تنجح فكرة هدم البيوت حول النيران يا سيدي؟
1: النيران تسبق كل مجهوداتنا، ما أن نهدم صفا من البيوت حتى نجد أن النيران قد تخططنا وصارت في ظهورنا. هذا هو الجحيم بعينه. لقد رأيت بعيني رأسي هاتين قبة كنيسة سان بول يسيل منها الرصاص والنحاس من شدة الانصهار، كأنه يسيل من أفواه القرب، ثم تشتعل الكنيسة فجأة كأنما سكب عليها صهريج من البترول.

0: لو ضاعت كنوزها التاريخية كما ضاعت كنيسة سان بول العظيمة.
1: أليس هناك أمل في السيطرة على النيران قبل حلول المساء؟
0: إذا لم تتوقف هذه الرياح الشيطانية فقولي على لندن العفاء، لا شيء يصلح في مقاومتها. والكارثة العظمى أن مواسير المياه القادمة من نهر التيمز قد تعطلت بعد أن احترقت قنطرة لندن عن آخرها.
1: يا أسفة، قنطرة لندن التاريخية التي خلدها شكسبير في مسرحياته.
0: يا سيدتي، إذا لم تتوقف الرياح فستأكل ألسنة اللهب كل تاريخ بريطانيا. إن تراثنا كله في مكتبة لندن ومتحف لندن.
1: ولكن هذين الأثرين في الجزء الشمالي القريب من قصر وايت هول، احتمال وصول النيران إلى هناك ضعيف جدا.
0: لا شيء غير محتمل مع هذا الجحيم، كل شيء يمكن أن يحدث.
2: ومر النهار والنيران تأتي على وسط لندن في سرعة مذهلة، ولم ينم أحد. كل لندن الآن قد أحست بالخطر الداهم، تشارك في إطفاء الحريق الذي لا يريده أن ينطفئ.
1: وما جاء اليوم الثاني حتى كان قلب لندن قد احترق تماما، وبدأت الشائعات المسمومة.
3: أعداؤنا الفرنسيون هم الذين أشعلوا النيران، اقتلوا الفرنسيين.
4: بل هم الهولنديون، اقتلوا الهولنديين.
2: كانت فرصة شيطانية للصوص، للقتلة وقطاع الطريق. ما من بيت في لندن، سواء كان قريبا من الحرائق أو بعيدا عنها، لم يقتحمه اللصوص ويسرقوا كل ما تصل إليه أيديهم. وإزاء الخطر الذي يتفاقم صدر أمر الملك:
5: يقوم الجيش فورا بمحاصرة المدينة لمنع دخول أحد إليها وتسهيل خروج من يريد الخروج منها، ويطلق رجال الميليشيا الرصاص فورا على كل من يحاول اقتحام أي مكان بغرض غير غرض إطفاء الحريق.
2: ثم ينزل الملك بنفسه إلى مكان الحرائق:
5: أيها الرجال، أعطوني فأسا كي أشترك معكم في الهدم، أعطوني فأسا.
6: يحيى الملك، يحيى الملك.
7: سنقوم بالعمل كما تحب يا صاحب الجلالة. أعطوا صاحب الجلالة فأسا، أعطوه فأسا.
1: ويشترك التاج مع الشعب في محاولة إنقاذ المدينة. الملك وقد خلع قبعته العالية وسترته المذهبة، وفي يده الفأس، يعمل ربما لأول مرة في حياته في هدم البيوت التي تهددها النيران. وقد سود وجهه الدخان الأسود ولسعته الأشلاء المتساقطة من أكثر من مكان.
6: يحيى الملك، يحيى الملك.
7: يكفي ما فعلت يا صاحب الجلالة، رجالك يكفونك هذا العمل، نعودك بإنقاذ المدينة يا صاحب الجلالة.
5: أيها الأحباء، ما أنا إلا واحد منكم، مدينتي كما هي مدينتكم، استمروا في العمل وليبارككم الله.
1: يا صاحب الجلالة، هل ترى وقد انتشرت النيران في ضعف المساحة التي دمرتها أمس أن في الإمكان حقا إنقاذ المدينة؟
5: يا سيدتي، الله وحده هو الذي يجيب على هذا السؤال. الله وحده هو القادر على إنقاذ المدينة وأهلها. ما نحن إلا أدوات في يد الله القادر، ننفذ مشيئته.
1: لشد ما ظلموك يا سيدي، زعموا أنك لا تأبه بالدين واهتمامك كله بالنساء والخمر. أرى الآن أنك متدين حقا.
5: هذه الحرائق يا سيدتي علمتني الكثير، علمتني أن عقاب الله شديد. كيف بنار الآخرة إذا كان هذا عذاب نار الدنيا؟ لقد ردني هذا الحادث إلى حظيرة الإيمان.
2: وما يأتي اليوم الثالث حتى كانت النيران قد أكلت ثلاثة أرباع لندن، ولا تزال تهدد ما تبقى من المدينة العريقة بالدمار.
1: ولا يجد اللصوص شيئا للسرقة، والعجيب أن عصابات من الرعاع كمنت حول قصر وايت هول وكنيسة ويستمينستر استعدادا للنهب والسلب فور وصول النار إلى الأثرين العظيمين. غنيمة هائلة لا تقدر بثمن، هذه الذي

0: تنتظرهم في القصر وفي الكاتدرائية، كل مجوهرات التاج وكل ذخائر الكنيسة الأنجليكانية.
1: وفجأة جاءت رحمة الله، ماتت الريح، وغدا انتشار النار والدخان نحو السماء بعد أن كانت الريح توزعه بسخاء على أرجاء لندن.
0: وأحصيت الخسائر، كم كانت الخسائر يا سيد بيبس؟
2: الخسائر المالية لا تقدر بمال، كل ما كان في لندن أكلته الحرائق، والباقي تكفل به اللصوص.
0: والبيوت والمؤسسات الحكومية؟
2: أكلت النيران يا سيدتي 5 أسداس المدينة تماما، أي أن مساحة 5000 فدان صارت أطلالا وخرائب، وانمحى من الوجود حوالي 4000 شارع وحارة، وأكثر من 13000 بيت.
0: والضحايا؟
2: قد لا تصدقين يا سيدتي ما أقول، العجيب أنه لم يمت في هذه الأيام 3 الرهيبة غير 6 أشخاص فقط.
1: وكما يقول المثل، رب ضارة نافعة، فقد كان هذا الحريق المخيف الذي لا يقارن به غير حريق روما في عهد نيرون، كان فرصة طيبة لإقامة مدينة جديدة عصرية على أنقاض لندن القرون الوسطى.
3: أيها السادة، لنسجد لله شكرا على أن أتاح لنا أن نجتمع في هذا المكان، وقد قدرنا جميعا في ساعة من ساعات اليأس أننا لن نجتمع فيه أبدا، ولنذكر أنه ما كان في استطاعتنا أبدا أن نبني لندن جديدة لولا هذا الحريق، فإن أمامنا الآن رقعة فسيحة من الأرض خالية من المساكن والمرافق، يمكننا أن نخطط عليها عاصمة عصرية دون أي معوقات.
0: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا،
1: يوم 21 من سبتمبر 1666 ميلادية.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: رحلة إلى الكونغو. العطلة فرصة مناسبة للاستمتاع بالجلوس في البيت ومشاهدة برامج التلفزيون بعد عناء أيام العمل والدراسة، والقرية الصغيرة هو البرنامج المفضل لدى عائلة أبي طلال.
1: وأخيراً، فإن مصر وليبيا والكونغو هي أمثلة لبعض دول القارة الإفريقية، وإلى اللقاء.
2: ها؟ الكونغو؟
3: هيا يا أولاد، هيا، حان وقت النوم.
4: تصبحون على خير.
3: وأنت من أهله.
2: الكونغو؟
3: طلال، طلال، ما الأمر يا بني؟
2: ها؟ لا شيء يا كونغو، أقصد لا شيء يا أبي، تصبح على خير. الكونغو، ما هي الكونغو؟ ماذا يوجد فيها؟
0: الكونغو اسم لمكان يجهله طلال، وليس من عادة طلال أن يتجاوز الأشياء التي يجهلها.
2: سأتصل بصديقي عمر، فأبوه أستاذ في مادة الجغرافيا، وبالتأكيد سيعرف الكونغو.
5: كم الساعة الآن؟
0: أخذ طلال يسأل كل من يصادفه من الجيران عن الكونغو، فهذا السؤال بدأ يدور في رأس طلال لحظة بلحظة، فها هو يجري اتصالات ليسأل ويعرف المعلومة.
6: عند الإشارة تكون الساعة 7:23. عند الإشارة.
2: الساعة 7، أعرف ذلك، ولكن ما هي الكونغو؟
0: يومان كاملان من التفكير، وهذا هو حال السيد أبي طلال.
7: هذه مجموعة من كتب الجغرافيا، دعونا نبحث عما يفيدنا. لابد من مساعدة طلال، مفهوم؟
4: مفهوم.
0: تلك هي خطة أبي طلال، جمع المعلومات وتقديمها إلى طلال. وأخيراً،
7: اسمع يا طلال، الكونغو دولة من دول القارة السمراء، غاباتها كثيفة وأمطارها غزيرة، جبال ووديان وأنهار وأبنية وشوارع وسكان.
0: أدرك طلال ما يجب فعله، مصادر المعلومات لا حصر لها، أسرعوا إليها ولا تقفوا عند حدود السؤال، فعالمنا قرية صغيرة، تسلحوا بالمعرفة لتلحقوا بركب ساكنيها، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
9: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
8: أثير الشغف والإبداع والتميز.
9: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
8: هنا البحرين.
9: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان خالد الشيخ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم حبها بعمرنا.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: أهم العظام في جسم الإنسان هو العمود الفقري الذي يمتد من الرقبة إلى أسفل الظهر، ويتألف من 33 فقرة، ولهذا فهو ينثني ويتحرك بسهولة بمساعدة مئات العضلات.
1: صحيح يا زينة، لكن إذا لم يكن المرء مصاباً بآلام الظهر.
0: آلام الظهر؟
1: نعم، اسأليني أنا عنها، فلولا أني تنبهت إلى الأمر في الوقت المناسب لكان أصابني ما أصاب خليل.
0: وما الذي أصاب خليل ونفدت أنت منه يا زميلي؟
1: آلام الظهر أصابته وبشكل متواصل.
0: هكذا فجأة ومرة واحدة؟
1: لا فجأة ولا مرة واحدة، فلا بد أنه تلقى إنذارات عديدة من الألم الخفيف ولكنه أهملها. اسأليني أنا.
0: حسناً، ها أنا أسألك.
1: عن ماذا؟
0: عن آلام الظهر، كيف تحدث؟ أعني ماذا يكون سببها عادة؟
1: انكسر عظم من عظام العمود الفقري يا زينة، أو صدع صدعاً قوياً، فإنه يسبب ألماً في الظهر.
0: وغير ذلك؟
1: أيضاً إذا أصاب النخاع الشوكي داء المفاصل، وهو ما يتسبب بنمو مادة عظمية تعوق حركة المفاصل وتضغط على الأعصاب.
0: وتسبب آلام الظهر؟
1: تسبب آلاماً في الظهر وفي سائر أنحاء الجسم، لأنها تستمر في الضغط على الأعصاب.
0: طبعاً إلى أن يشفى المريض من داء المفاصل.
1: صحيح، وهناك أسباب أخرى غير ما ذكرنا.
0: ألا تعرفها يا كريم؟
1: مع أني ضالع في موضوع ألم الظهر يا زينة، لأني عانيت منه في السابق كثيراً، لكني لم أدرس الطب.
0: ليتك فعلت، لكنت ساعدتنا في هذا الوقت الحرج.
1: لا عليك، فما جرى مع خليل سيزودك بما ترغبين فيه من معلومات وربما أكثر.
0: لقد نسينا خليل.
1: لكن ألم الظهر لم ينسه المسكين.
2: سأجلس قليلا، لقد تعبت. لقد جلست بصعوبة كبيرة، كم أتألم. آخ يا ظهري، آخ آخ.
3: آخ يا ظهرك يا سيد خليل، الآن؟ ماذا عن يوم أمس عندما ظننت نفسك بطل الأبطال فرفعت خزانة تزن أكثر من 100 كيلوغرام دون انتباه ودون مساعدة من أحد وبشكل خاطئ، ولم تستمع إلى أنيني أنا ألم الظهر؟ لقد أنذرتك بآلام خفيفة، عساك تتنبه وتبقي ظهرك مستقيما وتتنفس بشكل طبيعي وتحافظ على وضعية متوازنة، ولكن كنت أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي.

0: إنك رجل غريب يا خليل، ثم لست وحدك من يتألم، فأنا مثلك، أحشائي تتمزق كأحشائك، وكله بسببك، إنما أنا وضعي أفضل، فبإمكاني أن أرتاح قليلا، أما أنت فمسكين. انظر إلى نفسك في المرآة، صرت تسير منحنيا كغصن ملوي سوف ينكسر بعد قليل، وهناك الكارثة.
1: وكأن خليل خارج المنزل، لكن لا، لا يمكن، فلو أراد الخروج من المنزل لأخبرني أو ترك لي ورقة يبلغني فيها إلى أين ذهب ومتى يعود.
2: لحظة، لحظة، سأصل إلى الباب.
1: تصل إلى الباب؟ وهل أنت قادم زحفا يا صديقي؟ السلام عليك يا، أين أنت يا خليل؟
2: تحت، هنا على الأرض.
1: هل تتمرن على دور مسرحي؟
2: كفاك مزاحا يا جهاد، فأنا اليوم عانيت الأمرين من ألم ظهري.
1: مسكين، قم على مهل، سأساعدك. ما الذي أصابك؟ تركتك بألف خير، ماذا جرى لك؟
2: كنت بألف خير، ولكن الآن بمليون ألم، أشعر بوجع في كل أنحاء جسمي، في كليتي وصدري وقلبي ومرارتي والزائدة. لم أحس بألم مثل هذا الألم في حياتي.
1: طبعا، لأنك تهمل جسمك كثيرا، وهذه هي النتيجة، أنت في وضع لا تحسد عليه.
2: وماذا أفعل؟ أرشدني. أحس بالتهاب في رئتي وفي اللوزتين، وأن حرارتي مرتفعة. كم أنا متعب وموجوع، ماذا أفعل يا صديقي؟
1: وتسأل؟ سوف تذهب إلى الطبيب على الفور.
2: الطبيب؟ الطبيب كلمة غير مناسبة للمناسبة.
1: أي مناسبة؟
2: وكأنك نسيت أن موعد زفافي على حنان خطيبتي الأسبوع المقبل، وأوضاعي المادية لا تسمح لي بأن...
1: لا تكمل. أجل موعد الزفاف إذا اقتضى الأمر. صحتك أولا يا أخي.
2: ولكن ماذا عن حنان وأهلها والزفاف؟
1: ولا كلمة زيادة، سأخابر الطبيب لنذهب إليه الآن.
2: ساعدني لأقف يا شهاد.
1: حسنا، على مهلك.
3: لقد حدد موعدا لزفافه، يستخف بظهره وألمه، يستخف بي أنا ألم الظهر، ولا يريد أن يذهب إلى الطبيب، لأن الطبيب فكرة غير مناسبة. البارحة اجتاز الطريق بخطوتين وجاء واقفا على الرصيف، وإذا قاد سيارته يبقي ظهره منحنيا على المقود، وإذا جلس إلى مكتبه يكون ظهره غير مستقيم ولا يراقب طريقة سيره. وحذاؤه قاس وسميك، وفراشه غير مريح، وفوق كل هذه المصائب فهو يدخن. إذا ظل على هذا المنوال سأدخله إلى المستشفى منبطحا على ظهره لأيام وأسابيع وشهور. انتبه يا خليل.
4: ما الذي يؤلمك يا خليل؟
2: كل جسم يؤلمني أيها الطبيب.
4: حسنا، سيتضح كل شيء لنا بعد الفحص. حاول أن تقف على قدم واحدة.
2: ماذا تقول؟ مستحيل.
4: لا عليك، جرب أن تقف

0: على رؤوس أصابع قدميك.
1: لكن سوف...
0: أنا سأمسك بيدك، لا تخف، حاول. مد يديك إلى الأمام وإلى مداهما الأخير، هيا. جيد جيد، تفضل الآن وتمدد على سرير الفحص.
1: سأحاول. وأخيرا.
0: استرخي يا خليل ولا تتحرك. يؤلمك ظهرك في هذه المنطقة؟
1: أجل.
0: وهل يؤلمك هنا أيضا؟
1: نعم نعم يا دكتور، هنا هنا.
0: حسنا حسنا، سلامتك، قم على مهلك. قل لي، هل رفعت وزنا ثقيلا؟
1: نعم، كنت أساعد النجار في تركيب غرفة النوم. وكان الحمل ثقيلا. الآن تذكرت.
0: هل تحني ظهرك أثناء قيادة السيارة؟
1: نعم.
0: أحذيتك من النوعية المريحة؟
1: لا أعرف.
0: هل تراقب طريقة مشيك؟
1: لا أعتقد.
0: لابد أنك تدخن السجائر.
1: صحيح أيها الطبيب، هل لذلك كله علاقة بألم الظهر؟
0: بالتأكيد.
1: كل هذه الآلام التي أعاني منها سببها ألم الظهر؟
0: نعم، وغالبا ما يعتقد مريض ألم الظهر أن الألم في الكليتين أو الصدر، وإذا امتد إلى البطن ظنها الزائدة، فتشخيص ألم الظهر صعب، حتى إن كثيرا من الأطباء أجروا لمرضاهم عمليات استئصال الزائدة، بينما السبب الحقيقي كان داء في العمود الفقري.
2: لهذه الدرجة تشخيص مرض ألم الظهر صعب أيها الطبيب؟
0: طبعا يا جهاد، حتى أمهر الأطباء والاختصاصيين يلجؤون إلى إجراء صور شعاعية عديدة للوصول إلى التشخيص الصحيح.
1: وإذا ترافق ألم الظهر مع ارتفاع الحرارة كما حدث معي؟
0: الحرارة سببها الجهد، وبعض الالتهابات بسبب الجريب، هذا نعالجه ببعض مضادات الالتهابات لفترة.
1: الحديث معك أراحني كثيرا. بماذا تنصحني الآن؟
0: أنصحك بتناول مقويات غنية بالكالسيوم، لأنه يحمي العمود الفقري ويقويه، كما أنصحك بالتوقف عن التدخين، لأنه يقلل نسبة وصول الدم إلى عضلات العمود الفقري، مما يؤدي إلى تعبها وأحياناً إلى تلفها.
2: إلى هذه الدرجة أيها الطبيب؟
0: وأكثر من ذلك.
1: أنا ممتن جداً لاهتمامك.
0: أهلاً وسهلاً، ولا تنسى أن تضع حزاماً لظهرك إذا أردت رفع وزن ثقيل.
1: كانت محاولة للمساعدة لا أكثر. لكن خيرا تفعل، ألما تلقى.

علي أن أتحدث مع خليل حتى لا يتضرر كلانا، وأرجو أن يتفهم، وإلا فسأستعمل معه أسلوبا قاسيا.

0: السلام عليكم.
1: من هناك؟ من ورائي؟ جهاد؟ لا لا لا، غير معقول، فقد تركني منذ لحظات ليشتري طعاما.
0: أنا لست صديقك جهاد، أنا ألم الظهر، صديقك اللدود.
1: معقول؟
0: معقول وحقيقي. أرأيت ما أصابك جراء حركاتك الرعناء؟
1: ماذا تريد؟
0: ما أريده هو بعض التعويض عن

0: الخسائر التي ألحقتها بعمودك الفقري بسبب تلك القفزة على الرصيف. نسيت أن تخبر الطبيب بها؟
1: لقد نسيت حقا.
0: وما أريده هو أن تبقي ظهرك مستقيما وكأن مكنسة طويلة معلقة على عمودك الفقري، وأبق جسمك مواجها دوما للأشياء التي تنوي رفعها مثل حادثة غرفة النوم، وأن تجعل وركيك وظهرك يلامسان ظهر مقعد السيارة، وتأكد من أن المقعد في وضع يجعلك تمسك المقود بسهولة، ولا تنسى مراقبة مشيتك.
1: كيف أراقب مشيتي؟
0: مثلاً عند مرورك أمام زجاج أحد المتاجر، انظر إلى صورتك المنعكسة على الزجاج وتحقق إن كنت تمشي متراهلا.
1: فكرة لا بأس بها.
0: وكيفما تحركت أبق عمودك الفقري مستقيما كالسهم.
1: آه كالسهم؟
0: نعم، وإلا
1: وإلا؟ آخ هذا تهديد؟
0: نعم، وإلا أصابك ألم ظهر أشد وأوجع وأدخلك المستشفى وتأخر زفافك إلى أجل غير مسمى.
1: هل أنت جدي فيما تقوله؟ هاي يا ألم الظهر، أين أنت؟ أين أنت يا ألم الظهر؟
2: خليل، خليل، مع من كنت تتكلم؟
1: مع لا أحد، لا شيء، لا شيء.
2: هل جننت؟
1: دعني أرتح قليلا ريثما تعد الطعام.
2: حسنا.
1: ياه، نسيت أن أتصل بخطيبتي حنان.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفضل بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة ويشيد بما حققه المعسكر من نجاح كبير في نسخته الأولى. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تدعم كافة المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة. سمو الشيخ خالد بن حمد يؤكد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وثروة حقيقية لمواصلة البناء والتقدم. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع المحافظين ويشيد بمرسوم نظام المحافظات الذي يعيد نظام المخاتير بصورته المحدثة في منظومة التواصل المجتمعي.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه مع أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المطروحة أمام مجلس الأمن، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة والعالم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. يوم أمس قام بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة الذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، والذي ينفذ بالشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة استوديو ماستر، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة الناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية. ولدى وصول جلالة الملك المعظم كان في الاستقبال سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وفي بداية الزيارة اطلع حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على جانب من التدريبات والبرامج والأنشطة المتنوعة والتجارب المقدمة للناشئة والهادفة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط وتعزيز الثقة بالنفس والانتماء الوطني والعمل الجماعي وتنمية روح المسؤولية وصقل شخصية المتدربين. وقدم سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المعظم شرحا حول أهداف هذا المعسكر والبرامج التي يتم تنفيذها للمشاركين فيه، وعن عدد الناشئ الذين انضموا إلى هذا المعسكر بمختلف أعمارهم ومدى تجاوب أولياء الأمور الكرام وترحيبهم بأهداف هذا المعسكر.
1: عمار يا البحرين يا دار الأجواد، أسبل على الإرهاب وأهل عصية، ما همنا خاين وحاقد وحساد، نعرف سلالات الوبا الفارسية، ورجالنا تسهر لأجل أرض الأجداد، وعيالنا ترخص عمارة هدية. وقاداتنا إسناد دعم وامداد بفعولها وامجادها الصيرمية، ما دام قايدنا حمد نسل الأجواد نعمين بالشلابه الوالية. اسمح لي أسلم عليك.
2: مرحبا، ان شاء الله انت بتكون قائد وشاعر
1: باذن الله يا رب،
2: تحمل بنفسك.
0: وفي ختام الزيارة أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما حققه معسكر جدها جونيور من نجاح كبير في نسخته الأولى باعتباره مبادرة وطنية رائدة، وما يقدمه من برامج تدريبية وتجارب ميدانية متنوعة، وبالمشاركة الواسعة والتفاعل الإيجابي من الناشئة لتنمية قدراتهم وأمكاناتهم البدنية والذهنية وبناء شخصياتهم وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية واكتساب الخبرات والمهارات لخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية والقيادة والاعتماد على النفس ومواجهة التحديات، منوها

0: جللته بما شاهده من التزام وانضباط وقدرة على أداء التدريبات التي أتقنها المشاركون بكل كفاءة واقتدار. وأثنى جلالته على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لإقامة هذا المعسكر التدريبي الذي يعكس اهتمام سموه بجيل الناشئة وحرصه على إطلاق المبادرات النوعية الموجهة لهم لصقل شخصياتهم وإكسابهم المهارات والتجارب والقيم التي تعود عليهم بالفائدة في حياتهم ومسيرتهم. معربا جلالته كذلك عن تقديره للجهود ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، ومنوها رعاه الله في الوقت ذاته بجهود القائمين والمدربين على المعسكر والجهات الداعمة والمساهمة في تنظيمه. وتمنى جلالته لكافة المشاركين فيه كل التوفيق والاستفادة الإيجابية مما حققوه في هذا المعسكر. وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بدور الشباب المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية، مؤكدا أيده الله أن الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، وأن الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. معربا جلالته عن تمنيته لهم بمزيد من النجاح والتميز لتحقيق تطلعاتهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم. وفي الختام، تشرف السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتقديم هدية تذكارية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: في زيارة تعكس الاهتمام الملكي بالناشئة، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بزيارة إلى معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة الناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية.
2: فئة الناشئة كانوا متحمسين جدا جدا بلقاء سيدي جلالة الملك، وكانوا يعني مجهزين روحهم ومثل ما يقولون أنهم فيهم حماس عشان يلاقون جلالة الملك. وأول ما وصل الله يطول عمره رحب فيهم وخذ جولة معاهم، فشفنا شلون المعنويات ارتفعت، معنويات ارتفعت في فريق العمل، المعنويات ارتفعت في المدربين مع المدربين، وارتفعت أيضا مع حتى الصغار، كان يسالف معاهم يشجعهم يسمع منهم. للأمانة هذا الشيء أعطاهم دافع كبير أن يرسم لهم خط ويعرفون قيادتنا واقفة مع كل الشعب. فالحمد لله عندنا المعسكر يضم كثير ناس من كل يعني مختلف المناطق في البحرين، وكلهم لاقوا جلالة الملك وجدا سعداء، خلينا انطباعهم وشفنا ايش كثر هم يعني مستنسين بهاي الزيارة. وهذا اعطانا احنا كفريق العمل تحدي كبير ودافع لنا ان احنا نسوي ونقدم افضل وافضل ان شاء الله في الفترات الجاية.
3: طبعا زيارة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم اليوم كانت اكبر فخر ودعم يعني لجميع المشاركين اللي وصلوا للأمانة للأهداف المرجوة من هذا البرنامج. طبعا مثل ما انتم شفتوا البرنامج حث المشاركين على العطاء الانتماء الولاء والحياة العسكرية، فاحنا طبعا نحب نهنيهم كمشاركين، نحب نهني أنفسنا فيهم. فزيارة سيدي حضرة صاحب الجلالة كانت يعني أكبر فخر لجميع المشاركين، وكانت يعني مصدر إلهام وقوة وطاقة. فإحنا الله يطول عمركم يعني جدا سعداء وجدا فخورين بهذه الزيارة.
4: طبعا اليوم تشرفنا بزيارة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد. يعني زيارته لنا كانت اليوم في المعسكر أكبر دافع لنا ورفعت من معنوياتنا الصراحة. طبعا احنا اول ما ابتدينا المعسكر كان عندنا هدف ورسالة كنا ان احنا نتمنى نوصلها لجيل الناشئة. احنا متعودين في العمل العسكري نتعامل مع عمر مختلف، يعني 18 سنة وفوق، هني احنا تعاملنا مع عمر مختلف تماما من 10 ل 17 سنة، عمر اطفال وعمر كانوا مراهقين. كان الهدف الاساسي او الرسالة الاساسية اللي كنا نتمنى ان احنا نوصلها تعزيز روح الانتماء والولاء والطاعة لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه ولمملكة البحرين. ومن ناحية العسكرية رسالة الانتماء

0: الانضباط والتعاون والاحترام يعني للمدربين ولطاقم التدريب العسكري.
1: أشكر جلالة الملك على زيارة الدعم لنا في معسكر قادها اللي كنا ننتظرها من أول يوم دخلنا في هاي المعسكر، اللي يهدف لتنمية وتعزيز الانتماء للوطن والولاء. ونشكر جميع المساهمين والأشخاص اللي عطوا المرأة العسكرية الثقة في أنها تخوض كافة المجالات وتثبت نفسها فيها.
2: زيارة كان لها وقع خاص على المشاركين، فلقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والاطلاع على ما يقدمه الناشئة من تدريبات شكل لهم حافزا لمواصلة التحدي، ورسخ لديهم مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه التجربة.
3: شعوري يوم شفت الملك حمد كنت وايد مستانسة، لأنها أول مرة في حياتي أشوف الملك حمد، وإن شاء الله أشوفه المرة الثانية. أنا شاركت في معسكر قادها جونيور عشان أثبت أنه صح أنا صغيرة في العمر ولكن عندي طموح عالية وكبيرة، ولأن أنا إذا كبرت أبي أطلع عسكرية.
4: كنت وايد مستانسة، كان شعوري وايد حلو أني شفته ووايد استانست، وأنا شاركت في هالبرنامج عشان أتعلم القيادة والقوة وأتحمل المسؤولية، ووايد أنا فرحانة أني شاركت في قادها.
5: أول ما شفت بابا حمد استرست وقلبي ارتاح، شاركت أحب التحديات، وأنا وايد مستانسة أني سجلت هني.
6: أنا اليوم شفت جلالة الملك المعظم أول مرة أشوفه، يعني هذا الشعور حلو والحمد لله يعني شفته.
7: أنا اليوم سعيد لأني شفت جلالة الملك حمد وأهدي هاي القصيدة. لا يا مطل لا تحسبنا مدابير، لو الدهر في بعض الأحيان مالي، طالبك لا تجفل من الوقت والذير، وكل أبنائك وبالله لاتكالي، وإن كان ما شفت السعد والتباشير، عيبا علينا لبسنا للبدالي، نذرا علي لحرسك وأفديك وغير، ديني وعرضي فيك وأغلى حلالي، واللي يأثر فيك بي تأثير أبرى منه لو كان عمي وخالي، وأم اتخذتني صروف المقادير، والله لا وصي فيك حتى عيالي.
8: أنا جدا سعيد أن التقيت مع جلالة الملك المعظم في معسكر قادها جونيورز، ويعني صراحة وايد استمتعت، ويعني يوم شفت جلالة الملك حسيت بحب.
2: ويأتي معسكر قادها جونيور كمبادرة وطنية تهدف إلى صقل شخصية الناشئة وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية والانتماء الوطني.
9: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تدعم كافة المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في دعم كافة مسارات التنمية تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، لدى لقاء سموه معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا سموه عن تطلعه في أن تسهم الاجتماعات في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس

للتعاون لدول الخليج العربية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، وأن تثمر عن مزيد من المبادرات والجهود المشتركة بما يعزز التكامل الخليجي ويحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير منظومات سلاسل التوريد والإمداد ورفع كفاءتها بما يضمن استدامة تدفق السلع والمنتجات، مؤكدا على ما يمثله التكامل الخليجي وتوسيع الشراكات الدولية من أهمية في تعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات. لافتا سموه إلى الدور الذي تطلع به لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسهاماتها في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس في المجالات الزراعية والغذائية. من جانبهم أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه من حرص واهتمام بمواصلة تطوير وتعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك والأخذ بها نحو فضاءات أكثر اتساعا، متمنين لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء. كما حضر اللقاء سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالغ الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته في كلمته السامية التي وجهها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، من إشادة لما اتخذته الحكومة من إجراءات أسهمت في ضمان استمرارية العملية التعليمية وصون تحصيل الطلبة من أي انقطاع خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، معربا سموه عن بالغ الاعتزاز بهذه الإشادة الملكية السامية التي تشكل دافعا لمواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزيتها بما يحقق تطلعات جلالته في توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء الوطن. وأكد سموه أن مواصلة تطوير قطاع التعليم وضمان جودة مخرجاته تمثل أولوية دائمة لما للتعليم من دور محوري في تنمية قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، بما يعزز من إسهامه في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء. لدى لقاء سموه سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ومدراء المدارس التي حصلت على ختم الجودة الذهبي في إطار الدورة الخامسة من مراجعة أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، حيث هنأ سموه مدراء المدارس على ما حققته مدارسهم من مستويات متميزة، مشيدا بجهود الهيئات الإدارية والتعليمية وكافة منتسبيها وما أظهروه من تفان وعطاء أسهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة. ووجه سموه إلى الاستفادة من نتائج تقارير الأداء في تحديد فرص التطوير والبناء عليها بما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية ويرتقي بمهارات الطلبة وقدراتهم. كما هنأ سموه الطلبة والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالتفوق والنجاح والإنجاز. كما أعرب سموه عن تقديره لكافة أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية على ما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء رسالتهم التعليمية. من جانبهم أعرب سعادة وزير التربية والتعليم ومدراء المدارس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم متواصل لقطاع التعليم وكوادره، مؤكدين أن استقبال سموه لهم وما تفضل به من كلمات مشجعة يمثل مصدر فخر واعتزاز وحافزا لمواصلة العمل والعطاء والبناء على ما تحقق من نتائج متميزة

بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته. الجدير بالذكر أن المدارس التي حصلت على ختم الجودة الذهبي في إطار الدورة الخامسة من مراجعة أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب هي مدرسة جد حفص الثانوية للبنات، مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات، مدرسة العلاء الحضرمي الابتدائية للبنين، مدرسة خديجة الكبرى الإعدادية للبنات، مدرسة سار الثانوية للبنات، مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات، مدرسة خولة الثانوية للبنات، مدرسة رقية الابتدائية للبنات، مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات، مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين، مدرسة الابستين الابتدائية للبنات، مدرسة القادسية الابتدائية للبنات، مدرسة الديه الابتدائية الإعدادية للبنات، مدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات، مدرسة الروضة الابتدائية للبنات، مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنين، مدرسة البلاد القديمة الابتدائية للبنات، مدرسة فاطمة بنت أسد الابتدائية للبنات، مدرسة سترة الابتدائية للبنات، مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات، مدرسة العروبة الابتدائية للبنات، مدرسة عين جالوت الابتدائية للبنات، ومدرسة الدرالز الابتدائية للبنات. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 2 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة. جاء فيه يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة، مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، السيد خالد عمرو الرميحي، السيد سامر ماجد الجشي، السيدة إلهام عبد الله حسن، وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة 4 سنوات. نقل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم. جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين، حيث أكد سموه أن ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية راسخة ووحدة في الأهداف والمصير يشكل أساسا لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك لا سيما في قطاعي الشباب والرياضة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وثروة حقيقية لمواصلة البناء والتقدم، مشيرا إلى اعتزاز مملكة البحرين بما حققته مدينة شباب 2030 هذا العام من نجاح وما قدمته من نموذج متقدم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب إطلاق معسكر جدها التدريبي باعتباره إحدى المبادرات النوعية الموجهة للشباب والناشئة. وأشار سموه إلى أن الرياضة كانت وستبقى جسرا للمحبة والتقارب بين أبناء دول مجلس التعاون، داعيا الأشقاء في دول المجلس إلى المشاركة في دورة الألعاب العربية التي ستستضيفها مملكة البحرين عام 2027 لتكون محطة تجمع شباب ورياضي الوطن العربي في أجواء من الأخوة والتنافس الشريف. كما أعرب سموه عن تمنياته لجميع المنتخبات الخليجية المشاركة في دولة الألعاب الآسيوية 20 التي ستقام في اليابان الشهر المقبل بالتوفيق والنجاح، متقدما إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح في استضافة النسخة 27

0: لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وشدد سموه على أن طموحات الشباب الخليجي كبيرة، وأن ما يجمع دول المجلس من أهداف مشتركة يدعو إلى مواصلة العمل على تمكين الشباب الخليجي وتعزيز قدراتهم والدفع بالرياضة الخليجية نحو مزيد من الإنجازات. من جانبه أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته، أشاد باستضافة مملكة البحرين للاجتماع 39 لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، منوها بما تقدمه المملكة من دعم لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وبالأخص في المجالين الشبابي والرياضي. وأكد معاليه أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى إيمان قادة دول المجلس بأهمية الاستثمار في الشباب وتعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من أداء دور فاعل في مختلف القطاعات والمجالات التنموية. وأشاد معالي الأمين العام بالمبادرات والبرامج التي تنفذها دول المجلس لتدريب وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب المسابقات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها دول المجلس. وجرى خلال الاجتماع بحث واعتماد عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض واعتماد عدد من البرامج والفعاليات الشبابية والرياضية المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في القطاعين الشبابي والرياضي بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات الشباب الخليجي.
1: يسعدني في مستهل هذا اللقاء أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وتمنيات جلالته لكم بالتوفيق والسداد. ويسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، متمنيا لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني مملكة البحرين. إن الرياضة كانت وستبقى جسرا للمحبة والتقارب بين أبناء دولنا، ومن هذا المنطلق يسعدني أن أدعو الأشقاء في دول مجلس التعاون إلى المشاركة في دورة الألعاب العربية التي ستستضيفها مملكة البحرين في عام 2027، لتكون محطة تجمع شباب ورياضي وطننا العربي في أجواء من الأخوة والتنافس الشريف. كما أتمنى لجميع المنتخبات الخليجية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20 التي ستقام في اليابان الشهر القادم كل التوفيق والنجاح. ويسعدني كذلك أن أتقدم إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح في استضافة النسخة 27 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن طموحات شبابنا كبيرة، وما يجمعنا من أهداف يدعو إلى المزيد من العمل لتمكين الشباب الخليجي والدفع بالرياضة الخليجية نحو المزيد من الإنجازات. وفي الختام أجدد ترحيبي بكم في مملكة البحرين، متمنيا لاستماعنا أن يخرج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشباب والرياضة وتحقيق تطلعات قادتنا وشعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتمييزاً لشبابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم اجتماعا مع المحافظين بحضور سعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الشرطة ومعالي المنسق العام للمحافظات. في بداية الاجتماع أشاد معالي الوزير بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بشأن نظام المحافظات، والذي يعيد نظام المخاتير بصورته المحدثة في منظومة التواصل المجتمعي بما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رصد احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والجهات ذات العلاقة. واستعرض معالي الوزير خلال الاجتماع اختصاصات ومهام المخاتير بالمحافظات، ومن بينها العمل على تقوية النسيج الاجتماعي والمساهمة في رصد الاحتياجات والمشكلات الاجتماعية ودعم جهود الوقاية من الجريمة وتعزيز التواصل المجتمعي مع فئات ومؤسسات المجتمع، وذلك في إطار عمل المحافظات وبالتنسيق مع

0: الجهات المعنية. وأكد معالي الوزير على دور المحافظات في العمل على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي الوطني والثقافة الأمنية المستنيرة، لافتا إلى أن التواصل الإيجابي مع كافة الأهالي والمجالس بمثابة إرث وطني وحضاري يجب المحافظة عليه وتعزيزه، مشيدا بجهود المحافظات لترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة. هذا وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والمشاريع المتعلقة بشؤون المحافظات والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع. قام سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بجولة في عدد من أجنحة الشركات والمصانع البحرينية والدولية المشاركة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2026 المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وطلع الوزير خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المعروضة في قطاع الطاقة، وأكد أهمية مشاركة الشركات والمصانع البحرينية في المعارض الدولية المتخصصة باعتبارها فرصة لإبراز تطور الصناعة الوطنية وتعزيز حضور منتجاتها وحلولها في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات في القطاع وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات مع الشركات والمؤسسات المشاركة. شارك سعادة النائب أحمد صباح سلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وسعادة النائب حسن عيد بخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، شاركا في الاجتماع الرابع للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها 29 والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة. للمزيد حول مجريات هذا الاجتماع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السيد حسن بخماس عضو مجلس النواب. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما أبرز مخرجات هذا الاجتماع والتي يعني تبلورت حول مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية تجاه العملات الرقمية، وكيف يمكن لدول مجلس التعاون الاستفادة من هذه التوجهات سواء على الصعيد التشريعي أو الاقتصادي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم العمل الخليجي المشترك. طبعا بالأمس تم عقد اجتماع الهيئة الاستشارية الخليجية، وأود أن أعرب عن خالص الشكر لمعالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة الدورة 29 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على قيادتها الحكيمة للاجتماع الرابع الذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة. طبعا أبرز ما ناقشته الهيئة في هذا الملف الحيوي هو مشروع تقرير مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية، وطبعا هذه الملف يعكس رؤية استباقية من قادة دول المجلس بأننا يجب على أن نستعد للمستقبل المالي العالمي ولا يعني ننتظره. وأيضا من أبرز المخرجات والتوجهات التي تم استعراضها ضرورة التوحيد التشريعي والرقابي والاستفادة الاقتصادية من التقنية المالية من أجل خلق وظائف جديدة ويجذب استثمارات نوعية. وأيضا تم الاجتماع في ذلك أيضا مناقشة تأثير التحول الرقمي على سوق العمل من تطوير هذا القطاع مع تأهيل الكوادر الوطنية الخليجية. أما كيف نستفيد تشريعيا واقتصاديا، طبعا بلا شك أن تشريعيا من خلال قيام المجالس التشريعية الخليجية ومراجعة وتطوير القوانين بما يواكب هذا القطاع. وأما يعني من ناحية اقتصادية، يعني تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الخليجية على الدخول في هذا المجال وإنشاء مناطق حرة متخصصة، وهذا سيعزز التنوع الاقتصادي بعيد عن النفط.
0: نعم سعادة النائب، يعني في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تواجه المنطقة بأسرها، كيف يمكن تعزيز التكامل والتنسيق بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون، مما يدعم منظومة الأمن الخليجي وأيضا العمل البرلماني المتحدث.

0: مشترك.
1: بلا شك أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الاعتداءات الإيرانية العدائية المستمرة تفرض علينا كدول مجلس التعاون أن نرتقي بالتنسيق إلى أعلى مستويات والعمل البرلماني والتشريعي وأحد أهم أعمدة هذا التنسيق. وطبعا من خلال اجتماع الهيئة الاستشارية برئاسة معالي الدكتورة الشيخة مريم الخليفة، يعني تم التأكيد على أن التكامل التشريعي أصبح أولوية قصوى. أما كيف يعني نعزز هذا التكامل؟ وأعتقد من خلال 3 محاور. يعني المحور الأول ممكن نقول إحنا فيه توحيد الرؤية التشريعية في القضايا الأمنية، بحيث يكون هناك يعني تقارب بين قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية في دول المجلس. وطبعا أود الإشارة إلى أن مجلس النواب البحريني برئاسة معالي سيد أحمد بن سلمان المسلم طبعا حريص على هذا التنسيق مع أشقائه في المجالس الخليجية. أما المحور الثاني، يعني أعتقد يعني تفعيل دبلوماسية المجالس التشريعية. فدورنا كبرلمانيين أن ننقل الصوت الخليجي الموحد إلى المحافل الدولية والإقليمية. هذه يعني المحور الثاني. أما أعتقد المحور الثالث يعني دعم العمل الخليجي المشترك، يعني تنفيذا وتشريعيا. وطبعا ختاما، إن مواجهة التحديات الأمنية تكون بمنظومة متكاملة، وأيضا المجالس التشريعية هي جزء أصيل من منظومة الردع من خلال سن القوانين الداعمة ورص الصف الداخلي وتعزيز الوحدة الخليجية. وطبعا وجودنا اليوم في الهيئة الاستشارية برئاسة كفاءة بحرينية هي معالي الشيخة مريم الخليفة هو دليل على أن البحرين حاضرة بقوة في صياغة مستقبل العمل الخليجي المشترك.
0: نعم، سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب، كل الشكر لك على هذه المداخلة. كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية والتنظيمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودة آمنة ومنظمة إلى المدارس. فبدورها وسعت الإدارة العامة للمرور انتشار دورياتها في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها لتنظيم الحركة وتسهيل وصول الطلبة، فيما عززت شرطة خدمة المجتمع وجودها الميداني. ويواصل الدفاع المدني التأكد من جاهزية المباني المدرسية واستيفائها اشتراطات السلامة. هذا وتدعو الوزارة أولياء الأمور ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة المرورية وإرشادات السلامة بما يسمى في حماية الطلبة وانطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد. إلى آخر الأخبار العربية والدولية، حيث تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وتبادل الرئيسان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر، بحثا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول آخر المستجدات الإقليمية. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وقالت رئاسة الأركان إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراضات منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة. وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية تجدد الاعتداءات الإيرانية على

0: عددا من الدول العربية، مؤكدة أن استمرار التصعيد يمثل انتهاكا لسيادة الدول وسلامة أراضيها ويقوض فرص التهدئة والجهود الرامية إلى فتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمة. هذا ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري للاعتداءات وضبط النفس وتجنب توسيع رقعة المواجهة، مجددة التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي. دعت مصر والصين إلى خفض التوتر والتصعيد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت مصر والصين في بيان مشترك صدر خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر أهمية التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعزيز مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على

عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ

خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة.

0: الشاشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. كما عودناكم دائما وأبدا، نتصفح هذا المعجم ونقف عند الصفحة التي يستوجبنا الموضوع أن نقف عنده. وحدثناكم في الحلقة الماضية عن فن السامري، وأرى علي أن أواصل في هذه الحلقة الحديث عن فن السامري، هذا الفن الجميل، وأسترشد بحديثي بكتاب كتبه الفنان الكويتي غنام الديقان. والآن نواصل حديثنا مع السامري.

يقول الأخ الفنان غنام الديكان عن ألحان السامري إنها جمل غنائية قصيرة محدودة، ويتكرر أداء لحنها حسب شطرات القصيدة التي لا تقل في الغالب عن 6 أو 7 أو 8 أبيات، بدءا من البيت الأول اللي هو يسمونه المذهب في علم الموسيقى يعني، حتى نهاية الأبيات اللي هي بمثابة الفواصل أو الكبليهات. وإذا كان لحن السامري قصير إلا أنه مفعم بالمشاعر والأحاسيس الجمالية للأغنية، انتقاها الناس ورددها مع الفرق التي تخصصت في أداء السامري، وذلك لسهولة الحفظ والترديد. وأيضا هناك بعض أنواع السامريات تصاغ على الميزان الثلاثي. الآن نشوف تسميات السامري. هناك تسميات متعددة للسامري عرفت في قرى نجد قديما، وكانت تردد طبعا مثل ما قلنا مع البدو حيث ينتقلون، فقد تكون وصلت الكويت والبحرين. وهذه التسميات، أولا هناك سامري يسمونه بيشاوي نسبة إلى قرية بيشة في نجد، وأيضا هناك نوع ثاني يسمى الدوسري نسبة إلى قبيلة الدواسر في الجزيرة العربية، وهناك ثالث يسمى الغيني نسبة إلى غينة، وهي أيضا قرية في نجد، وهذا النوع يسمونه العامة فوق وحدر. يعني هم استخلصوا هذه المفردة من طريقة الأداء حيث ترفع الطار بمحاذات الرأس ثم تنخفض أو ينخفضونها إلى الأرض عند الضرب على الطار باليد أثناء مصاحبة القناء، يعني فوق تحت. ففي الكويت يقولون فوق حدر على هذا النوع. هناك السامري الحجازي والتي يعني من التسمية قد تكون من أهل الحجاز.

وقد تكون نسبة إلى نغمة الحجاز اللي تساق ألحان هذا النوع من هذا المقام. هناك أسامر الحوطي نسبة لأهل الحوطة الكرام، وطبعا يقصدون بها حوطة بني تميم، وهذا النوع خفيف جدا. وهناك مثل ما قلنا السامري النقازي. النقازي احنا نعرف ان ليش سموه نقازي، لان كلمة ينقز يعني يرقص، ولانه خفيف، هذا النوع خفيف يسمونه النقازي. ونستمع الان الى نقازيه.

والسامري كلون غنائي، يعني هو يعني من الألوان الغنائية الجماعية مثل الفجري عندنا في البحرين، وعادة يؤدى من مجموعتين من الرجال أو حتى مجموعتين من النسوان من النساء، يؤدى وهم جلوس على شكل صفين متقابلين، وعلى أحد الجوانب يجلس الشيال ويقابله نظيره في الصف الثاني، وعلى الجانب الآخر تجلس مجموعة من الإيقاعات، يعني أصحاب الدفوف الاطيران قصدي، على العربية الفصحى يسمونها الدفوف. يبدأ الصف الأول بغناء شطر من قصيدة السامرية، ثم يرد عليه الصف المقابل بنفس الشطر نصا وغناء، ويتكرر الأداء حتى يتضح شكل اللحن ويستقر مقامه وتتآلف الأصوات. بعد ذلك يدخل الإيقاع ليشارك الغناء ضربا على الطارات من المجموعة الجالسة في الصف الأول، فيرد أفراد الصف الثاني بالتصفيق مع مصاحبة الطبل

أعزائي المستمعين، تحدثنا في هذه الحلقة عن فن جميل، واستقرق حديثنا الحلقة كلها، وأيضا نحس أن احنا مقصرين في الواقع في الحديث عن هذا الفن وتقديم نماذج، ولكن أعتقد أن اللي قدمناه يكفي، وأتمنى لقاءكم دائما في حلقات قادمة، وفي أمان الله.

معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نبض الملاعب نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونبدأ معكم أخبارنا من الدراجات الهوائية. فتحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية

وبدعم متميز من اللجنة الأولمبية البحرينية وسط حضور لافت لأعضاء مجلس الإدارة وأولياء أمور اللاعبين ونخبة من العاملين ومنتسبي اللعبة، أقام مجلس إدارة الاتحاد حفلة تكريم احتفاء بالإنجاز التاريخي غير المسبوق لمنتخب الشباب للدراجات الهوائية. وشهد الحفل تكريم نجم الدراجات الهوائية البحرينية محمد حسن جواد بمناسبة إحرازه المركز الثالث وتقلده الميدالية البرونزية بجدارة واستحقاق كبيرين في سباق المطاردة الفردية لمسافة 3 كيلومتر. وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حمد باسمه وباسم إخوانه في مجلس الإدارة عن فخرهم وبالغ اعتزازهم بهذا الجيل الواعد في عالم رياضة الدراجات الهوائية. في أخبار كرة اليد، توصل اللاعب علي عيد إلى اتفاق نهائي مع نادي الهدى السعودي للعودة إلى صفوفه مجددا وخوض تجربة احترافية جديدة مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد مسيرة ناجحة مع النادي الأهلي خلال الموسمين الماضيين. ويستعد علي عيد للعودة إلى الهدى السعودي الذي سبق أن دافع عن ألوانه قبل 3 مواسم في تجربة مميزة خاضها إلى جانب لاعب نادي الشباب كوميل محفوظ قبل أن يعود إلى المنافسات المحلية. وكان عيد قد مثل النادي الأهلي خلال الموسمين الماضيين وأسهم في تتويج الفريق بلقب الكأس لينهي بذلك فترة غياب طويلة عن منصات التتويج.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد وبالحديث عن كرة السلة البحرينية وبالتحديد منتخبنا الوطني. وقعت قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة 2029 منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات الإمارات والكويت وفلسطين وكازاخستان وسريلانكا، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني المقرر إقامته خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر. للحديث أكثر عن منتخبنا الوطني لكرة السلة يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا الاتصال المدرب الوطني والمحلل الرياضي الكابتن عدنان المحمود. حياك الله معنا كابتن.
1: الله يحييك أبو فهد، أهلا فيك وبالمستمعين الكرام.
0: يعطيك الصحة والعافية كابتن. قبل أن نتكلم عن القرعة اللي أوقعت منتخبنا، خلينا نتحدث عن مشوار منتخبنا في الدور الأول وكيف شاهدته.
1: والله شفنا أداء جدا يعني متفائلين فيه وأداء قوي من منتخبنا، تصدرنا التصفيات الأولية.
0: نعم،
1: والحمد لله تأهلنا حق التصفيات اللي احنا تفضلت فيها ذكرتها، وحققنا العلامة الكاملة الحمد لله بأربع انتصارات، وشفنا مستويات جدا طيبة يعني من المنتخب ومن لاعبين المنتخب، أشياء يعني تبشر بخير إن شاء الله.
0: نعم، طيب أداء المنتخب نفسه في هاي في هذه يعني في الدور الأول، تجانس اللاعبين بين بعضهم البعض، كيف شاهدته؟
1: والله شفنا يعني الفريق جدا متجانس، مع ان يعني المدرب الجديد المدرب سلفيني جديد على المنتخب، هو خلف المدرب اليوناني اللي غادر.
0: نعم،

0: ولكن شفنا ما شاء الله يعني تجانس بالفريق، شفنا مستويات طيبة، شفنا عندنا نقص احنا في أفراد المنتخب. طبعا عندنا صحيح. تقريبا 3 عناصر كابتن محمد أمير، كابتن صباح حسين ومزمل أمير.
1: نعم.
0: ولكن يعني شفنا ما شاء الله تألق من منتخبنا، شفنا أداء جماعي، شفنا تجانس يعني كبير في الملعب.
1: حلو. طيب كابتن، يعني بكل صراحة، هل كان منتخبنا لا علو كعب والمنتخبات الثانية أضعف، ولا منتخبنا أنت برأيك فرض نفسه في هاي المجموعة؟
0: والله هذه فهد يعني شقين، خلينا نقول يمكن كان في بعض الفرق شوية مستويات متدانية، يعني مع كل احترامي لهم، يمكن منتخب النيبال، منتخب عمان شوية مستوياتهم كانت متدانية، ولكن ايضا كان في المجموعه المنتخب الاماراتي والمنتخب الكويتي، يعني هاي منتخبات يعني لا يستهين فيها،
1: صح،
0: واحنا نعرفهم يعني منتخبات خليجيه قويه، واستطعنا الحمد لله يمكن احنا فزنا على المنتخب الكويتي بفارق كبير،
1: وهي
0: يمكن يعني اتذكر انا يمكن يعني احنا ما اتذكرنا قلبنا منتخب الكويت من قبل
1: بهاي الفارق.
0: هاي الفارق
1: اي نعم.
0: ومنتخب الإمارات كان جدا مباراة خلينا نقول حماسية، ولآخر الثواني كانوا متقدمين علينا للنهاية،
1: صح،
0: بس الشباب ما شاء الله عليهم ما قصروا بقيادة المتألق مصطفى حسين وقدروا يحققون الفوز.
1: حلو. طيب خلت أتكلم عن المجموعة الخامسة اللي راح تضم الإمارات، الكويت، فلسطين، وكازاخستان، وسريلانكا، ومواجهة أيضا يعني الإمارات والكويت مرة ثانية.
0: والله طبعا يعني هاي الدور الثاني من التصفيات، طبيعي بيكون أصعب يعني هاي المنتخبات المتأهلة لهاي الدور، ولكن إن شاء الله أشوف أنا حظوظ منتخبنا قوية للتأهل بطولة آسيا. طبعا منتخب الفلسطيني متألق في آخر تصفيات شفناه،
1: صح،
0: المنتخب منتخب كازاخستان لا يستهان فيه، ولكن إن شاء الله متفائلين خير، يعني المستويات اللي أداها المنتخب اطمن إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب باقي تقريبا حوالي 2 شهر، شو المطلوب في هالفترة؟
0: والله يعني ما شاء الله على المسؤولين عندنا في الرياضة، يعني بالذات في كرة السلة ما شاء الله أشوفهم موفرين احتياجات الفريق لأبعد، خلينا نقول أبعد ما يمكن. الحين نهاية هالشهر بيشارك في اليابان منتخبنا بطولة، وهي بتكون بالنسبة له إعداد إن شاء الله حق التصفيات، وانسجام أكثر للفريق
1: إن شاء الله.
0: فأعتقد يعني هذه بعد بيكون يعني يضيف للمنتخب إنه يخوض بعد بطولة قبل لا يخوض التصفيات، وإن شاء الله إن شاء الله يعني إحنا نطمح إلى مركز متقدم بعد في التصفيات الثانية، عشان مجموعتنا تصير أسهل في آسيا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أكيد كل التوفيق للمنتخب والكابتن عدنان محمود، شكرا لك الشكر الجزيل، ويعطيك الصحة والعافية. تسلم.
0: مشكورين، ما قصرتوا.
1: الله يسلم.

في أخبار كرة القدم، يخوض منتخبنا الوطني للشباب اليوم مواجهته الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم عندما يلتقي نظيره الأردني على استاد مدينة خليفة الرياضية في لقاء مرتقب يجمع المنتخبين اللذين حقق الفوز في الجولة الأولى، فيما يسبقها لقاء طاجكستان وأفغانستان والذي سيكون منقولا عبر قناة البحرين الرياضية. عوض فريق النجمة خسارة لقائه الافتتاحي بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بالفوز على نظيره المالكية بهدف دون رد، وفي اللقاء الآخر خرج فريقا سترة والرفاع الشرقي بنتيجة التعادل السلبي على استاد البحرين الوطني. وتستأنف منافسات الجولة يوم غد الجمعة بإقامة مباراتين الخالدية وعالي على استاد البحرين الوطني، وفي الوقت ذاته يلعب الاتفاق والمحرق على استاد النادي الأهلي.

واصلت إدارة النادي الأهلي تحركاتها لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة السلة استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد في إطار سعيها لتجهيز الفريق بصورة قوية تضمن له القدرة على المنافسة في مختلف الاستحقاقات المقبلة. وبعد ضمان استمرار نجم الفريق وقائده هشام سرحان، كثفت الإدارة جهودها لتجديد دماء الفريق عبر التعاقد مع الأخوين محمد ويونس كويد، إلى جانب ضم اللاعب الواثق علي واستعادة لاعبها الشاب علي باقر. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الأهلي للحفاظ على عناصره الأساسية وتعزيز الفريق بوجوه جديدة.

تتواصل مسيرة المدرب الوطني سلمان رمضان مع الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة للموسم الثاني على التوالي، وفي ظل حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق بعد النتائج والمستويات التي قدمها خلال الموسم الماضي. وحقق المنامة خلال الموسم الماضي وصاف الدوريزين لكرة السلة وكأس خليفة بن سلمان في موسم اعتمد خلاله الفريق بصورة كبيرة على أبناء النادي ولاعبي فئاته العمرية، وهو ما يعكس النهج الذي يسير عليه النادي في بناء فريق قادر على المنافسة والاستمرار في السنوات المقبلة. نقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم. جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين، حيث أكد سموه أن ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية راسخة ووحدة في الأهداف والمصير يشكل أساسا لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك، لا سيما في قطاعي الشباب والرياضة لما لهما من أهمية في بناء مستقبل دول المجلس.

في الأخبار العربية والعالمية، أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي تعاقده مع الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال، ليكون ثالث صفقاته الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيخوض ريال مدريد مباراته غدا الجمعة في أول اختبار كبير له خارج أرضه هذا الموسم عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس. وذكر صحيفة سبورت أن ريال بيتيس سيخوض اللقاء دون نجمه المغربي عبد الصمد الزلزولي. وغاب الزلزولي عن ميران اليوم بسبب إصابته بفيروس، وأكد المدرب مانويل بلغريني لاحقا أن الجناح المغربي لن يكون ضمن قائمة الفريق لهذه المباراة.

فيران توريس هذا الصيف تغيير الأجواء، حيث قرر برشلونة بعد 4 مواسم ونصف قضاها مع الفريق الكتالوني من أجل خوض مغامرة جديدة مع الفريق الباريسي الذي دفع نحو 50 مليون يورو للحصول على خدماته. وذكرت صحيفة سبورت أن توريس بدأ مشواره مع باريس على أفضل ما يكون، حيث سجل هدفين في مباراته الأولى مع الفريق أمام رين. وعندما سئل عما إذا كان هذا الموسم يمثل فرصة لإثبات مستواه مع النادي الباريسي، أوضح لاعب برشلونة السابق: ليس من أجل إثبات شيء، بل ببساطة من أجل أن أكون سعيدا وأن أستمتع على أرض الملعب، وأن أحاول تقديم أقصى ما لدي ومساعدة الفريق على مواصلة الألقاب.

انتهى سوق الانتقالات، لكن اسم جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد لا يزال يحظى باهتمام كبير في المشهد الرياضي. وذكرت صحيفة سبورت أن تصريحات الصحفي خوسيه ألفاريز في برنامجه أعادت إحياء سيناريو مثير، إذ قد يمتلك برشلونة هامشا في قواعد اللعب المالي النظيف يسمح له بضم اللاعب، بينما قد يجد أتلتيكو نفسه مضطرا إلى عرضه للبيع في يناير المقبل في ظل وضع يرى أو يرى محيط اللاعب وفقا للمعلومات المتداولة أنه أصبح غير قابل للاستمرار.

بدأ نادي برشلونة تحركات مكثفة من أجل تأمين مستقبل لاعبه المصري حمزة عبد الكريم بعدما عقد اجتماع مع وكيل أعماله في خطوة تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده. وبحسب ما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، اجتمع مسؤولو برشلونة قبل يومين مع كريستيان إيميل وكيل أعمال المهاجم المصري في المدينة الرياضية للنادي من أجل وضع الخطوط العريضة لعقد جديد وسط تقدم المفاوضات بصورة إيجابية. نجح المرخية القطري في التعاقد مع لاعب برشلونة بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق الانتقال للاعب مقابل نسبة من أي بيع مستقبلي. وبحسب ما ذكرت صحيفة سبورت، يغادر روجر مارتينيز البلوغرانا وينضم كلاعب جديد إلى المرخية الفريق الذي ينافس في الدوري الدرجة الثانية القطري.

بأخبار الانتقالات أيضا، عاد برشلونة بقيادة هانز فليك إلى التدريبات اليوم في مدينة خوان جامبا الرياضية في سانت خوان ديسبي بعد يومين من الراحة، مع إضافة لاعب جديد بارز وبعض الأخبار السارة ومفاجأة من أكاديمية الشباب. ويستعد برشلونة الذي فاز على رايو فاليكانو 5-2 في آخر مباراة له لمواجهة فالنسيا الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، الذي يتصدره برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن ريال مدريد. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، كان الخبر الأبرز هو انضمام جابرييل

وفي الخبر الأخير، أبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان دعمه الصريح لتتويج أحد لاعبي فريقه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدا أن الفائز بالجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم يجب أن يكون من صفوف النادي الباريسي. ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية في 26 أكتوبر المقبل في لندن، وسط وجود عدد من نجوم باريس سان جيرمان ضمن أبرز المرشحين بعد موسم استثنائي للفريق توج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

مقبل في لندن، وسط وجود عدد من نجوم باريس سان جيرمان ضمن أبرز المرشحين بعد موسم استثنائي للفريق توج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. في هذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحية الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج

0: عبد الناصر النهار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يجمعنا معكم مجددا، نوثق من خلاله سيرة قامة من قامات إذاعة البحرين، والتي كان لها من الإنجازات ما أوصل الإذاعة إلى مستواها الراقي في يومنا هذا. أرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ أحمد حسين. حياك الله أستاذ أحمد.
7: الله يحييك، وأنا أتشرف بهذا اللقاء وأشكرك على هذا الكلمة الطيبة.
6: حياك الله أستاذ أحمد، وإحنا سعداء بتواجدك معنا مجددا بين أروقة إذاعة البحرين، ولطالما تعلمنا منك الكثير من خلال ظهورك في أثير الإذاعة وكذلك عبر شاشات تلفزيون البحرين، وسوف إن شاء الله نستعرض هذه الرحلة الإعلامية الجميلة بمعيتك. ولكن يعني بداية، قبل أن يعني ندخل في الرحلة الإعلامية مع كل شخصية في هذه اللقاءات، لابد لنا من البدايات. ويعني لا شك بأن ميلاد حضرتكم كان في سنة 1942 حسب ما ذكرت الحكومة.
7: نعم، الحكومة هي اللي رخت المولد من 1/1/1942.
6: نعم، وكانت النشأة في فريج الفاضل.
7: نعم
6: نعم،
7: فريج الفاضل.
6: فريج الفاضل في الأربعينات وفي الخمسينات، كيف كانت الأجواء أستاذ أحمد؟
7: كانت الأجواء يعني مثل ما أجواء في يعني البحرين كلها، يعني طيبة، والناس يعني مثل أقرباء بعض، يعني ما في كان هذه جار ولا هذه، كان هذه أخوه وهذه ابنه وهذه، يعني كانت الحياة طيبة. الواحد يدخل إلى أي بيت كان بيته هو، يعني ما كان في أي يعني موانع، ولا كان في أي يعني فوارق بين الناس، والناس كلهم كانوا ما يعني يعرفون بعضهم بعض، وإذا واحد مثلا تغيب كانوا دائما يسألون عنه ويحاولون يساعدونه إذا كان في مشكلة. يعني كانت الأمور كلش كانت طيبة. نعم، بعدين طبعا الحياة تعقدت وأصبحت الأمور تختلف عن هذه الأجواء الطيبة الحلوة اللي كانت، يعني كنا نسميه زمن الجميل.
6: نعم نعم،
7: فعلا كان زمن جميل في كل شيء.
6: نعم، ببساطة وبوساطة الناس اللي فيه أيضا، يعني
7: الحياة طيبة
6: كما تفضلت، تعقيدات الحياة يعني كانت قليلة، ويعني هذا ما جعل الناس تقترب من بعضها أكثر.
7: أكيد.
6: المفارقة أن الآن يعني بوسائل التواصل الاجتماعي الحديث المفترض أن الناس تكون أقرب يعني، ولكن ما يحصل
7: صارت أبعد
6: صارت أبعد، هناك فجوات.
7: أكيد.
6: طبعا بداية أستاذ أحمد، تلقيتم تعليمكم في المنامة؟
7: أي نعم، كان في مدرسة الشرقية يسمونها في فريج الذاودة.
6: نعم نعم،
7: فكانت الشرقية، وبعدين الله يسلمك إلى مدرسة القاضة الثانوية اللي كانت في القضيبية.
6: نعم،
7: يوم وزارة التربية والتعليم.
6: نعم،
7: هناك كملت الدراسة الثانوية والتوجيهية.
6: نعم، الوالد رحمه الله طبعا كان إمام مسجد الدواودة.
7: كان إمام مسجد الدواودة،
6: مأمون الحسين رحمه الله،
7: كان يبيع أقمشة كان في السوق.
6: نعم، كيف كان يعني له دور في في في التربية وفي النشأة عندكم في البيت أستاذ أحمد؟
7: والله يعني احنا يعني كنا من العوائل المحافظة. أبوي طبعا كان دائما يحاول إنه يعني خلينا دائما نصلي وفي أوقات في المسجد، وكان يعني حريص إنه على التعليم، ما يخلينا إنه

0: يعني الواحد يتغيب، دائما كان يحرص على تعليمنا. لكن الشيء يعني المفارق ان احنا كنا نعتمد على نفسنا اكثر من الزمن الحالي. كنا الواحد هو يعرف مصلحة نفسه، كان هو اللي يتعب علشان يذاكر وينجح. يعني معنا يعني كان في رقابة، لكن الرقابة كانت مو بشكل الحين اللي كانت يعني مباشرة، لا كانت يعني رقابة ذاتية أكثر كانت في أيامنا.
1: نعم. وعادة يعني بيت إمام المسجد يعني فيه نوع من المركزية بين الجيران وبين بين الأهل.
0: نعم.
1: يطلب يعني عادة الاستشارة.
0: استشارة أي واحد مثلا عنده شيء مشكلة أو يبي يعني فتوى دينية شيء، دائما يجي البيت ويسأل عن يسمونه أبوي ملا حسين.
1: نعم.
0: وهو يعني يحاول على قد يعني معرفتي يساعدهم.
1: نعم. هل هذا الشيء هو اللي يعني شجعكم فيما بعد لاختيار السلك حتى التدريس الديني أو الاعتناء بالشأن الديني أو الشرعي؟
0: أي نعم، يعني أنا اتجهت للدراسة الدينية، وكانت في البداية المدرسة الدينية اللي كانت في السوق. هذه كانت يعني
1: ما كانت قبل ما تصير المعهد الديني الآن، كانت المدرسة الدينية
0: في المدرسة السوق. الدينية كانت في سوق الخضر اللي في السوق.
1: نعم.
0: إيه هنا كان مبنى صغير، وكان يعني كان التعليم كلش بسيط وذاتي، وكان يعني تقريبا مو يعني كان مدرسة حكومية معروفة، كانت يسمونها المدرسة الدينية، وكانت يعني تحت إشراف المغفور له الشخص المان بن حمد طيب الله ترى. فكنا يعني نعيش يعني منهج بسيط، نحفظ الأحاديث الدينية والآيات القرآنية يعني عن ظهر قلب، وبعدين يسوون لنا امتحان آخر السنة بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان، وكنا يعني نلقي هالأحاديث وناخذ الشهادة. وكانت يعني تحت أمرة المدير كان الله يرحمه أبو القاضي عيسى أبو بشيت. كان هذه كان هو المدير، فكنا يعني تقريبا التلاميذ كلنا في تقريبا سن واحدة، وكان الأساتذة معدودين. كان مدرس الرياضيات طبعا والإنجليزي والمدرس الديني طبعا. فيعني ما كان ذيك المنهج مثل مناهج المدارس الحكومية. يعني عشنا هناك كذا يعني سنتين ثلاث، وبعدين أبوي أصر أن أنا أنه يسجلني مدرسة حكومية. فكانت المدرسة اللي هي اللي عند الوزارة اللي يسمونها وزارة المعارف الشرقية في المنامة. فسجلت هناك، وحتى لما أنا قدمت أساس أن أنا لازم أكون أول يعني الدراسة يعني صف أول، لما قدمت لهذه الامتحان قال لا أنت تصلحك صف رابع
1: ما شاء الله
0: أول. إيه.
1: نعم.
0: فدخلون المدرسة الشرقية اللي في الذواودة.
1: نعم.
0: وتميت هناك إلى آخر دراسة الابتدائية.
1: نعم. الجميل أن في هذه الحقبة أيضا وفي عهد المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان بن حمد تم افتتاح إذاعة البحرين.
0: نعم.
1: في سنة 1955.
0: نعم.
1: لكن راح إن شاء الله ني لمرحلة التحاقكم بالإذاعة والقصة حوالين هذا الموضوع، لكن هل كان للإذاعة وللراديو وجود في البيت عندكم؟
0: كان وجود فعلا، بس أبوي الله يرحمه كان يحب، بس كان حتى يعتبر الراديو ما أدري شلون، قال لا هذا ما يدخل الراديو بيتي، بس لما سمعنا القرآن وذي موجود في القرآن وأخبار كان يحب الأخبار، فشرينا راديو في البيت على أساس أنه

0: يسمع فيه الأخبار والقرآن. بس يعني تم عندنا يعني تم يتفهم القضية أن الراديو صار ضروري، خاصة يسمع أخبار أيام كانت الحرب وكانت أيام شوية مشاكل في الدنيا. فلكن بعدين قصة التلفزيون صارت شيء أصعب،
1: دخول التلفزيون كان أصعب، دخول
0: التلفزيون البيت صار أصعب. التلفزيون لما دخل أنا يعني كنت ذي أخذت التلفزيون أساس أن الوالدة الله يرحمها كانت يعني متمللة في الليل تبي تشوف شيء وذي، فشريت التلفزيون. أبوي الله يرحمه لما عرف قال تلفزيون في بيتي بس خلاص، أما هو وأنا. فقلت يعني هذا التلفزيون صار حن كل اللي عندك؟ قال لا، ما قبل أبدا، راح رقعت في المسجد كم يوم
1: يا الله.
0: قال ما أدخل البيت. بعدين الخال الله يرحمه بعد حاول يعني يصلح بيننا، بس قال ما مش إلا أنا بودي التلفزيون إلى الوكيل برجع خلي أبوك يرجع. قلت له كيف؟ فعلى هالأساس رجع البيت. فيعني ليه بعدين شوي شوي تفهم الموضوع، دخل التلفزيون. بس هو طبعا ما كان يشاهد شيء تلفزيون شيء أبدا، كان عنده بس الراديو يسمع القرآن والأخبار بس.
1: في وقت أستاذ أحمد شنهي الإذاعات اللي كانت يعني على مسمع الناس؟
0: والله كان أيام كان طبعا البي بي سي الإذاعة لندن، وإذاعة صوت العرب كان الناس بعد بعدين يحاولون يشوفون الأخبار الدنيا في هذه. صوت العرب كانت قوية بحيث أن الناس كلها كانوا يستمعون لها. وطبعا مثل ما أذكر كان الناس يبون القاهرة. فحتى أذكر أنا قاعد في السوق يقول إذا يبي يشتري راديو يقول لازم إذا ما تطلع القاهرة أنا ما أبي.
1: إذا ما يطلع أحمد سعيد أنا ما
0: راح. لازم. قال مثلا هذه في لندن، قال لا أبي القاهرة. فطبعا القاهرة ضعيفة كان يعني الإرسال، فكان يعني مشكلة يصير عندهم التجار اللي يحاولون يعني يعدلون الطريقة إنه بحيث إن الواحد يأخذ الراديو. فكان الناس عندهم هذا الحمية الوطنية والناس متحمسين حق القضايا العربية، فكانوا يحبون لما يسمعوا صوت العرب والقاهرة وبعدين يعني دمشق يعني هذه الإذاعة اللي كانت يعني موجودة عندنا في البحرين.
1: نعم، دخولك استاذنا لإذاعة البحرين كان عن طريق المدرسة.
0: اي نعم.
1: كنت في حينها يعني تدرس أم تدرس؟
0: يعني كنت أدرس.
1: نعم.
0: اي هاي اللي هي قصة. كنت أدرس على سلمك في مدرسة السلمانية.
1: نعم.
0: وحتى كان هذه السنة بالذات المفتش اللي كانت عندي قواعد اللغة العربية، فكنت أنا أدرس اللغة العربية قواعد حق الإعدادي بطريقة هي المفتش، كان عندنا مفتشين شاف الطريقة، كتب لي في التقرير أن أنت أستاذ أحمد لازم أرقنيك إلى الثانوية على الطريقة اللي أنت طرقت. فكتب لي أن هذه أن أرفع إلى المرحلة الثانوية.
1: نعم.
0: أدرس في ذيك اللحظة. أنا كنت يعني مدرس مواد اجتماعية، فالله رحمه المدير إبراهيم المهزع قال لي نبي نسوي لنا نشرة يومية. نشرة حق الناس يعرفون الأخبار ذي، أنت المسؤول عنها.
1: نعم.
0: فشلون؟ قال أول شيء تسوي خريطة العالم ترسمها على لوحة كبيرة، وبعدين تحط لوحة ثانية تحتها سودة وتكتب فيه الأخبار الصباحية كل يوم. فأنا طبعا ذي ساعدني الأستاذ سلمان سهوان وواحد الأستاذ عبد الجليل الحليبي، فذي سوينا هاللوحة.

0: وين كنتوا كنت تاخذون الاخبار من الاذاعه ولا
1: إيه؟ كنت انا في الليل قبل لا ارقد اخر الاخبار من لندن، كانت اخر النشره الساعه 12 كنت اخذ اخر الاخبار واكتبها عندي. نعم. اكثر شيء ثلاث اخبار مهمه على قد اللوحه. وبعدين لما لصقناها في مسألة السلمانية وخلينا لهذه أي كل يوم خط طباشير ملونة. وكان عندنا بعد كل عاصمة في الخريطة حطينا عليها مسمار.
0: جميل.
1: بحيث أن خيط نحط خيوط النايلون ملونة من المسمار إلى الخبر.
0: إلى الخبر. نعم. فاليوم الخبر هذه يخص العاصمة الفلانية.
1: العاصمة هذه القاهرة، دمشق، بغداد، الرباط، يعني مثلا أوروبا مني. فهذه كلها كان مربوط بخيوط. لما في خبر عن مثلا فلسطين نكتب المصدر هذه وأشوف آخر خبر أو أكتبه وبعدين أروح لهون أذيعه في الإذاعة المدرسية الصبح في طابور الصباح. نعم. إنزين ذاك اليوم واللي يجيني استاذ وأنا قاعد عندي إشراف لذي الفسحة يقول لي قوم أوديك الإذاعة أنت مذيع. قلت لا أنت تمزح أنت. قال شو نمزحكم يعني؟ خذني بالقوة. قلت له كان اسمه أستاذ علي الله يرحمه، علي محمد حسن، كان يدرس إنجليزي، كان يعني إنسان يعني مرح مع الأساتذة وذي. قال قوم أقول لك أنا عندي زميلي الأستاذ إبراهيم كان الله يرحمه والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمه، هذه كلهم أصدقائي الحين أنا أوديك لهم وأنت تصلح كمذيع. حاولت أتملص منه قلت أنا ما عندي سيارة. قال أنصب سيارتي بوديك. قلت ما عندي زين إجازة. قال أنا بروح حق المدير بخل. وفعلا راح حق المدير وخذ الإجازة قال يلا قوم بالزور. خذاني وداني إلى الإذاعة. الإذاعة كانت وين؟ كانت في وزارة العمل، كان قديمة مؤقت عشان يعدلون الإذاعة اللي في العدلية بعدين. إيه فكنا هناك، كان مبنى يعني مثل ما تقول من خشب وذي، كانت قديمة يعني مؤقتة.
0: نعم. الكلام سنة كم كان أستاذ؟
1: هذه أظن كان 61. لا كان عقب شوي، كان سبعينات اللون. إيه. فوداني سيدي هو قابل طبعا صديقه الله يرحمه أحمد سليمان إبراهيم كان الله يرحمه، قال له كان عندي هذه وشوفوا أنتوا إذا كمذيع يعني. يا أحمد سليمان رحمه قال لي خذ هذه النشرة وروح الاستوديو داخل واقراها والحين بسجل لك من الأستاذ عبد الواحد درويش كان المخرج. فالله يجزاه خير دخلنا الاستوديو وقريت النشرة. تالي يوم سمعها الله يرحمه إبراهيم كانوا ويا أحمد سليمان، قال أحمد سليمان قال أنت يا أستاذ أحمد أنت مو مكانك هناك وزارة التربية، أنت هني عندنا. قلت له إيش قصدك؟ قال الحين أنت هني مذيع. قلت له زين. قال أنت وين من خش عنا؟ قلت له يعني ما أدري يعني. قال أنت لا أنت مذيع، الحين أنا بكتب لك رسالة إلى وزارة التربية ينقلونك عندنا، هذه الحين عندنا هني
0: يعني الإذاعة. انضمامك للإذاعة ما كان في الحسبان بتاتا؟
1: لا كلش ما كان ولا كنت في الخيال. فقال قلت له زين استاذ خليني انا بارت. قال لا بارت تايم ما عندي، ابي انا ابيك الصبح عندي هني. فقلت له كيفك؟ فكتب الرساله وفعلا نقلوني الى وزاره الاعلام الاذاعه، فتمت يعني مذيع سيد. اعطوني طبعا النشرات الاخباريه وذي. وبعدين كان في هناك نقص في نقل صلاه الجمعه. إيه فقالوا لي الحين تنقل صلاة الجمعة بعد. فبعد تمت من ذاك السنة أنقل صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وبعدين بعد تطور إلى الرسالة الإعلامية من الحج. نعم. كنت أروح دائما في الحج كل سنة.
0: راح إن شاء الله نيتي باعا لمثل يعني هذه المراحل، لكن لو بقينا شوي في إذاعة البحرين.
1: أيوة.
0: لك برامج كثيرة أستاذ أحمد في

0: في الإذاعة، وأغلبها عليه الصبغة يعني التربوية أو الصبغة الدينية. يعني إلى من تعزو يعني هذا الميول أو هذا الاهتمام؟
1: والله هو طبعا أنا كنت أستمع إلى إذاعات العربية، وذي كان يعني يهويني إن هذه البرامج السياسية، وأنا أخذت المنحة كان أول برنامج لي من أعمدة الصحف.
0: نعم.
1: فطرحت الفكرة ورحبوا فيها، قالوا خلاص أنت الحين فقاموا سووا لي ذي يومية إن يقول الصحف كلها لي، وأنا أختار الأعمدة، لأن كل رئيس تحرير يكتب رأي الجريدة في الأحداث
0: الصحيفة. نعم.
1: في الصحيفة. فكنت أخذ هذه وأذيعها كل يوم.
0: نعم.
1: من أعمدة الصحف سميها، وتمت هذه الطريقة. وبعدين أنا كنت أنا أحب القصص والروايات وهذه، فقمت سويت بعد برنامج اسمه قصة الأسبوع. بس هالقصة يعني البرنامج كان يختلف عن القصة، أن تسرد القصة بالصوت بس، كان في تتغللها إذا كان في تمثيل، في يعني نجيب ممثلين بدل ما يقولنا البطل قال كذا
0: وهو يكون بصوته يعني،
1: وكذلك الثانية إذا كانت فتاة تجاوبه. فكنا نجيب الممثلين في القصة، فأنا أحكي القصة وهما شو اسمه يقومون يمثلونها.
0: نعم.
1: بهالطريقة قصة الأسبوع. وبعدين كانت أنا لي يعني ميول سينمائية، كنت أحب الأفلام وأشوف، فسميت سويت برنامج الفن السابع.
0: نعم.
1: اللي هو السينما. قمت أشوف فيلم وأكتب قصته وأقوم أذيعها، ولكن المشاهد القوية اللي فيها تأثير أحطها تسجيل الفيلم نفسه، أسجل الفيلم نفسه. بعدين أنا صرت مشكلة يعني، وأنا شلون أسجل الأفلام وأنا ما عندي يعني الطريقة اللي أسجل فيه الفيلم. يوم طرحت المشكلة على رحمة الوزير طارق المؤيد، توسط لي عند سينما الأول كان يحطون الأفلام العربية، فقال لهم إن بيجيكم كذا كذا سهلوا له تسجيل الفيلم. وفعلا أعطوني مسجل سبيشال كان خاص أركبه مع الجهاز وسجل الفيلم كامل
0: بشكل واضح
1: وواضح من نفس المصدر. أي فكنت أقعد، كان في صالة صغيرة يرون الفيلم، هذا الصالة خاصة حق المراقبين اللي يشوفون الفيلم قبل لا يعرض.
0: نعم.
1: فكنت أنا أشوفها قبلهم يعرضون للفيلم والتسجيل يسجل الصوت، وبعدين أخذه وأسوي مونتاج وأكتب القصة وأدخله في الجسمة الفيلم. فالناس وايد يعني كانوا يسمعون الفيلم، يعني كان الناس راغبانين في هذا البرنامج، وايد يعني كان نجاح. حتى في واحد من المخرجين عندنا في التلفزيون قال أنا أسمع لك الفيلم ولحين ما خلصت، أروح أدور في الفريج لين يخلص الفيلم عقب أبارك البيت. فمشينا على هالطريقة يعني. وبعدين أنا عندي البرنامج اللي تم معي قضايا إسلامية.
0: نعم. إذن هي برامج شاملة يعني، وليست متخصصة فقط في يعني شأن ديني أو شأن، وإنما يعني أيضا يعني فيها جانب صحفي وفيها جانب يعني سينمائي. فحسيت أستاذ أحمد بأن للإذاعة سحر.
1: نعم.
0: يختلف عن التلفزيون، ويعني أنت ذهبت إلى التلفزيون فيما بعد. شو اللي يميز الإذاعة عن غيرها من وسائل الإعلام؟
1: والله هو الإذاعة تعتبر أحسن يعني، خاصة من ناحية القصة

0: أو من ناحية الذي الواحد يعني يعطونا مجال لما يسمع القصة هو يتخيل الجو، يتخيل الحدث بنفسه، عنده حرية في الخيال. لكن التلفزيون الخيال محدود لأنه بيصور له الفيلم، الخيال كب في هالمكان. فالتلفزيون عندي أقول إذا أكثر حرية في تخيل الأحداث والأشياء اللي تصير في القصة وفي حتى في البرامج. بس التلفزيون لا، محكور في صورة معينة.
1: نعم.
0: فأنا يعني كنت من هالناحية إن الناس يعني يحبون يشوفون يعني قصة في الإذاعة، يعني عندهم حرية الخيال والإبداع في المشهد.
1: نعم.
0: بس التلفزيون أنا بالحقيقة كذا يعني بعد ما كان لي يعني ما كان لي يعني طريقة أن أروح للتلفزيون أو أقدم وكذا. الحمد لله يعني ما أدري، يعني كنت ساعات أفكر كذا شلون صارت لي، هلون أن كل خطوة كانت تأتي سلسة بدون أي تدخل مني. ذاك اليوم أقرأ من أعمدة الصحف الله يرحمه طارق المؤيد وزير الإعلام، انتبه لي قال لي عندنا واحد في قسم الأخبار بالتلفزيون ماخذ إجازة أو ظل مسافر بهذه، أن ما في أحد العين يحرر الأخبار بالتلفزيون، تروح أبيك تروح هناك تعطيهم دي يعني تساعد معاهم وتحرر الأخبار بالتلفزيون، تبي أنقلك الأخبار هنا، تبي أنقلك هناك أو أتخليك في الإذاعة. قلت له لا تشوف طال عمرك. قال خلاص أنت الحين تروح وتتم بار تايم هني في الإذاعة، تتم الإذاعة رسمي وعندك في التلفزيون بار تايم. فرحت قعد مع الزملاء نحرر الأخبار وبعدين نعطيها المذيعين يروحون يقرونها. يعني كالعادة يعني أنا كان معي اثنين من محررين حرر الأخبار. ذاك اليوم في مذيع غاب ما أدري كان فيه، في كانت مذيعة بس لأن كان مذيع ومذيعة في الأخبار. الحين قالوا حق الوزير، أولا الوزير الله يرحمه كل العصرية يمر علينا يشوف إيش صاير. فقالوا له ترى اليوم ما عندنا مذيع، بس عندنا مذيع وما يصير نطلع أخبار بدون مذيع. فهي شافني قال طلع أحمد خلاص، ما أنا ما عندي أي خلفية من عشان التلفزيون. قال أنت بعد تبي خلفية ولا أمشي أمشي. أمرني أن أخذ النشرة وأدخل الاستوديو إلى سيدي بدون ما لا تمرين ولا أي شيء. قلت له ما عندي يعني أي. قال أنت بعد تبي تمرين، يلا تفضل روح.
1: بحكم خبرتك في الإذاعة
0: إيه والله ما كان يعني لي هل. فسيدي خدت النشرة ودشيت الحمد لله. يوم سألت هذه قال والله شيء عادي طبيعي، كنت عادي يعني تقرأ الأخبار. فبس أتميت على ليسة الأخبار في إذاعة أو تلفزيون. أحرر الأخبار في التلفزيون وأخذ النشرة يعني فأخذوني كمذيع بعد غير محرر ومع الإذاعة عادي. فتميت يعني مثل ما كنت أي يعني عندي نية أن أدخل لا الإذاعة ولا التلفزيون.
1: فهي أقدار.
0: هي أقدار.
1: نعم.
0: توفيق من الله.
1: نعم.
0: هو اللي سهل لي هذه كل شيء بدون ما أنا أختار شيء.
1: جميل.
0: فالحمد لله يعني.
1: نعم.
0: مشيت وذي. ما الحمد لله يعني ما كان ذاك يعني تقول مثلا صعوبة ولا شيء.
1: الحمد لله. أستاذ أحمد يعني راح نرجع الإذاعة يعني مرة أخرى، ولكن مسألة انضمامك للتلفزيون سؤال يتعلق بالإعلام. هل يفضل لمذيع التلفزيون أن يتأسس في الإذاعة أولا؟
0: هو فعلا الإذاعة هي

0: اللي تأسس حق التلفزيون، لأن مذيع الإذاعة يعني يأخذ أهم المواصفات المذيع، وبعدين لما يعني يروح التلفزيون، حتى الله يرحمه كان طارق مؤيد وزير الإعلام السابق يقول شوفوا اللي عندكم يبوا لنا احنا تلفزيون، يعني هو يعتبر الإذاعة هي تدرس هذه، ونجيب لما يشوفونها زين يقول يبوا لنا في التلفزيون.
1: جميل.
0: فكانوا يعتبر الإذاعة هي الأساس عشان يبي التلفزيون يعني يطلع النبوغة اللي درسها في الإذاعة.
1: نعم.
0: فكان هذه نظرة، وفعلا كانت نظرا أن اللي في الإذاعة كان يعني ينجح في التلفزيون.
1: طبعا انتقلت أستاذ أحمد من قراءة نشرات الأخبار في الإذاعة إلى تقديم عدد من البرامج، وذكرت أيضا بعض هذه البرامج في لها يعني صبغة تمزج بين التمثيل وبين بين الرواية. حقيقة فريق الإعداد يعني مشكورا الأستاذ سيد حسين، جهز لي قائمة من البرامج الموجودة عندنا في الأرشيف، ويعني هي بعض البرامج وليس كل البرامج، يعني مثل برنامج كلمة خير، ويعني هذا كان في سبعينيات القرن سنة 77 يعني تحديدا، برنامج الكلمة الطيبة كان إنتاج سنة 81، هذه يعني أستاذنا كان من إخراج المخرج الكبير الأستاذ محمد الجابر طبعا من إعدادكم وتقديمكم، برنامج أيضا صفحات مضيئة من تاريخنا، ويعني هذا البرنامج كان من إعداد وتقديم طبعا الأستاذ أحمد حسين وأيضا الأستاذ جاسم الهاشمي. نعم أيضا من إخراج الأستاذ محمد حسن، ويعني عديد من البرامج منها من أهمها طبعا المسلمون والإسلام، كان من إعداد الدكتور عوض هاشم رحمه الله، ومن إخراج الأستاذ محمد الجابر، أيضا برنامج قالوا في الإسلام، ويعني هذا كان من إعداد الأستاذ راشد أبو أحمد، ومن تقديمكم أيضا قطوف من أدب النبوة من إخراج الأستاذ نبيل العلوي، كان الأوائل في حضارة الإسلام، كان من إخراج الأستاذ محمد جابر. هذه البرامج لا شك بأن يعني جمعتكم مع أطقم العمل فيها ذكريات جميلة.
0: هو بعد ما ذكر قضايا إسلامية.
1: قضايا إسلامية نعم.
0: هذا كان من إعدادي وتقديمي.
1: نعم.
0: وكان إخراج محمد الجابر.
1: نعم.
0: وبعدين صار من يعني أظن لما محمد الجابر كان يسافر ولا عنده ياخذ إجازة يأخذ الأخ عبد النصر نعار.
1: نعم.
0: فقضايا إسلامية يعني أنا ما بقى شيخ في البحرين رجل دين شيخ أو واحد زائر إلا استضافته في البرنامج هذه. نعم. فيعني تعرفنا على يعني مجموعة كبيرة من المشايخ في هالقضايا الإسلامية. كانت القضايا دائما غايبة، القضية اللي تهم المجتمع وتهم الناس، ونستقبل الأسئلة من المستمعين.
1: نعم.
0: إيه فيعني ناس كثيرين يعني كانوا يتصلون فينا فيجاوب الشيخ اللي كان. وبعدين صار كان تطوير في قضايا إسلامية تفسير أحلام. من نفس القضية صار في تفسير، وهذه بعد زاد من البرنامج يعني الشعبية. فاحنا ما كان عندنا نية أن نسوي تفسير الأحلام، بس واحد من رجال الدين عنده الجسم فكان يفسر الأحلام. فيعني لنا ذكريات في برنامج قضايا إسلامية، حتى سجلنا مرة واحدة قضايا إسلامية مع الأستاذ عبد الناصر النعار إلى السعودية، رحنا مع شيخ سجلنا هناك معها، ويعني تعرفنا عليهم، فيعني عشنا يعني مع المشايخ، وهذه زين يعني.
1: نعم.
0: وقت طيب واستفدنا منهم.
1: جو الإذاعة مع الزملاء ومع المخرجين شلون كان أستاذ أحمد؟

0: والله يعني يتروني جو عائلي أكثر منه من جو عمل. يعني الكل كان متفهم الثاني وساعده ويعني عشنا يعني كأسرة واحدة.
1: يذكر طبعا الأستاذ عبد الناصر النعار بأن أول برنامج مباشر على إذاعة القرآن الكريم 106.1 كان من إعدادك أستاذ أحمد، وهو برنامج قضايا الإنسان في آيات القرآن.
0: أيوة صح.
1: نعم.
0: هذه كان برنامج مميز. هذه القضايا اللي تهم الإنسان، ولما نشوف الآيات القرآنية اللي تعطينا النصائح والإرشادات في هالقضية هذه، يعني فعلا من واحد من القضايا اللي أنا أعدت فيها. بعدين كان عندي برنامج اللي هو أسباب النزول.
1: أسباب النزول. إيه. نعم.
0: فكان يعني عشان تعرف الآية دي شنو معناتها، نشوف أسباب النزول فيها عشان يعني واحد تتوضح الآية أكثر للإنسان اللي يسمعها. فهذه بعد أسباب النزول في تنزيل القرآن. يعني بعد كان من البرامج اللي أنا أعددتها. بعدين أنا أعددت برنامج يعني بس في رمضان ليالي مكة. يعني خد كم من حلقة بس وهذه، فكانت يعني من هاي البرامج الدينية، بالإضافة إلى طبعا نقل الصلاة.
1: مسألة الإذاعة الخارجية هنا، نقل الصلاة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين أيضا، يعني هذه يعني مسألة أو موضوع يمزج بين الإذاعة وبين التلفزيون.
0: أيوة.
1: ويعني مهمة طبعا المذيع بأنه ينقل الصورة كما هي إلى المستمع والمشاهد. ويمكن العديد من اللي يسمعنا الآن يعني لا يستشعر هذا الشيء، يعني نظرا للتقدم الحاصل، ولكن يعني سابقا هذا يعتبر أيضا نوع من أنواع الفن الإذاعي والتلفزيوني، ليس كذلك أستاذ أحمد؟
0: أي نعم. طبعا كانت أنا كنت أصور الموضوع كله حق الإذاعة على أساس يعني أخذ قضية معاصرة مثلا عن اليتيم، هذه قضية يعني إنسانية، فأول يعني أجيب الصورة علشان بعدين أجيب الشرح. فهذه القضية صارت على أساس أن الإذاعة هو التلفزيون، ما كان في بالي هي صارت التلفزيون، بعدين نقل ويانا يعني نفس الصوت.
1: طبعا اختيارك للموضوع أستاذ أحمد هذه ليملأ الوقت اللي ما قبل الخطبة.
0: اي
1: ما قبل صعود
0: في خطبتين. أقول في أذانين.
1: نعم.
0: الأذان الأول في طبعا مهلة للأذان الثاني، فأنا في هالحالة دي عندي شو اسمه القضية اللي أطرحها، حتى ساعات هي الخطيب يقول لي يعني أنت ما خليت لي شيء، أنت عن شرحت القضية كلها، هو كان بيلقي نفس القضية.
1: اليتيم.
0: فكنت يعني أخذ القضية وبعدين أشرحها بين الأذانين، وبعدين لما الخطيب يلقي الخطبة أنا ألخص الخطبة بعد لما يعني ما أختم اللقاء، ما أختم يعني
1: رأساً نعود للأستوديوهات،
0: يقول ننتقل أقوم ألخص القضية وألخصها وأخذ منها الدروس وأذكرها في التعليق. فكان حتى الخطيب استانس من هالناحية يعني، فيعني كأن أنا يعني أأكد على هالخطبة في النقاط اللي أذكرها، وحتى ساعات المخرج يقول يلا بننتقل. فأنا ما أخذ راحتي في هالبعض الأشياء. فهذه كلها يعني لها ذكريات مع الخطب.
1: كنتوا تنقلون من بداية مسجد الفاتح ولا كنتوا بداية في مسجد آخر؟
0: هذا الصم كنا في القضية أول شيء مسجد القضيبية.
1: نعم.
0: كان

0: أما الشيخ يوسف الصديقي إيه من تالي شيخ يعني عقب ما كم خطبة يعني أخذنا من جامع القضيبية بعدين برز مسجد الفاتح
1: سنة 88
0: يعني مسجد فصار عندنا هناك الذي خاصة حق التلفزيون أوسع وأشرح وأجمل فصرنا ننقل من مسجد الفاتح إيه حتى كان نقل أول مصار كان في الفاتح يعني الروح كان هناك ما يعني حق صلاة الجمعة أقول صلاة العيد تالي قال لا في مسجد الشيخ عيسى في الرفاع
1: نعم
0: هني يسأل عقب من بنوا ذي فانتقلنا إلى مسجد الشيخ عيسى
1: نعم
0: وهناك كنت أنا أنقل أنا معطيني حجرة مالت الإمام نفسه أنا قاعد ويا الإمام في نفس الصف والمصلين وراء فكنت أنا أنقل الصلاة من الحجرة هني
1: نعم.
0: مع الخطيب فتمنا والله مدة بعدين صار عندنا النقل فوين في الصخير
1: نعم.
0: عند جلالة الملك
1: في أحد جلالة الملك نعم.
0: فقالوا هناك يصير النقل فكنت أنقل من السيارة
1: نعم.
0: سيارة التلفزيون
1: نعم.
0: فصار إنه يعني قدامي أنا المشهد كله فأنا أصف المشهد من السيارة
1: نعم.
0: وعندي يعني مونيتور أشوف إذا كان فيه يعني شو اسمه أي حركة أنا سأسجلها وأعلق عليها
1: الأشياء اللي ما تنسى يعني أستاذ أحمد هاي من الذكريات اللي ما تنسى
0: إيه
1: أيضا هناك يعني
0: إيه في ذكريات في الحج مرة أنا طبعا أنقل كلمة البحرين في المناسك الحج
1: نعم.
0: طبعا كان إحنا نقعد في حجرة زجاجية مجابل الكعبة المشرفة
1: نعم.
0: الكلمة الله يسلمه مكتوبة نعطيها حق رئيس المذيعين السعودي
1: نعم.
0: عطينا كل الكلمة الأساس أنه هناك يعطيني إياها مسلمها ورحنا يعني خذتنا السيارة من جدة إلى الحج إلى مكة وقعدنا ننتظر وصارت عفسح الملك بيوصل ملك فهد
1: نعم.
0: صار العفسة نحن ننتظر الكلام إني أنتينا الأوراق السكريبت ما يعتنق لك ورفيشكم اللي عنده الأوراق ما يخلونا يدش لأن الملك بيوصل الحين شو نسوي قال لازم ننتقل ما يصير فقاموا انت قال ننتقل يلا قال اول شيء الاردن اساس حرف الحروف الابجديه زين الحين يا هذه كان الله يسر الله يذكره بالخير بدر كريم المذيع رئيس المذيعين ها احمد انت الحين البحرين بس ما عندي اوراق كيف تبي ذي تلقي الكلمه ولا نخلي تونس قلت له بلقي وفعلا الله وفقني بلقيت الكلمة كنت حافظ الآيات والأحاديث ووصفت المشهد
1: كل ارتجالي
0: وارتجالي
1: نعم
0: اي ارتجالي وطولت وقام يهوس علي ريلي قال بس يا أحمد خلاص أكون ينتظر التونسي فالحمد لله يعني أنقذنا الموقف
1: ذكرت أستاذ أحمد أسماء طبعا الأساتذة الكبار أستاذ إبراهيم كانو والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمهم ويغمر روحهم الجنة وذكرت أيضا الأستاذ عبد الواحد درويش وذكرت أيضا الأستاذ محمد الجابر والأستاذ عبد الناصر النعار في وقت تقديمك في أخبار الإذاعة وكذلك للبرامج من تذكر من زملاء التقديم الإذاعي؟
0: يعني ذعت برنامج مع المرحومة كريمة زيداني
1: الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: إن شاء الله
0: إيه كان في برنامج وفي برنامج على الهواء كان مع المرحومة عوض هاشم
1: نعم.
0: كان مشوار الظهيرة وياه كان حتى الناس وايد استانسوا من المشاركة لأن المفروض كان واحد فوايد استانسوا قالوا يعني وايد طريقة حلوة بيني وبين المرحوم عوض هذه و الله يرحم نبيل علوي المخرج

0: هذه لما أنا أذكر القصة، هو كان مخرج ويبي تمثيل، يقام ياب ممثلة هي أمينة القفص.
1: نعم، هي كانت القفص.
0: كانت هي عندها الصوت هذا، فهو كان يخليها هي اللي تمثل المشهد اللي في القصة.
1: هل تذكر أيضا يعني ممثلين كانوا معاك أيضا في مثل تقديم هذه البرامج اللي تجمع بين التقديم الروائي وأيضا التمثيل أستاذ أحمد؟
0: لا، هذه
1: اللي كانوا يؤدون الصوت، أصوات الشخصيات الموجودة.
0: إيه، أصوات الشخصيات.
1: في صورة يذكر الأستاذ نعب الناصر النعار بأن هناك الصورة عندنا في الإذاعة تجمعك مع يعني عدد من الشخصيات، الأستاذ أحمد يتيم، الأستاذ برية كمال، أيضا الأستاذ فتحي عبد الله، والأستاذ إبراهيم عيسى كذلك.
0: بلى
1: طبعا، يعني أستاذ عاصرت الإذاعة من لما كانت في العدلية.
0: إيه نعم.
1: قبل ذلك أيضا يعني.
0: إيه، كان أنا أول ما هذه كان في المؤقتة اللي هي في وزارة العمل.
1: نعم.
0: هذه كانت مبنى من خشب كذا، ويعني كان مقسمة على أساس أنه مؤقت لننتقل إلى العدلية.
1: نعم.
0: أنا هني شو اسمه، هني أنا دخلت الإذاعة وقدمت شو اسمه الامتحان، وقال لي عن النقل وعن هذيك هنا في وزارة العمل.
1: نعم.
0: تمينا في هذا هذه لين عقب كذا سنة وشيء قالوا كبار الإذاعة.
1: انتقالكم للعدلية كان بعد صيانتها وتطويرها.
0: بعد الصيانة.
1: وقبل أن تكون هني في مدينة عيسى.
0: إيه، كنا قبل في مبنى وزارة العمل، وبعدين في العدلية، بعدين هنا في مبنى هني مدينة عيسى.
1: نعم.
0: فصار شوي كل مرة تصير أحسن وقت وتتطور أكثر.
1: المواد اللي كنتوا تأخذون منها يعني المعلومات اللي تستقونها للبرامج، ذكرت أستاذ أحمد بأن هناك البرامج اللي فيها الصبغة السينمائية كانت بتخويل أيضا من الوزير بأن هناك تسهيلات. البرامج الثقافية أو الدينية حتى اللي فيها القضايا هذه، من وين كنتوا تأخذون المواد اللي تعينكم؟
0: أنا كل الأشياء اللي أحدثتها كلها مجهود يعني ذاتي، ما كان عندي ما شاء الله عندي مكتبة، كنت أنا وايدها والقراءة، يمكن عندي وايد كتب في كل شيء، كنت أنا أحب أقرأ من سياسة إلى ثقافة إلى دين إلى فلسفة. فكنت لما أجمع المعلومات فأعد البرنامج. يعني ما كان يعني عندنا قسم أعداد، ولا كان نفس اللي بيعد البرنامج هو نفسه، يعني مثل ربما يعد واحد وأنا قدمه، أو يعد المهم المذيع إذا عنده شيء هو يقدمه. فكان ذاك الأيام ما كان في عندنا، ربما في برامج ثانية مشوار الظهيرة ربما في كان معدين يعدونها أساس الناس يقدمون ثانيين.
1: نعم.
0: إيه، بس البرامج العادية مثل اللي أنا كنت أعدها قصة الأسبوع، وهذه من عمدة الصحف، هذه كل كنت طبعا من عمدة الصحف، من
1: الصحف اليومية،
0: الصحف اليومية التي تيني إلى هذه عشان أنا أخذ منها المادة. أتكلم أني يعني مجهود ذاتي، أقرأ الكتب وأعد الموضوع.
1: يذكر محبوك أنه يعني عندك مكتبة كبيرة في البيت.
0: أنا حتى مرة كنت بسوي برنامج اسمه في بيتي مكتبة، كذي في بيتي مكتبة. قلت أنا بتصل بالناس اللي أعرفه مسألة عن هذا عندك كتب، ففي واحد أذكره والله توفى الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: أعرف أنه هو يحب الكتب، اتصلت فيه، تدري ذاك الأيام كان شتوى الأيام صعبة. أقول أبي فلان، واحدة أظن زوجته ما أدري أخته، قالت أنت من؟ قلت أنا أحمد حسين، أبي عندي برنامج اسمه في بيتي مكتبة، وأنا أبي أخذ فكرة

0: عن مكتبة فلان، انت من شنو؟ قاموا خافوا، قالوا لا لا لا ما عندنا ما عندنا. قلت يا جماعة لازم أبيع هذه، قالوا لا ما عندنا هذا الشخص. إيه من برنامج، من برامج اللي قدمت برنامج حق الداخلية اسمه طريق الأمن والسلامة، اسم البرنامج يعني نساعد مع الداخلية علشان نوضح الأشياء الأمنية حق الجمهور.
1: جميل.
0: هذه على طريق الأمن والسلامة أنا يعني قدمتها بمساعدة الرحمن أبو أحمد، فهذه كمان علاقات العامة قال أحمد نبي نسوي برنامج حق الداخلية كذا كذا، سوي مقابلات مع المسؤولين في كل جهاز، يعني مثلا جهاز المرور، جهاز الأمن وكذا، يعني مخدرات يعني عادي. دخلت أنا الجهاز
1: العمل في في في في التلفزيون أستاذ أحمد يختلف عن العمل في الإذاعة أكيد.
0: إيه.
1: خلاصة تجربتك الآن بعد هذه

0: مرور جهاز الأمن وكذا يعني مخدرات يعني عاد دخلت أنا الجهاز.
1: العمل في الـ في الـ في, الـ في التلفزيون أستاذ أحمد يختلف عن العمل في الإذاعة أكيد. خلاصة تجربتك الآن بعد هذه السنوات الثرية بما تحمله من العديد من البرامج والعديد من المراحل الجميلة اللي يعني جمعتك مع العديد من الأشخاص وكذلك عصرت فيها العديد من الأحداث أستاذ أحمد الله يعطيك الصحة والعافية، شو اللي تقدمه من نصيحة للإعلامي المبتدئ أو الإعلامي الجديد فلنقل بوجود كل هذه المسهلات الآن يعني من يعني إنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت على الجميع حتى اللي كان عسير بالنسبة أو يعني اللي كان يحتاج إلى يعني مشقة بالنسبة للجيل السابق الآن أصبح عندهم سهل.
0: أي لا والله يعني الجيل هذه في الحقيقة محظوظ، يعني كل شيء عنده موجود ويقدر يطلع أي شيء كل سهولة عكس الجيل اللي كنت أنا منهم قديمة، لأن كل شيء كان بصعب أنك تطلع المعلومة وتطلع. وبعدين يعني الإنسان خاصة المذيع بالإضافة إلى الصوت لازم هناك يعني ثقافة، الثقافة لازم تعرف كل شيء عن شيء وتعرف شيء عن كل شيء. هذه الثقافة مع الأسف يعني ما موجودة هالأيام، الكل يعني انشبك مع السوشيال يشوف الموبايلات ويشوف بدون ما يعني يركز أو شوي تعب روحه على كتاب. الناس قليلين اللي اليوم يعني يشترون الكتاب ويتعمقون فيه ويقرون. فهذه أنا أهم شيء عندي أن المذيع يكون مثقف، يكون يعرف كل شيء خاصة يعني بيقابل ناس ولازم يعرف عنهم، مثلا بيقابل مثلا شخص لازم يعرف هذا الشخص من وشنو شغله وتعمق في شغله، مثلا إذا كان مثلا إنسان يعني عنده في المجال معين يروح يقرأ عنه عشان يقدر يفتح عند باب الحوار وياه وعشان يثري المستمع بالمعلومات اللي. لكن مع الأسف تشوفه يعني هو المذيع إذا هاللون ضح للثقافة ما يقدر ينجح في الشغلة.
1: نعم. نقلتكم إلى العدلية حسيتوا بال يعني بتغيير أم بقي جو الإذاعة كما هو؟
0: إيه لا والله حسينا بالتغيير عدل، يعني انتظمنا أكثر، صار الإقبال على العمل أكثر. إيه لأن هناك شوي كان كئيب وزارة العمل، يعني كانت يعني المبنى مو مبنى إذاعة.
1: نعم. وما زالت العدلية موجودة وشغالة؟
0: إيه شغالة. كانت العدلية المبنى اللي يعني الله يرحمه إبراهيم كانوا صج قال هذه الإذاعة.
1: نعم سب.
0: إيه فيعني الكل يعني ارتاح يعني في بين فرق ما بين العدلية وما بين وزارة العمل القديمة. هني يعني صارت الأجواء يعني لطيفة يعني شيء منظم، كل شيء منظم. وكان عندنا المذيعين طبعا الأستاذ حسن كمال والله يرحمه عبد الرحمن عبد الله، وطبعا المخرجين نفسهم عبد الواحد درويش، وعندنا طبعا عبد النبي حسين،
1: أمين حسن عتيق سعيد،
0: أمين الشملان الله يرحمه، سعيد الحمد.
1: نعم.
0: هذه كلنا هنا يعني موجودين كنا.
1: بروين زينل
0: تالي بعدين ياتنا بروين حبيب.
1: نعم. كان معاكم الأستاذ عتيق سعيد.
0: إيه طبعا الله يرحمه أبو هاني أستاذ عتيق سعيد، هذه كان معي في الحجرة.
1: نعم.
0: أنا وهو في حجر معطينا في اسمه في مبنى العدلية.
1: كان مبنى وفي استوديوهات وفي
0: كان في استوديوهات في مكان حق الهندسة خاصة، في بعد مقصف هو يعني شو اسمه لل

0: المأكولات هذه الخفيفة كل في نفس المكانات يعني الحين في استوديوهات، في استوديو اللي هو حق الأخبار، في الاستوديو حق الدراما، وفي استوديو حق التسجيل خاص صغير. فهذه على الاستوديوهات يعني كانت معدودة، بس يعني كنا يعني معروفين. طبعا قسم الأخبار حق النشرة الأخبارية.
1: نعم.
0: فأذكر أنا مرة واحدة أن جيت عندي افتتاح الصبح الساعة 5، طبعا لازم أن أكون موجود في نشرة الساعة 7. كان أظن أيام الشتاء، جينا نبي الحين نشر جريب دي الساعة 7، ولا قالوا اللي حرر النشرة ماي، ما أدري شو صار فيه. حاول سوي له تليفون، ما أدري راقد، ما أدري إذا كان شتاء. فالحين النشرة شنو، ما صار بدون نشرة الإذاعة
1: تطلع الساعة 7 بدون نشرة.
0: بدون نشرة رحت أنا رحت عند التليبرنتر، شلت الأخبار اللي فيه وجبته وعدلته، سويت لنا أدي عدلت الأخبار وسويت لها موجز، قلت له يلا حق النشرة ودشت. قال شلون ما يصير، قلت له بعد قال ما يصير بعد بدون نشرة الإذاعة،
1: انقاذ موقف.
0: دخلت وقريت النشرة يعني انقذت الموقف والحمد لله مزعت.
1: على ذكر هذه الأمور، هذه يعني ما ماخذ المعلومة من الأستاذ أمين حسن. يعني على أيام ما كان الأستاذ إبراهيم كانو هو مدير الإذاعة، فحزت اللي كانوا يعني يحتاجون أن يكون موجود في الإذاعة، وكان هو خارج الإذاعة كانوا يشغلون أغنية النهر الخالد.
0: أي صح.
1: إن
0: في مشكلة.
1: يرجع مرة.
0: يرجع أي صح. إيه كان هذه النهر الخالد معناته إن في شيء. لا مو يعني كان الإذاعة ذاك الأيام يعني تدري إحنا التلفزيون ما كان موجود. إحنا كان في يعني نقعد يعني مسموع عن كذا، هذه يعني برنامج كذا، كان في تمثيلية الأسبوع. كان الله يرحمه عتيق سعيد يحر يسويها، يبغى شو اسمه يعني يكتبها ويمثلونها المذيعين اللي عندنا. كان كل أسبوع كان أظن ماشي هذه مسلسلة.
1: من كانوا الممثلين الموجودين في عادة في تمثيلية الأسبوع؟
0: والله كنا يعني اللي يشتغلون في الأخبار بعد بكن كانوا يساعدوننا، عبد الرحمن الرئيس الله يرحمه، وفي بعد أيضا حسن بوجيري مثلا. أنا ساعات بعد أنا قعدت وياهم أمثل، نبيل علوي كان عبد يعني كذي يعني أمينة حسن
1: من نفس البيت يعني ما حد يعني من خارج الإذاعة.
0: لا ما الحين ما استعنا بالناس اللي برا. ف يعني كنا نمشي زين. ذاك اليوم عتيق سعيد ما عد حلقة ما عد حلقة، وصار يعني حطينا أغاني بدال. قال لي أنا تلفون. ألو. قال نعم. اي انتو ما كان عندكم تمثيلية في هذه، ليش ما سمعناها؟ قال والله ما اللي يكتب هذه ما قدر يكتبها المرة. قال من معنا من اللي يتكلم؟ شوف المفاجأة. قال عيسى بن سلمان
1: سمو الأمير. يا
0: يعني شوف شلون الله يرحمه، ان سمو الأمير كان يسمع كل شيء في الإذاعة وذي. أي فيعني مسموع الإذاعة.
1: وكانت ميزة الأستاذ عتيق سعيد إنه هو يأخذ القصص من يعني من من من حياة الناس عموما. يعني
0: من حياة الناس،
1: من السوق، من ويحولها إلى يعني يأخذ القضايا هذه يحولها إلى
0: دراما،
1: إلى دراما، إلى قصص جميلة.
0: هي كانت يعني لها تأثير في الناس.
1: انتقالكم استاذ من العدلية، طبعا العدلية كان فيها الإذاعة إذاعة البحرين فقط. ما كان فيها موجات أخرى يعني مثل اليوم، يعني كانت موجة إذاعة البحرين فقط، يعني

0: ما كان في مثلا الإذاعة الإنجليزية أو يعني موجة القرآن الكريم مثلا أو
1: لا، هذه بعدين الإذاعة القرآن الكريم جاءت في المدينة،
0: أو البرنامج الثاني مثل ما يسمونه
1: البرنامج الثاني. هذا مدينة عيسى طبعا تطورت أكثر، وذي صارت في أقسام أكثر، البرنامج 55 اللي هو الفرنجي.
0: نعم.
1: إيه هذه كلها صار في مدينة عيسى.
0: نعم. نقلتكم من العدلية إلى مدينة عيسى.
1: إيه كنا في المدينة وايد يعني منظمين أكثر، والإقبال على الشغل والعمل أكثر، وصار يعني الروح الأسرية أكثر في المبنى.
0: نعم.
1: إيه أحسن من أول، لأن الأول كان يعني المبنى صاير على طول، يعني ما في مثل المدينة صار كله ملتم على بعض.
0: نعم.
1: فصار شوي
0: الارتباط يعني المعد والمقدم لا شك أيضا يعني أنه هو مع مكتبة الإذاعة ارتباط وثيق، ومع موظفين مكتبة الإذاعة.
1: عندنا نسمك مكتبة الإذاعة وايد يعني محظوظ اللي اشتغلوا فيها، مثل عندنا الزميل إبراهيم مصطفى.
0: نعم.
1: إبراهيم مصطفى هذه يعتبر هو المسؤول عن مكتبة الإذاعة، وهو اللي يعد البرنامج اليومي حق الإذاعة.
0: نعم.
1: يعني إبراهيم مصطفى ما شاء الله عليه كان يعني يعرف يعني إذا طلع شريط يعرف إن يقول هذه الشريط رقم 3514
0: ما شاء الله،
1: في مطرب كذا، في مطرب كذا، مطرب كذا، عارف يعني حافظ كل شريط والمحتوى اللي فيه
0: ما شاء الله.
1: إيه يعني هذه يعني صدق كان محتوي المكتبة يعني في قلبه،
0: يمكن يعني عارف. يمكن يتنافس هو مع أيضا يعني الأستاذ فيصل الرويعي، أيضا
1: فيصل هاي مساعد اللي كان وياه.
0: نعم. نعم.
1: إيه نعم أنا اعتمد عليه، وهو وش اسم هذه هي.
0: نعم.
1: بدرية كمان كانوا مع بعض يعني أسرة واحدة، هما اللي يعدون البرنامج اليومي، والأشرطة يعني يقومون يجهزونها حق البرنامج على طول اليوم 24 ساعة. فكانوا يعني هما مثل ما تقول مطبخ الإذاعة، معتمد عليهم في كل شيء. هما المسؤولين مثلا هن برنامج يسجلون اليوم، يروحون يدورون المذيع، تعال شو وين الحلقة حق اليوم، إنه لازم يبون الحلقة عشان تكون متكاملة البرنامج.
0: نعم.
1: فيعني لهم جهود يعني في الحقيقة حق الإذاعة.
0: في السابق طبعا الإذاعة كانت يعني ساعات عملها أو ساعات البث من الافتتاح اللي هو زام الافتتاح الساعة 5.
1: أيوة.
0: إلى منتصف الليل أو وخلاص،
1: هو كان لمنتصف الليل لكن بعدين صارت 24 ساعة.
0: متى كان هاي التغيير أستاذ؟
1: هاي التغيير أظن كان أيام الحرب الخليجية الثانية اللي صار فيها شوي الخطر وذينا لازم ذي، فتمت إن حتى إحنا أيام الحرب كنا نرقد في الإذاعة. كنا في الإذاعة يعني ما قال لازم يعني تعملون حسابكم أنتوا في الإذاعة 24 ساعة.
0: نعم.
1: بعدين يعني برنامج الإذاعي كان مرة واحدة يوم كان يعني نغلق الساعة 12 صار ظرف يعني صج يعني الواحد يعني ضاع فيها، يعني صار شهر رمضان، والعادة أن الناس تعرف أنه ليش الساعة 12 لازم يعرفون أنه بكرة العيد ولا لا، وصار مرة واحدة أن قالوا لا ما ثبت هذه عاد عقب الناس رقدوا وخلاص الساعة 12 بلدت الإذاعة
0: باشر بيصومون،
1: وقالوا باشر بيصومون. أيه. ما ثبت باشر الحين عش شلون تروح تخبر الناس الإذاعة بندت، تلفزيون بند كل الساعة 12. فجي الوزير الله يرحمه طارق شو نسوي الحين، قلنا والله ما أدري الكل راقد.
0: أيه.
1: شلون نبطل الإذاعة، ما يصير نبطل الإذاعة عقب ما بندت. فأظن بعدين قالوا إن يتم 24 ساعة
0: على أساس
1: يعني على أساس أن نصير شيء ولا شيء.
0: بالنسبة لبرامجك أستاذ،
1: عندي برنامج كان مع البلدية اسم البحرين الجميلة، هذه تعاونت أنا مع البلدية وقدمت البحرين الجميلة، أظن كان تلفزيون بعد

0: فيعني أخذنا الأماكن الجميلة ونصورها ونتكلم عن الأمان والذي في البحرين. هذه كان أيام التلفزيون.
1: كان لكم زيارات حق دول الخليج سيد أحمد؟
0: طبعا أنا كنت يعني مرشح في كل دورة من مجلس التعاون، كنت أنا أمثل البحرين في الإذاعة.
1: ما شاء الله.
0: فقالوا يعني في عندنا هناك تبادل مذيعين. تبادل مذيعين، أنا طبعا أرسلونا حق مجلس التعاون حق طبعا كل دول الخليج. ف يعني وكان مذيع من عندهم عندنا في الإذاعة
1: أو التلفزيون. نعم.
0: وأنا أروح هناك، فأنا قريت النشرات في كل دول مجلس التعاون.
1: ما شاء الله. وبالنسبة لي تغطية القمم الخليجية أيضا.
0: نعم.
1: كان لك حضور فيها أيضا.
0: نعم. كنت في كل قمة أنا كنت أذيع على الهواء الجلسات الافتتاحية والختامية، فأنا أقرأ كل البنود اللي صارت في الجسمة في الجلسة، فكنا نغطيها يعني كامل. طبعا كان في مذيعين ثانية من دول الخليج، كل دولة بروحها، وذي كنا نقدم هذه الجلسات.
1: صارت بينكم معرفة وزمالة أيضا، يعني بينكم بين يعني المذيعين دول مجلس التعاون خلال هذه الرحلات.
0: إيه صار طبعا من طبعا المذيعين السعودية، سعود، إمارات، كلها زملاء، كان قطر، كويت.
1: هل في موقف من المواقف من خلال هذه الرحلات والتغطيات يعني ما تنسى لحد الحين؟
0: يعني موقف يعني كنت يعني مذيع، كان في عمان مسقط.
1: نعم.
0: في إذاعة عمان كان في عندنا طبعا الأخبار، قالوا لي عليك الأخبار اليوم. وكان ذاك اليوم بالذات في كلمة حق جلالة السلطان قابوس.
1: نعم. رحمه
0: الله يرحمه. فكانت يعني معقدة. قالوا لي قراها على الهواء. قريتها على الهواء.
1: كانت مكتوبة.
0: مكتوبة إيه. لا زين إن أنا قريت يعني هذه. يا المذيعين قاموا هنوني مبروك يا أستاذ أحمد، إحنا ما قرينا نقراها، أنت الحمد لله تمام قريت عدل. قلت الحمد لله الله وفقني. واني قال يعني كانت طويلة وكانت معقدة. هذه واحدة كانت يعني من المواقف يعني صارت ما أدري، كان في الكويت. في الكويت كان مجلس التعاون. زين كان المفروض أن أقرأ الأخبار ذاك اليوم، جلسة البداية الأولية هذه الأول، ولا كل ساعة كان مدير التحرير مصري بالدقيقة يسوي لي تلفون، يا أستاذ أحمد جاهز أنت أكو عليك الأخبار. وبالدقيقة قلت لا أنا جاهز يا أستاذ. قال أكو جايك السيارة تعال، وعلى عصابة أنا خلاني متوتر. ويا هذه بسرعة بسرعة ودون يتحن تعال هذا شنو ذي؟ تدري إن كل رئيسي لكلمة يمكن ورقتين للتصريح قبل الجلسة.
1: قبل ما كانت مسجلة
0: الكلمات. لا كله لازم كلام. قلت له هذه شنو ذي؟ وين لازم وياي مذيع؟ أنا ما أقدر أقرأ كل ذي، لازم وياي المذيع العماني. قال أي مذيع عماني؟ روح شوف أشوفك وقاعد ويا السلطان هناك في الجلسة. إيش تبي كل مذيع هناك قاعد؟ فقلت له حن هذا استاذ أنا شقرا ذيك. قال تقرأ كله وتميت أقرأ يمكن جري بالساعة. ولا وخذ الشيء الثاني بعد، دخلت الاستوديو تقول هذه فريزر مو استوديو. قلت لي هذه شوي نزلوا. وقال ما نقدر ننزل البرودة، هذه برودة لأن الأجهزة عندنا تخترب. قلت له هذا أنا ما أقدر أقعد في الفريزر. قلت كيفك؟ قعد في الفريزر أقرأ لك ساعة من تصريحات الرؤساء لين هذه. قال إحنا بي أروح الفندق. قال والله ما عندنا أحد يوصلك الساعة 12 في الليل أقوم أخلص كل شيء.

0: ترمات قال ما عندي ما
1: يعني على البرود اللي حصلت
0: ايوه على هال يعني كان موقف
1: تتعدد المواقف يعني وتتكرر لكن الجميل انه تبقى في الذاكره
0: اي الحمد لله إيه. نعم. كل شيء كان الحمد لله ما كان في اي يعني كنا شيء صعب ومشكله كنا مشينا الحمد لله
1: الحمد لله. احنا الان يعني وصلنا الى ختام هذا اللقاء الجميل حقيقه استاذ احمد حسين. لو كان هناك من كلمه اخيره تود توجيهها عبر اذاعه البحرين.
0: والله انا انتهز هذه الفرصه لاشكر طبعا الاذاعه التلفزيون وكل العاملين اللي فيها وكل الزملاء على تعاونهم معي، وطبعا اتمنى من الله سبحانه وتعالى في عهدنا هذا الزاهر برعامة جلالة الملك حمد بن عيسى المعظم ان تتبوأ الإذاعة والتلفزيون المرتبة المتقدمة على كل الدول، وإن شاء الله لنا أمل كبير في تقدم الإذاعة والتلفزيون في خطوات أكبر وأحسن إلى المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد حسين الإعلامي القدير، وشكرا لجهودكم الدؤوبة طوال هذه السنين التي أنارت الآن للأجيال القادمة والأجيال الحالية المنهج المنضبط في الإعلام والثري بالثقافة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد، وشكرا لمستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر يجمعنا مع قامة من قامات الإذاعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: هذه إذاعة مملكة البحرين.
18: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة

0: الداخلية، حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى، والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: لكل من يرغب في الاستجمام والهدوء، لمحبي السباحة والغوص، لقضاء شهر العسل، وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا هي المكان الأمثل. تتميز وجهتنا بشواطئها المعزولة وزرقة مياهها الساحرة، جزر المالديف. جزر المالديف.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا سافرت المالديف من الجزر الجميلة اللي فيها طبيعة خلابة، كل جزيرة أحلى من الثانية. من أجمل الجزر اللي زرتها في المالديف كان جزيرة بارادايس آيلاند، واستمتعت واجد بالغوص.
3: أحلى السفرات اللي سافرتها كانت جزيرة الكوكو، يميزها أن الأكواخ الخشبية تطل على البحر، فيها خصوصية تامة، تراب الشاطئ نظيف وناعم ويساعد على السباحة والغوص، والمنظر منظر المكان خيالي سواء كان في الليل أو في النهار.
4: اللي عارفه عن المالديف انه من اجمل الجزر بالعالم، ومكان وايد حلو لقضاء شهر العسل، اجواء وايد رومانسيه وهاديه.
0: سافر ويانا.
1: تعتبر السياحة في جزر المالديف من العوامل الرئيسية في دعم اقتصاد البلاد، وتعتبر القطاع الاقتصادي الأكبر في جمهورية المالديف، ويعتبر أرخبيل المالديف العامل الأهم والأبرز في جذب الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع فيه جزر المالديف من جمال طبيعي يفوق الوصف. الغوص في جزر المالديف يعد من أكثر الأنشطة شعبية لدى القادمين من أجل السياحة، ويمكن للغواصين سواء كانوا مبتدئين أو محترفين استكشاف مياه الجزر على مدار السنة.

0: رحلة عبر الأثير.
1: المالديف مجموعة من الجزر تقع في قارة آسيا وتحديداً في المحيط الهندي. تتكون من ما يقارب من 1000 جزيرة صغيرة تشكل مع بعضها سلسلة يصل طولها إلى 764 كيلو.

0: كيلومتر، أما الجزء الشمالي للمالديف فهو ممتد إلى 600 كيلومتر نحو الجهة الجنوبية للهند، وتعتبر مدينة ماليه العاصمة الرسمية والوطنية للدولة. أما نظام الحكم في المالديف فهو جمهوري، فتعرف رسمياً بمسمى جمهورية المالديف.
1: رحلة عبر الأثير.
0: يعتبر المناخ في المالديف مدارياً، ويتأثر بالرياح الموسمية اللي تهب عليها مرتين خلال السنة، فتهب في المرة الأولى من الجهة الجنوبية الغربية ويرافقها تساقط للأمطار، تمتد في الفترة الزمنية بين شهر إبريل وصولاً إلى شهر نوفمبر. أما الهبوب الثاني فيأتي من الجهة الشمالية الشرقية، وتعتبر رياحها جافة، تبدأ في نهاية شهر نوفمبر وتظل حتى أواخر شهر مارس، وخلال هذه الفترة الزمنية تكون حالة الطقس متقلبة، فتتساقط الأمطار بغزارة بعد تجمع السحب، ومن ثم تشرق الشمس مجدداً.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في أهم جزر ومنتجعات جمهورية المالديف، ونبدأ مع جزيرة مالي. تعتبر هذه الجزيرة عاصمة المالديف، وتعكس المباني ذات الألوان الزاهية بشكل مثير للدهشة المياه الفيروزية اللي تحيط البلاد. يحتل النشاط التجاري والاقتصادي مكان بارز في الجزر، وتعد مقر للقيادات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتضم هذه المدينة العديد من المواقع التاريخية اللي بإمكانكم زيارتها، وفيها شاطئ صناعي رائع لا ينبغي على من يذهب للجزيرة أن يفوته، فضلاً عن الحياة اللي تنبض فيها الجزيرة من المطاعم والعديد من المحلات التجارية والأسواق الحيوية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: منتجع جزيرة هيلينغلي. لا يمكن لأحد أن يزور جزر المالديف دون الذهاب إلى هذا المنتجع اللي يعد من أروع المنتجعات، فهو وجهة مثالية لمحبي الغوص. فيتم الترتيب لرحلة الغوص مرتين في اليوم لبعض مواقع الغوص القريبة، ويوجد في هذا المنتجع مدرسة للغوص مجهزة بأفضل المعدات الحديثة، ويضم المنتجع أبرز المطاعم الفاخرة اللي تقدم أجود الأطباق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بمشاهدة الدلافين، حيث إن المياه المحيطة بالجزيرة ممتلئة بالدلافين. منتجع والدروف أستوريا. يقع في الجزء الشمالي من جزر المالديف، ويطل على بحيرة قديمة محتفظة بنقائها الأصلي فضلاً عن المرجانية اللي تحيط فيها. وبعد عام من تشغيله أبهر هذا المنتجع اللي سمي فيما بعد بيتش هاوس المسافرين حول العالم الأكثر فطنة ودراية بالسفر، وتلقى جوائز بما فيها أفضل مطعم دولي وأفضل فندق فاخر سنة 2008. ويشمل المنتجع عدد من المطاعم الرائعة والمناظر الخلابة والخدمة الودودة، إلى جانب نادي صحي فاخر ومستويات الراحة اللي يمكن أن تنعموا فيها خلال العطلة وزيارتكم إلى المالديف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: إيستهو. تعرض هذه الجزيرة تاريخ جزر المالديف في مرحلة ما قبل الإسلام، وتمثل حقبة تاريخية هامة لجزر المالديف، فيوجد فيها آثار واحد من أكبر الأبراج البوذية، وتضم المراسيم الملكية القديمة مكتوبة على لوحات نحاسية، والعديد من الوثائق الهامة اللي تحمل تاريخ المالديف. منتجع تشوي. يعتبر مركز للرياضات المائية اللي وفرت قاعدة لسباق قوارب الزوارق الأسكيمو الجليدية وركوب الأمواج والرياح، بالإضافة إلى نوادي الرجال المجهزة بمنضدة تنس الطاولة والتجديف وملاعب الجولف، إلى جانب مرافق واسعة لتمكين الضيوف من الاسترخاء، بما في ذلك شلالات صغيرة وبساتين الفاكهة وشرفات المراقبة، بالإضافة إلى حمامات البخار والحمامات المبردة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جزيرة أدو المرجانية.

0: تقع هذه الجزيرة في جنوب المالديف وتعد من الجزر المأهولة بالسكان، يتوافد عليها أعداد كبيرة من المسافرين، وتعد المركز الاقتصادي والإداري للبلاد. تتميز هذه الجزيرة بأنها كانت مقر للقواعد البريطانية اللي تأسست خلال الحرب العالمية الثانية كجزء من الدفاع عن المحيط الهندي، وفيها ما يقارب من 3000 قاعدة بريطانية. لكن القوات البريطانية غادرت الجزر سنة 1976 تاركة المطار وبعض المباني الصناعية الكبيرة والكثير من العاطلين عن العمل الذين يتكلمون الإنجليزية. وفي السبعينات عندما بدأت السياحة في الازدهار، سعى الكثير من سكان الجزيرة للعمل في المنتجعات السياحية والمحلات التجارية. بارادايس آيلاند يعد ثالث أكبر منتجع في جزر المالديف، فهو يقدم فرصة رائعة للإقامة المتميزة على شواطئ الجزيرة الخلابة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والرياضية العديدة اللي يوفرها المنتجع، مثل الغوص وركوب الأمواج والتزلج على الماء والتزلج الهوائي والتجديف وكرة السلة والكرة الطائرة وصالة الألعاب الرياضية والتنقل في الجزيرة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن المعالم السياحية في جزر المالديف المتحف الوطني. يضم هذا المتحف مجموعة كبيرة من المعروضات التاريخية اللي تصور تراث البلاد الغني والتاريخ الثقافي لجزر المالديف، بالإضافة إلى مقتنيات السلاطين مثل الحلي والأزياء اللي يرتديها الملوك والملكات، وبعض الأحجار اللي توجد منذ فترة ما قبل الإسلام، والورق والقماش والمخطوطات والأسلحة والدروع وصور لشخصيات مهمة، والمعروضات ذات الأهمية الثقافية وغيرها من البنود اللي تصور تاريخ المالديفيين. وقد تم افتتاح هذا المتحف سنة 1952، وأسس بهدف الحفاظ على تاريخ وجزر المالديف واستحضار المشاعر الوطنية للشعب.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومع آخر معالم جزر المالديف السياحية، مسجد الجمعة الكبير. يقوم السياح بزيارة هذا المسجد وذلك بسبب تصميمه الفريد، ويعد أكبر مسجد في جزر المالديف. أطلق على هذا المسجد اسم مسجد السلطان محمد ثاكور روفانو، ويضم مركز إسلامي يقدم حلقات دراسية هامة ويعقد فيه الاجتماعات العامة، ويوجد بالمسجد قبة ذهبية كبيرة ومآذن مذهلة، ويتميز بمساحته الكبيرة اللي تكفي لاستيعاب أكثر من 5000 مصلي في وقت واحد.
2: سافر ويانا.
0: وبهذا المعلم السياحي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في جزر المالديف. نلقاكم بنفس الموعد مع وجهة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين سوق المحرق.
2: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة

0: ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفضل بزيارة معسكر قدها جونيور التدريب للناشئة، ويشيد بما حققه المعسكر من نجاح كبير في نسخته الأولى باعتباره مبادرة وطنية رائدة.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تدعم كافة المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات.
1: سمو الشيخ خالد بن حمد يؤكد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وثروة حقيقية لمواصلة البناء والتقدم.
2: وزير الداخلية يؤكد خلال اجتماعه بالمحافظين على دور نظام المخاتير في تعزيز منظومة التواصل المجتمعي ورصد احتياجات المواطنين في إطار عمل المحافظات.
1: وزارة الداخلية تكثف استعداداتها الأمنية والتنظيمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد لضمان عودة آمنة ومنظمة إلى المدارس.

0: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
1: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه مع أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المطروحة أمام مجلس الأمن، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة والعالم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم يوم أمس بزيارة إلى معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، والذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، والذي ينفذ بالشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة ناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية. ولدى وصول جلالة الملك المعظم كان في الاستقبال سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي.

Why are you?

0: وفي بداية الزيارة طلع حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على جانب من التدريبات والبرامج والأنشطة المتنوعة والتجارب المقدمة للناشئة والهادفة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط وتعزيز الثقة بالنفس والانتماء الوطني والعمل الجماعي وتنمية روح المسؤولية وصقل شخصية المتدربين. وقدم سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى جلالة الملك المعظم شرحا حول أهداف هذا المعسكر والبرامج التي يتم تنفيذها للمشاركين فيه، وعن عدد الناشئة الذين انضموا إلى هذا المعسكر بمختلف أعمارهم ومدى تجاوب أولياء الأمور الكرام وترحيبهم بأهداف هذا المعسكر.
1: عمار يا البحرين يا دار الأجواد، غصبا على الإرهاب وأهل عصية، ما همنا خاين وحاقد وحساد، نعرف سلالات اللوبة الفارسية، ورجالنا تسهر لأجل أرض الأجداد، وعيالنا ترخص عمارة هدية. وقاداتنا إسناد دعم وامداد بفعولها وامجادها الصيرمية، ما دام قايدنا حمد نسل الأجواد نعمين بالشلابة الوالية. اسمح لي أسلم عليك.
2: مرحبا، ان شاء الله انت بتكون قائد وشاعر
1: باذن الله يا رب،
2: تحمل بنفسك.
0: وفي ختام الزيارة أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما حققه معسكر قدها جونيور من نجاح كبير في نسخته الأولى باعتباره مبادرة وطنية رائدة، وما يقدمه من برامج تدريبية وتجربة ميدانية متنوعة وبالمشاركة الواسعة والتفاعل الإيجابي من الناشئة لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم البدنية والذهنية وبناء شخصياتهم وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية واكتساب الخبرات والمهارات لخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية والقيادة والاعتماد على النفس ومواجهة التحديات، منوها جلالته بما شاهده من التزام وانضباط وقدرة على أداء التدريبات والتي أتقنها المشاركون بكل كفاءة واقتدار. وأثنى جلالته على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإقامة هذا المعسكر التدريبي والذي يعكس اهتمام سموه بجيل الناشئة وحرصه على إطلاق المبادرات النوعية الموجهة لهم لصقل شخصياتهم وإكسابهم المهارات والتجارب والقيم التي تعود عليهم بالفائدة في حياتهم ومسيرتهم، محربا جلالته كذلك عن تقديره لجهود ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومنوها رعاه الله في الوقت ذاته بجهود القائمين والمدربين على المعسكر والجهات الداعمة والمساهمة في تنظيمه، وتمنى جلالته لكافة المشاركين فيه كل التوفيق والاستفادة الإيجابية مما حققوه في هذا المعسكر. وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بدور الشباب المحوري وأسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية، مؤكدا أيده الله أن الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، وأن الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الوطن وتقدم المجتمعات وازدهارها، معربا جلالته عن

0: تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتميز لتحقيق تطلعاتهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم. وفي الختام تشرف السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتقديم هدية تذكارية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: في زيارة تعكس الاهتمام الملكي بالناشئة، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بزيارة إلى معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة الناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية.
2: فئة الناشئة كانوا متحمسين جدا بلقاء سيدي جلالة الملك، وكانوا يعني مجهزين روحهم ومثل ما يقولون أنهم فيهم حماس عشان يلاقون جلالة الملك. وأول ما وصل الله يطول عمره رحب فيهم وخذ جولة معاهم، فشفنا شلون المعنويات ارتفعت، معنويات ارتفعت في فريق العمل، المعنويات ارتفعت في المدربين مع المدربين، وارتفعت أيضا مع حتى الصغار، كان يسالف معاهم يشجعهم يسمع منهم. للأمانة هذا الشيء أعطاهم دافع كبير أن يرسم لهم خط ويعرفون قيادتنا واقفة مع كل الشعب. فالحمد لله عندنا المعسكر يضم كثير ناس من كل يعني مختلف المناطق في البحرين، وكلهم لاقوا جلالة الملك وجدا سعداء، خلينا انطباعهم وشفنا ايش كثر هم يعني مستنسين بهاي الزياره. وهذا اعطانا احنا كفريق العمل تحدي كبير ودافع لنا ان احنا نسوي ونقدم افضل وافضل ان شاء الله في الفترات الجايه.
3: طبعا زياره سيدي حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم اليوم كانت اكبر فخر ودعم يعني لجميع المشاركين اللي وصلوا للأمانة للأهداف المرجوة من هذا البرنامج. طبعا مثل ما انتم شفتوا البرنامج حث المشاركين على العطاء الانتماء الولاء والحياة العسكرية، فاحنا طبعا نحب نهنيهم كمشاركين، نحب نهني أنفسنا فيهم. فزيارة سيدي حضرة صاحب الجلالة كانت يعني أكبر فخر لجميع المشاركين، وكانت يعني مصدر إلهام وقوة وطاقة. فإحنا الله يطول عمركم يعني جدا سعداء وجدا فخورين بهذه الزيارة.
4: طبعا اليوم تشرفنا بزيارة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد. يعني زيارته لنا كانت اليوم في المعسكر أكبر دافع لنا ورفعت من معنوياتنا الصراحة. طبعا احنا اول ما ابتدينا المعسكر كان عندنا هدف ورسالة كنا ان احنا نتمنى نوصلها لجيل الناشئة. احنا متعودين في العمل العسكري نتعامل مع عمر مختلف، يعني 18 سنة وفوق، هني احنا تعاملنا مع عمر مختلف تماما من 10 ل 17 سنة، عمر اطفال وعمر كانوا مراهقين. كان الهدف الاساسي او الرسالة الاساسية اللي كنا نتمنى ان احنا نوصلها تعزيز روح الانتماء والولاء والطاعة لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه ولمملكة البحرين. ومن ناحية العسكرية رسالة الانضباط والتعاون والاحترام يعني للمدربين ولطاقم التدريب العسكري.
5: أشكر جلالة الملك على زيارته الداعمة لنا في معسكر قادها اللي كنا ننتظرها من أول يوم دخلنا في هاي المعسكر، اللي يهدف لتنمية وتعزيز الانتماء للوطن والولاء. ونشكر جميع المساهمين والأشخاص اللي عطوا المرأة العسكرية الثقة في أنها تخوض كافة المجالات وتثبت نفسها فيها.
1: زيارة كان لها وقع خاص على المشاركين، فلقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والاطلاع على ما يقدمه الناشئة من تدريبات شكل لهم حافزا لمواصلة التحدي ورسخ لديهم مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه التجربة.
6: شعوري يوم شفت الملك حمد كنت وايد مستانسة لأنها أول مرة في حياتي أشوف الملك حمد وإن شاء الله أشوفه المرة الثانية. أنا شاركت في معسكر قدها جونيور عشان أثبت أنه صح أنا صغيرة في العمر ولكن عندي طموح عالية وكبيرة، ولأن أنا إذا كبرت أبي أطلع عسكرية.
7: كنت وايد مستانسة، كان شعوري وايد حلو أني شفته

0: وايد استانست، وأنا شاركت في هالبرنامج عشان أتعلم القيادة والقوة وأتحمل المسؤولية، ووايد أنا فرحانة إني شاركت في قدها.
1: أول ما شفت بابا حمد استانست وقلبي ارتاح، شاركت أحب التحديات، وأنا وايد مستانسة إني سجلت هني.
2: أنا اليوم شفت جلالة الملك المعظم أول مرة أشوفه، يعني هذا الشعور حلو والحمد لله يعني شفته.
3: أنا اليوم سعيد لأني شفت جلالة الملك حمد وأهدي هاي القصيدة. لا يا مطل لا تحسبنا مدابير، لو الدهر في بعض الأحيان مالي، طالبك لا تجفل من الوقت والذير، وكل أبنائك وبالله لاتكالي، وإن كان ما شفت السعد والتباشير، عيبا علينا لبسنا للبدالي، نذرا علي لحرسك وأفديك وغير، ديني وعرضي فيك وأغلى حلالي، واللي يأثر فيك بي تأثير أبرى منه لو كان عمي وخالي، وأم اتخذتني صروف المقادير، والله لا وصي فيك حتى عيالي.
4: أنا جدا سعيد أن التقيت مع جلالة الملك المعظم في معسكر قدها جونيورز، ويعني صراحة وايد استمتعت، ويعني يوم شفت جلالة الملك حسيت بحب.
5: ويأتي معسكر قدها جونيور كمبادرة وطنية تهدف إلى صقل شخصية الناشئة وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية والانتماء الوطني.
6: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تدعم كافة المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في دعم كافة مسارات التنمية، تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
7: جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر القضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء، معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لعمل الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقلوا تحياتي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم السمو تحياتي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحياتي سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا سموه عن تطلعه في أن تسهم الاجتماعات في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، وأن تثمر عن مزيد من المبادرات والجهود المشتركة بما يعزز التكامل الخليجي ويحقق الأهداف وتطلعات المشتركة. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير منظومات سلاسل التوريد والإمداد ورفع كفاءتها بما يضمن استدامة تدفق السلع والمنتجات، مؤكدا على ما يمثله التكامل الخليجي وتوسيع الشراكات الدولية من أهمية في تعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات. لافتا سموه إلى الدور الذي تطلع به لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسهاماتها في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس في المجالات الزراعية والغذائية. من جانب معرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 38 للجنة

0: التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليهم من حرص واهتمام بمواصلات تطوير وتعزيز مسارات العمد الخليجي المشترك والأخذ بها نحو فضاءات أكثر اتساعا، متمنين لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء. كما حضر اللقاء سعادة المهندس وآل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة، وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير الشؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالغ الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته في كلمته السامية التي وجهها بمناسبة بن العم الدراسي الجديد، من إشادة بما اتخذته الحكومة من إجراءات أسهمت في ضمان استمرارية العملية التعليمية وصون تحصيل الطلبة من أي انقطاع خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: وأعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بهذه الإشادة الملكية السامية التي تشكل دافعا لمواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزيتها بما يحقق تطلعات جلالته في توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء الوطن. وأكد سموه أن مواصلة تطوير قطاع التعليم وضمان جودة مخرجاته تمثل أولوية دائمة لما للتعليم من دور محوري في تنمية قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، بما يعزز من إسهامه في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، ومدراء المدارس التي حصلت على ختم الجودة الذهبي في إطار الدورة الخامسة من مراجعة أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، حيث هنأ سموه مدراء المدارس على ما حققته مدارسهم من مستويات متميزة، مشيدا بجهود الهيئات الإدارية والتعليمية وكافة منتسبيها وما أظهره من تفان وعطاء أسهما في تحقيق هذه النتائج المشرفة. ووجه سموه إلى الاستفادة من نتائج تقارير الأداء في تحديد فرص التطوير والبناء عليها بما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية ويرتقي بمهارات الطلبة وقدراتهم. كما هنأ سموه الطلبة والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالتفوق والنجاح والإنجاز. كما عرب سموه عن تقديره لكافة أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية على ما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء رسالتهم التعليمية. من جانبهم أعرب سعادة وزير التربية والتعليم ومدراء المدارس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم متواصل لقطاع التعليم وكوادره، مؤكدين أن استقبال سموه لهم وما تفضل به من كلمات مشجعة يمثل مصدر فخر واعتزاز وحافزا لمواصلات العمل والعطاء والبناء على ما تحقق من نتائج متميزة بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته. الجدير بالذكر أن المدارس التي حصلت على ختم الجودة الذهبي في إطار الدورة الخامسة من مراجعة أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب هي مدرسة جد حفص الثانوية للبنات، مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات، مدرسة العلاء الحضرمي الابتدائية للبنين، مدرسة خديجة الكبرى الإعدادية للبنات، مدرسة سار الثانوية للبنات، مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات، مدرسة خولة الثانوية للبنات، مدرسة رقية الابتدائية للبنات، مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات، مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنات.

0: البنين، مدرسة البسيتين الابتدائية للبنات، مدرسة القادسية الابتدائية للبنات، مدرسة الديه الابتدائية الإعدادية للبنات، مدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات، مدرسة الروضة الابتدائية للبنات، مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنين، مدرسة البلاد القديمة الابتدائية للبنات، مدرسة فاطمة بنت أسد الابتدائية للبنات، مدرسة سترة الابتدائية للبنات، مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات، مدرسة العروبة الابتدائية للبنات، مدرسة عين جالوت الابتدائية للبنات، مدرسة الدراز الابتدائية للبنات. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 2 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة جاء فيه. يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة، مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة السيد خالد عمرو الرميحي، السيد سامر ماجد الجشي، السيدة إلهام عبد الله حسن، وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة 4 سنوات. نقل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لأصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم.
0: جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين، حيث أكد سموه أن ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية راسخة ووحدة في الأهداف والمصير يشكل أساسا لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك لا سيما في قطاعي الشباب والرياضة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وثروة حقيقية لمواصلة البناء والتقدم، مشيرا إلى اعتزاز مملكة البحرين بما حققته مدينة شباب 2030 هذا العام من نجاح، وما قدمته من نموذج متقدم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب إطلاق معسكر قدها التدريبي باعتباره إحدى المبادرات النوعية الموجهة للشباب والناشئة. وأشار سموه إلى أن الرياضة كانت وستبقى جسرا للمحبة والتقارب بين أبناء دول مجلس التعاون، داعيا الأشقاء في دول المجلس إلى المشاركة في دورة الألعاب العربية التي ستستضيفها مملكة البحرين عام 2027 لتكون محطة تجمع شباب ورياضيي الوطن العربي في أجواء من الأخوة والتنافس الشريف. كما أعرب سموه عن تمنياته لجميع المنتخبات الخليجية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2020 التي ستقام في اليابان الشهر المقبل بالتوفيق والنجاح، متقدما إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح في استضافة النسخة 27 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. وشدد سموه على أن طموحات الشباب الخليجي كبيرة، وأن ما يجمع دول المجلس من أهداف مشتركة يدعو إلى مواصلة العمل على تمكين الشباب الخليجي وتعزيز قدراتهم والدفع بالرياضة الخليجية نحو مزيد من الإنجازات. من جانبه أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته باستضافة مملكة البحرين للاجتماع 39 لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، منوها بما تقدمه المملكة من دعم لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

0: في مختلف المجالات وبالأخص في المجالين الشبابي والرياضي، وأكد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى إيمان قادة دول المجلس بأهمية الاستثمار في الشباب وتعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من أداء دور فاعل في مختلف القطاعات والمجالات التنموية. وأشاد معالي الأمين العام بالمبادرات والبرامج التي تنفذها دول المجلس لتدريب وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب المسابقات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها دول المجلس. وجرى خلال الاجتماع بحث واعتماد عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض واعتماد عدد من البرامج والفعاليات الشبابية والرياضية المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في القطاعين الشبابي والرياضي، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات الشباب الخليجي.
1: يسعدني في مستهل هذا اللقاء أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لكم بالتوفيق والسداد. ويسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، متمنيا لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني مملكة البحرين. إن الرياضة كانت وستبقى جسرا للمحبة والتقارب بين أبناء دولنا، ومن هذا المنطلق يسعدني أن أدعو الأشقاء في دول مجلس التعاون إلى المشاركة في دورة الألعاب العربية التي ستستضيفها مملكة البحرين في عام 2027، لتكون محطة تجمع شباب ورياضي وطننا العربي في أجواء من الأخوة والتنافس الشريف. كما أتمنى لجميع المنتخبات الخليجية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2020 التي ستقام في اليابان الشهر القادم كل التوفيق والنجاح. ويسعدني كذلك أن أتقدم إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح في استضافة النسخة 27 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن طموحات شبابنا كبيرة، وما يجمعنا من أهداف يدعو إلى المزيد من العمل لتمكين الشباب الخليجي والدفع بالرياضة الخليجية نحو المزيد من الإنجازات. وفي الختام أجدد ترحيبي بكم في مملكة البحرين، متمنيا لاستماعنا أن يخرج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشباب والرياضة وتحقيق تطلعات قادتنا وشعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتمييزا لشبابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم اجتماعا مع المحافظين بحضور سعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الشرطة ومعالي المنسق العام للمحافظات.
2: وفي بداية الاجتماع أشاد معالي الوزير بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بشأن نظام المحافظات، الذي يعد نظام المخاتير بصورته المحدثة في منظومة التواصل المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رصد احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظات والجهات ذات العلاقة. واستعرض معالي الوزير خلال الاجتماع اختصاصات ومهام المخاتير بالمحافظات، ومن بينها العمل على تقوية النسيج الاجتماعي والمساهمة في رصد الاحتياجات والمشكلات الاجتماعية ودعم جهود الوقاية من الجريمة وتعزيز التواصل المجتمعي مع فئات ومؤسسات المجتمع، حيث يقوم المخاتير بأداء مهامهم بإشراف محافظ المحافظات وبالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا وأكد معالي الوزير على دور المحافظات في العمل على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي الوطني والثقافة الأمنية المستنيرة، لافتا إلى أن التواصل الإيجابي مع كافة الأهالي والمجالس بمثابة إرث وطني وحضاري يجب المحافظة عليه وتعزيزه، مشيدا بجهود المحافظات لترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة.

0: المختلفة وتفعيل الشراكات المجتمعية وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والمشاريع المتعلقة بشؤون المحافظات والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع. ترأس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة الاجتماع 38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد في مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي وسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بشؤون الزراعة والأمن الغذائي في دول المجلس، وبحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد من خلال دعم الإنتاج المحلي والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة ودعم المزارعين البحرينيين. وأشار سعادته إلى أهمية مواصلة تطوير التعاون والتنسيق الخليجي في مجالات سلاسل الإمداد والإنتاج الزراعي والحيواني وسلامة الغذاء والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة بما يعزز جاهزية دول المجلس ويدعم استدامة منظومات الأمن الغذائي. كما لفت سعادته إلى دور توحيد التشريعات والأنظمة الخليجية ذات الصلة في تعزيز التكامل بين دول المجلس وتيسير حركة السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مراجعة وتطوير عدد من التشريعات الخليجية الموحدة وفي مقدمتها قانون المبيدات واللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة واللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري، إلى جانب بحث بنك الأصول الوراثية واستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي. قام سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بجولة في عدد من أجنحة الشركات والمصانع البحرينية والدولية المشاركة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2026 المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
0: واطلع الوزير خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المعروضة في قطاع الطاقة، وأكد أهمية مشاركة الشركات والمصانع البحرينية في المعارض الدولية المتخصصة باعتبارها فرصة لإبراز تطور الصناعة الوطنية وتعزيز حضور منتجاتها وحلولها في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات في القطاع وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات مع الشركات والمؤسسات المشاركة.
1: شارك سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وسعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في الاجتماع الرابع للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها 29 والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة تحدث سعادة السيد حسن مخماس عضو مجلس النواب عن أبرز المخرجات التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية بشأن مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية تجاه العملات الرقمية.
2: طبعا بالأمس تم عقد اجتماع الهيئة الاستشارية الخليجية، طبعا من أبرز ما ناقشته الهيئة في هذا الملف الحيوي هو مشروع تقرير مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية، وطبعا هذه الملف يعكس رؤية استباقية من قادة دول المجلس بأننا يجب على أن نستعد للمستقبل المالي العالمي ولا يعني ننتظره. وأيضا من أبرز المخرجات والتوجهات التي تم استعراضها ضرورة التوحيد التشريعي والرقابي والاستفادة الاقتصادية من التقنية المالية من أجل خلق وظائف جديدة ويجذب استثمارات نوعية. وأيضا تم الاجتماع في ذلك أيضا مناقشة تأثير التحول الرقمي على سوق العمل من تطوير هذا القطاع مع تأهيل الكوادر الوطنية الخليجية.

0: أكثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية والتنظيمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودة آمنة ومنظمة إلى المدارس.
1: وبدورها وسعت الإدارة العامة للمرور انتشار دورياتها في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها لتنظيم الحركة وتسهيل وصول الطلبة، فيما تعزز شرطة خدمة المجتمع وجودها الميداني، ويوصل الدفاع المدني التأكد من جاهزية المباني المدرسية واستيفائها اشتراطات السلامة. هذا وتدعو الوزارة أولياء الأمور ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة المرورية وإرشادات السلامة بما يسهم في حماية الطلبة وانطلاقة منظمة للعام الدراسي.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالين الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

من على سطح محمل البحرين الذي يتهادى في بحر الذاكرة العربية، نحيي أصدقائنا المستمعين وندعوهم لمشاركتنا متعة استكمال إبحار في تراث الغناء العربي بين دفتي الكتاب القيم الذي كتبه الأستاذ كمال النجمي، يرصد فيه من خلال فصول عدة تاريخ فن الغناء العربي بين الموصلي وزرياب وجدلية العلاقة بينهما. تحليل أكذوبة تاريخية بين إسحاق الموصلي وزرياب الأندلسي هو عنوان فقرة كبيرة في فصل من فصول الكتاب، ارتأينا طرحها على مستمعين الأعزاء استكمالاً للموضوع الذي بدأنا به اللقاء الماضي عن مناظرات إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي ضمن دراسة تراث الغناء العربي التي وضعها الكاتب الأستاذ كمال النجمي.

في تاريخ الغناء العربي أكذوبة شائنة عجيبة التصقت بأكبر أقطابه إسحاق الموصلي المغني والملحن الأعظم الذي رسخت بعمله وعلمه قواعد التلحين والغناء. هذا الفنان العظيم لحقته تلك الأكذوبة أو التهمة الباطلة، فظل بعض مؤرخي الأدب والغناء يرددونها بعد رحيله عن الدنيا بزمان طويل، وانتقلت من كتاب إلى كتاب حتى صارت كأنها من الحقائق، ووجدناها حتى في الكتب التي صدرت في عصرنا. قيل إن زرياب الملحن المغني الذي اشتهر في الأندلس خلال الثلث الأول من القرن الثالث الهجري إنما هاجر من بغداد إلى المغرب ثم إلى الأندلس في أواخر القرن الثاني خوفاً من بطش إسحاق الموصلي وتآمره عليه وتهديده له بالقتل إن لم يغادر بغداد والعراق ويسافر إلى أقصى مكان في الأرض يرتزق فيه. تحليل القصة الأكذوبة. كان إسحاق الموصلي قد تعهد بالتعليم والتثقيف في الغناء والتلحين غلاما للخليفة المهدي اسمه زرياب، حتى برع الغلام وصار من أمهر الملحنين وأضرب الضاربين بالعود فضلا عن جمال صوته. فلما وثق إسحاق ببراعة تلميذه قدمه إلى الخليفة الرشيد، فغناه الفتى فأحسن الغناء وضرب على عود كان قد نحته بيديه في ثلث عود إسحاق وزنا، صنع له الوترين.

0: الرفيعي الصوت من حرير ثمين لم يغسله بالماء الساخن عكس ما كانوا يفعلون، فصار الوتران أرق وأصفى صوتا ورنينا. ثم صنع البوم والمثلث، وهما الوتران الغليظان من مصران شبل أسد، فصارت لهما من الجهارة والقوة أضعاف ما للأوتار الغليظة المصنوعة من أوتار الحيوانات الأخرى. فلما أتم زرياب غناءه بلغ الطرب الرشيد غايته، وبهرته عبقرية المغني الملحن الضارب، فقال لإسحاق معاتبا:
1: كيف سمعت منه هذه الروائع ولم تخبرنا عنه إلا منذ مدة يسيرة؟
0: فقال إسحاق معتذرا:
2: يا أمير المؤمنين، والله ما علمت بهذا ولا سمعته يغني ويضرب هكذا من قبل، ولا عرفت أن له عودا غير ما في أيدي المغنين من العيدان، وقد أخفى ذلك كله عني.
0: فقال الرشيد:
1: صدق، فخذه إليك واجئني به متى ما طلبته منك، وزده من العلم ليصير حاذقا بكل شيء.
0: ظن زرياب بعد هذا الحوار بين الرشيد وإسحاق وقد تجلى فيه افتنان الخليفة به أن الجائزة التي سيتلقاها منه ستكون عظيمة، لكن الرشيد صرفه بلا جائزة، فخرج غاضبا متحيرا وإسحاق معه. فلما صار خارج قصر الخليفة أمسك إسحاق بخناق زرياب وقال له مغيظا محنقا:
2: إنك قد أخفيت عني عودك الذي اخترعته، وأوتاره التي لا مثيل لها، وألحانك التي ما كنت أظنك تقدر على عملها، ثم أظهرت ذلك كله في حضرة أمير المؤمنين كأنك ظننت أنك تغلبني على مكانتي عنده وتحل محلي، وقد مكرت بي فيما انطويت عليه من إجادتك وعلو طبقتك، فكأنني أتيت نفسي من مكمنها بتقريب إليك واجتهادي في تعليمك وقصدي منفعتك وأنت تقصد إذائي.
0: حاول زرياب كما تقول القصة تهدئة أستاذه وتأكيد ولائه له، ولكن إسحاق مضى يوبخه قائلا بمنتهى الصراحة:
2: إن الحسد أقدم الأدواء، والدنيا فتانة، والشركة في الصناعة عداوة، ولا حيلة في حسمها، وعن قليل تسقط منزلتي وترتقي أنت فوقي، وهذا ما لا أصاحبك عليه ولو أنك ولدي.
0: فلما استعطفه زرياب لم يلتفت إليه ورفع عقيرته متواعدا مهددا بالويل والثبور قائلا:
2: لولا رعي لذمة تربيتي فيك لأذهبت نفسك، وليكن في ذلك ما كان، فتخير إحدى اثنتين لا بد من إحداهما، إما أن تذهب عني في الأرض العريضة لا أسمع لك خبرا بعد أن تعطيني الأيمان الموثقة، وإما أن تقيم هنا على كرهي ورغمي مستهدفا لسهامي، فإني لا أبقي عليك ولا أدع اغتيالك باذلا في ذلك بدني ومالي، فاقض

رحل عن بغداد متخذا طريقه صوب المغرب. هكذا صار إسحاق الموصلي الفنان الشاعر الأديب العالم المتفقه في الدين المشهور بالعفة والاستقامة وكمال المروءة، صار كأنه أحد عتاة الشطار وقطاع الطرق في بغداد. وانقلب هذا الرجل المترفع الوقور وحشا مرعبا وقاتلا فاتكا يرغم المطرب النابغة الذي امتدحه الخليفة وطلب عودته إليه على الفرار بجلده من بغداد حفاظا على حياته من هذا السفاح الرهيب إسحاق الموصلي، الذي وصفه الخليفة المأمون بأنه أكثر دينا وعلما وعفافا ومروءة من بعض كبار القضاة والعلماء، وقال إنه لولا اشتهاره بالغناء لأسند إليه القضاء في دولته لشدة تمسكه بالعدل. وكان يدخل مجلس الخلافة مع الفقهاء قبل أن يدخل

يقول رواة تلك القصة أن إسحاق بعد أن أكمل تعليم زرياب أخذه إلى مجلس الرشيد، ولا يكون ذلك صحيحاً إلا إذا كان قد وقع بعد موت إبراهيم الموصلي والد إسحاق بسنتين أو 3 سنوات، أي حوالي سنة 190 للهجرة، لأن إبراهيم الموصلي مات سنة 188 للهجرة. ولم ترسخ مكانة إسحاق عند الرشيد إلا بعد تلك المدة 2 أو 3 سنوات، فقد أعلن المغنون الحرب عليه بعد وفاة والده، واتهموه بأنه يدعي ألحانا كان قد صنعها له قبل وفاته، وأن طبقته في التلحين دون طبقة أبيه بكثير، ولبثوا يزعمون ذلك ويشوشون على إسحاق، والرشيد يسمع كلامهم، حتى أفحمهم إسحاق بألحانه الجديدة المتوالية العالية المستوى، وحتى امتحنه الرشيد امتحانات شتى، من بينها تكليفه بالتلحين في شعر جديد وهو جالس بين ندماء الخليفة، ففعل ذلك مرات وانتصر على منافسيه الحاقدين على تفوقه الكبير.

كان إسحاق في هذه المدة كلها مشغولا بهذه الحرب المعلنة عليه من جميع المغنين تقريبا، وفيهم من أخذوا الصناعة من والده أمثال علوية ومخارق، وهما أشهر المغنين حينذاك ولم يلتقيا، وإلا التقى غيرهما بزرياب ولا عرف عنه شيئا ولا تحدث عنه بشيء طيلة حياتهما، ولو عرف عنه أدنى شيء لأكثر من التشنيع به على إسحاق. بعد 3 سنوات فقط من انتصار إسحاق مات الرشيد سنة 193 للهجرة في طوس ببلاد العجم، بعيدا عن عاصمته التي غاب عنها طويلا ليخمد ثورة بعض الخوارج هناك. فمتى إذا تلقى زرياب هذا العلم الغزير على يد إسحاق وهو مشغول بالدفاع عن نفسه في معترك المغنين المحترفين؟ ومتى وكيف استطاع زرياب أن يضيف من عنده هذه الاختراعات العجيبة في وزن العود وأوتاره المصنوعة من الحرير ومصران شبل الأسد؟

بمجرد اتصاله بإسحاق في شهر أو شهرين أو بضعة أشهر، وأين كان نبوغه طوال 30 سنة عاشها من قبل في هذه الدنيا؟ ثم كيف خرج من الرق وقد كان من أرقاء المهدي؟ من الذي اعتقه وقد مات سيده عنه وهو في رقه؟ هل اعتقه الخليفة الهادي أو اعتقه الرشيد نفسه حين ورثه هذا أو ذاك عن أبيه، في من كان الخلفاء يعتقونهم ويفكون رقابهم تقربا إلى الله؟ هل كان عبدا رقيقا حين اتصل بإسحاق؟ فمن الذي دفعه إلى إسحاق وطلب إليه تعليمه وتثقيفه من سادة الهاشميين أو غيرهم ممن كانوا يملكون رقبة زرياب وأمثاله؟ المعروف أن إسحاق كان يتولى أحيانا تعليم جوار السادة وغلمانهم وتثقيفهم في الغناء ومطارحتهم الألحان الجيدة القديمة لقاء أجر ضخم. فمن أين جاء زرياب بأجر إسحاق إذا كان قد أعتقه سادته وصار حرا لا يملك من المال إلا ما يدره عليه عمله كواحد من السوقة في بغداد، وهو رزق ضئيل على أي حال؟ وإذا كان قد بقي في الرق حتى سن 30 حين اتصل بإسحاق، فمن كان سيده الذي دفعه إلى إسحاق ودفع إليه أجر تعليمه؟ وفي كم من الزمن طارحه إسحاق ألحان الأقدمين كابن سريج وابن محرز ومعبد ومالك بن أبي السمح وابن عائشة، فضلا عن ألحان إبراهيم الموصلي وألحان إسحاق نفسه، دعك من ألحان معاصريه.

يقول المؤرخون إن زرياب كان من غلمان الخليفة المهدي والد رشيد، وقد توفي المهدي قبل ابنه الرشيد 25 عاما، فكم كان يبلغ زرياب من العمر حين توفي سيده المهدي؟ لنفترض أنه لم يكن يجاوز 10 من عمره حين ذاك، فتكون سنه حين اتصل بإسحاق سنة 190 للهجرة ليتلقن الصناعة أو ليستزيد منها 30 عاما. فكيف نبغ هكذا فجأة؟

أن زرياب لم يكن ليعرف التلحين وعلومه بغير الدرس الدقيق لأعمال هؤلاء الفحول وغيرهم، وهذا يستغرق الزمن الطويل. فهل جمعها زرياب كلها في أقصر مدة، أم حفظها قوة واقتدارا قبل أن يتخرج على يد إسحاق الموصلي، ثم التقى به مكتمل الأداء لا يحتاج منه إلى شيء، بل هو فيما زعموا متفوق عليه باختراعه؟ إن كتاب الأغاني، وهو المصدر الوثيق في هذا الشأن، لا يذكر أن زرياب قد تعلم شيئا من فحول رواة الغناء القديم منذ كان طفلا في عهد المهدي أو صبيا صغيرا، إلى أن هاجر إلى المغرب في عهد الرشيد. ولنراجع أخبار سياط وفليح وحكم الوادي ويحيى المكي وابن جامع وطبقتهم، فلن نجد أثرا لزرياب في أخبارهم. فمن هم الرواة الذين سمع منهم؟ إذا كان أستاذه هو إبراهيم الموصلي، فلا يكون قد اتصل به إلا بعد وفاة المهدي الذي كان يحرم على الموصلي الكبير إفساد غلمانه بتعليمهم الغناء، كما يحرم عليه مجالسة ولي عهده الهادي والرشيد. وقد نما إليه مرة أنه جالس

ناسهما وغنى لهما، فضربه وحبسه وعذبه حتى كاد أن يقتله. فإذا كان زرياب إنما بدأ الدراسة عند إبراهيم الموصلي الكبير منذ أول عهد الرشيد، فهل لبث يتعلم على يديه إلى أن مات بغير أن يعلم بذلك الموصلي الصغير إسحاق الذي هو أكبر أولاد إبراهيم الموصلي وتلميذه في الفن والعارف بجميع تلاميذه وجواريه، ولا يخفى عليه من أموره شيء، وقد كان في ذلك الوقت وهو بعد لم يحترف الغناء يقيم في بيت أبيه.

0: لقد خرج زرياب من بغداد وهو في 30 من عمره، ولم يكن إسحاق الموصلي يكبره بأكثر من 3 سنوات أو 4، فكيف كان أحد هذين النديدين في السن غلاما للآخر، حتى يقول المؤرخون
1: كان زرياب غلاما لإسحاق.
0: هل كان إسحاق اشتراه؟ فممن اشتراه وسيده هو الخليفة الرشيد الذي ورثه عن أبيه الخليفة المهدي. وإذا كان المقصود بقولهم كان غلاما بمعنى التلمذ وطلب العلم، فقد بينا أنفا استحالة أن يكون إسحاق وهو في سن زرياب أستاذا له. لقد وصل زرياب إلى المغرب بعد وفاة الرشيد ب12 عاما، أي أن هجرته من بغداد كانت بعد أن تولى الرشيد الخلافة ب11 عاما تقريبا. وفي ذلك الوقت كان إبراهيم الموصلي هو مغني الرشيد ونديمه، ولم يكن ابنه إسحاق قد التحق بعد بخدمة الرشيد ولا غنى في مجالسه، بل كان ما يزال يطلب العلم ويروي الحديث ويلقى الشيوخ الكبار أمثال مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وأبي معاوية الضرير وغيرهم من شيوخ العراق والحجاز. وكان يتعلم النحو على أيدي الكسائي والفراء وغيرهما، ويتعلم ضرب العود على خاله زلزل كبير ضارب العود في أيامه، ويتلقى الألحان القديمة من عاتكة بنت شهدة الراوية العجوز البارعة، ويحادث الأصمعي وأبا عبيدة في الشعر والأدب، ثم يعود إلى أبيه في البيت فيطارحه الألحان قديمها وجديدها.

تلك هي الفترة من حياة إسحاق التي زعموا أنه هدد فيها زرياب حتى أرغمه على مفارقة بغداد حسداً له وخوفاً أن يحل في مكانه عند الخليفة.

0: هنا أن إسحاق الموصلي لم يكن في هذه الفترة يقصد أن يكون مغنياً فقط، وكان يود أنه لا يحترف الغناء، وكان كما يقول الأصفهاني أكره الناس للغناء أي لاحترافه، وأشدهم بغضاً لأن يدعى إليه أو يسمى به. وكان يقول:
1: لوددت أن أضرب كلما أراد مريد مني أن أغني 10 مقارع وأعفى من الغناء ولا ينسبني من يذكرني.

زرياب قد هاجر من بغداد، وإبراهيم الموصلي يومئذ هو مطرب الرشيد، ولم يكن إسحاق من المغنين ولا الملحنين في القصر عند هجرة زرياب، ولم يكن قد التقى بزرياب، وما أكثر من كان اسمهم زرياب من الغلمان والجواري في بغداد حين ذاك. بكل ما ذكرنا تسقط القصة وتدخل في جملة الأساطير التاريخية، وقد أعجبت المؤرخ المقري فرواها في كتابه نفح الطيب نقلا عن كتب أندلسية غير موثوقة لم تصل إلينا كلها، ولعله وجد بعضها عند بقايا أهل الأندلس من الموريسكيين الذين طردهم الأسبان نهائيا وحملوهم في سفن رمت بهم على شاطئ المغرب في القرن 17 في عز عصر النهضة الأوروبية. أما العقد الفريد وغيره من كتب الأندلسيين المعتبرة فضلا عن كتب المشرقيين فلا تعتد بهذه القصة، ولا تذكر أن عود زرياب كان يختلف عن عيدان بغداد لا في أوتار الحرير ولا في أوتار المصران ولا في الوزن الثقيل ولا الخفيف. فالثابت عند الثقات أن أول من أدخل التعديل والتحسين على العيدان هو زلزل ضارب العود الأشهر، فانقرض العود الفارسي الذي كان يستعمله المغنون، ولم يبق في أيديهم إلا عود زلزل بأوتاره الأربعة. ويقال إن زرياب أدخل وترا خامسا على العود بعد استقراره في الأندلس، أي بعد رحيله عن بغداد بثلاثين عاما تقريبا، ولا دليل على أنه فعل ذلك إلا قول الرواة. وإن كان معروفا أن الوتر الخامس دخل على عيدان الأندلس قبل دخوله على عيدان المشرق، مع أن إسحاق الموصلي تحدث عن هذا الوتر غير مرة حديثا نظريا، ولم يكن يحتاج إليه الغناء العربي في ذلك الزمان. وشهرة زرياب في أكثرها ترجع إلى ما كتبه عنه صاحب نفح الطيب من تلك النقول التي لا دليل عليها، حتى أنه زعم أنه كان يحفظ 10,000 لحن، ولم يكن صاحب نفح الطيب على فضله وعلمه الموسوعي من العرفاء بالألحان.

إن مواهب زرياب بشهادة التاريخ الوثيق قد نضجت بعد استقراره في قرطبة وإقبال ملوك الأندلس عليه حباً فيما كان يغنيهم من ألحان فحول الغناء المكيين والمدنيين والبغداديين وما ينسجه على منوالهم أو يضيفه من ابتكاره إلى صنعتهم. إلا أنه لا فضل له في غناء الموشحات الذي صار فيما بعد الوعاء الذي حفظ الكثير من أصول الغناء العربي، فإن الموشحات لم يخترعها الأندلسيون إلا بعد عهد زرياب، ثم ملأوها غناء جديدا لم يخطر على بال زرياب، ولا كان لعوده ذي الأوتار الحريرية أثر في هذه التوشيحات.

جملة القول إن زرياب كان مغني الأندلس في عصره، لكنه لم يكن الوحيد الذي هاجر من بغداد إلى الأندلس وغيرها في عصر الرشيد وبعد عصر الرشيد من المغنين والملحنين البغداديين طلبا للرزق. فليس كل من غنى في بغداد كان يدخل إلى مجلس الخليفة، لقد كان عدد محدود ومنتقى من المغنين الحذاق هو المخصوص بهذه الميزة الكبيرة. وقد رأينا زرياب يضطر للهجرة إلى المغرب في وقت لم يكن فيه إسحاق الموصلي قد دخل مجلس الرشيد، ولا كان له فيه نفوذ ولا مجرد اسم.

أن إسحاق الموصلي لم يفته شيء من حق الزمالة والبنوة حيال زرياب، إذ لا زمالة بينهما ولا بنوة، وإسحاق لم يشرد تلميذه ولا ساومه ولا خيره بين القتل والرحيل، مستغلا شهرته ونفوذه، إذ لم يكن بينهما شيء يستحق المساومة أو يدفع إلى القتل. ولم يكن لإسحاق الموصلي شهرة ولا نفوذ في الزمن الذي يحدده التدقيق التاريخي لهذه الأسطورة، التي لا نستبعد أن يكون زرياب نفسه قد اخترعها بعد وصوله إلى الأندلس، فقد كان يزعم دائما أن الجن تتصل به وتوحي إليه ألحانه. فماذا يمنع الجن أن تتصل به وتوحي إليه أساطيره؟ وما أكثر الأساطير في التاريخ، ومن تلحق به من العظماء فلا يستطيع دفعها، فتبقى لاحقة به كأنها بقعة في ثوبه التاريخي العظيم لا يغسلها مرور 1000 سنة أو أكثر، وربما تبقى عالقة به إلى الأبد.

حاولنا هنا لأول مرة في تاريخ هذه الأسطورة تحكيم أنصع أدلة العدالة في مظلمة إسحاق الموصلي

أو في القضية المزعومة بينه وبين زرياب. ولو بعث الرجلان من الموت الآن لاحتاج إلى من يقوم بتعريف أحدهما إلى الآخر، فأكبر الظن في هذه القصة أنهما لم يلتقيا قط، حتى دبرت لهما بعض كتب التاريخ ذلك اللقاء الأسطوري العنيف.

هكذا انقضت الحكاية بين إسحاق الموصلي وزرياب الأندلسي، وحفظتها لنا كتب التاريخ بين حقيقة وافتراء. وربما منذ ذلك الحين أو قبله إن وجد في الزمن العربي من دأب على صياغة التاريخ وفق مصلحة الأقوى والمهيمن على حياة الناس.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: دور الانعقاد العادي.

هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: رفيقة الليل والشعر والحكايات والنجوى. عطرت سطورك بأنواع مختلفة من الأفكار، وزينت أفكارك بكثير من الحكم، وتوجت حكمك من مناهل الحياة. فبماذا تحلمين بعد؟
1: أحلم بالكلام الذي لم أقله بعد، أحلم بالطموح الذي لم أرتقيه بعد، أحلم بالليل، بالنجوم، بالأقدار، وكلها لا ننالها إلا بالفكر.
0: إذن أحلامك بعيدة المطال؟
1: قد تكون هكذا وقد لا تكون، لكن يبقى لي إيمان واحد، هو أنني فعلت ما بوسعي وقدمت ما أمكنني، وأنني لم أيأس بعد.

0: أحلامي تتجه إلى ينبوع ليس له وجود. أفكر في أسرار هذا الوجود، أحاول أن أتعلم. هل تعرفين بماذا أفكر الآن؟
1: بالحب؟
0: لا، تكلمنا كثيرا عنه.
1: إذن بالفكر نفسه.
0: وأيضا تكلمنا في شأنه.
1: حيرتني، قل بماذا تفكر؟
0: في مملكة لم يهتم أحد بالتفكير فيها.
1: هل هذا لغز أم فلسفة أم حلم؟
0: لعلك أصبت الثلاثة معا.
1: كيف؟
0: أفكر الآن في مملكة النمل، بالتحديد في نملة صغيرة سحقتها بقدمي. لم تكن قادمة لإيذائي، سحقتها لمجرد أنني فكرت ألا فائدة من وجودي. لكنني عدت فندمت، سحت بفكري. لماذا وجدت النملة ولأي غرض؟ ألا تكون من عالم أكثر حضارة منا وله هدف محدد من الوجود؟ ألا تكمن الحكمة الإلهية في اختفاء النمل في الجحور حتى إذا ما جاء اليوم الفاصل وبدأت البشرية، خرجت هذه الأقوام بحضارتها وبفلسفتها لتعمر الكون؟
1: كل ما قلته يا عزيزي يستدعي فكرا طويلا في الموضوع. لعلك فيلسوف جديد، ولعل كلامك هو حصالة تعب فكري أو رفض فكري للشر الكامن في أعماق البشر، وتطلع روحاني لخروج الخير من باطن القلب إلى ظاهر التصرفات.
0: دعينا الآن من كل هذه النظريات، فقد تعبت.
1: الفلسفة متعبة ومتعبة أيضا. فلنستمع إذن للموسيقى، وفيها وفي رحابها ينتعش الفكر ويتأرجح القلب.

0: هل نعود
1: للحديث الروحاني؟
0: بل لحديث الليل والنجوى.
1: نعود إذن لمحراب الحب، فالحياة قلب يضج بالحب.
0: قبل أن نولد كان الحب، وجئنا وجاء معنا. لونا الحكايات بأسطر الحب، لونا المسافات بألوان الحب، لكننا مهما فعلنا نبقى دون مستوى مفهوم الحب.

أواه يا هذا العالم النابض، يا هذا الكوكب المشع، يا هذا السراج الناعس، يا هذه الشعلة الأبدية، أواه يا هذا الحب. مهما حكينا، مهما كتبنا، مهما هتفنا، فإننا نبقى دون فهم معالمك يا حب.

لا تسأليني هل أحبهما، عينيك إني منهما لهما، ألدي مرآتان من ذهب ويقال لي لا أعتني بهما، أستغفر الفيروز كيف أنا أنسى الذي بيني وبينهما، كوخان عند البحر هل سنة إلا قضيت الصيف تحته، أحشو جيوبي كلها صدفا وأذيب حزني في مياههما، وستارتان إذا تحركتا أبصرت وجه الله خلفهما. الآن أدرك حيث لا قمر، ماذا أنا، ماذا بدون

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
2: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه مع أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المطروحة أمام مجلس الأمن بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة والعالم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد

0: أعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بزيارة إلى معسكر قدها جونيور التدريبي الأول الناشئة، والذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، والذي ينفذ بالشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة ناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تدعم كافة المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في دعم كافة مسارات التنمية تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
1: جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر القضبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لعمل الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقلوا تحياتي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم السمو تحياتي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحياتي سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا سموه عن تطلعه في أن تسهم الاجتماعات في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي. رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالغ الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته في كلمته السامية التي وجهها بمناسبة بدء العمل الدراسي الجديد، من إشادة بما اتخذته الحكومة من إجراءات أسهمت في ضمان استمرارية العملية التعليمية وصون تحصيل الطلبة من أي انقطاع خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
0: وأعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بهذه الإشادة الملكية السامية التي تشكل دافعا لمواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزيتها بما يحقق تطلعات جلالته في توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء الوطن. وأكد سموه أن مواصلة تطوير قطاع التعليم وضمان جودة مخرجاته تمثل أولوية دائمة لما للتعليم من دور محوري في تنمية قدرات ومهارات الكوادر الوطنية بما يعزز من إسهامه في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، ومدراء المدارس التي حصلت على ختم الجودة الذهبي في إطار الدورة الخامسة من مراجعة أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، حيث هنأ سموه مدراء المدارس على ما حققته مدارسهم من مستويات متميزة، مشيدا بجهود الهيئات الإدارية والتعليمية وكافة منتسبيها وما أظهر

0: أثره منتفان وعطاء أسهما في تحقيق هذه النتائج المشرفة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 2 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة. جاء فيه يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة، مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة السيد خالد عمرو الرميحي، السيد سامر ماجد الجشي، السيدة إلهام عبد الله حسن، وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة 4 سنوات. نقل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لأصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم.
0: جاء ذلك خلال ترأس سموها الاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين، حيث أكد سموه أن ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية راسخة ووحدة في الأهداف والمصير يشكل أساسا لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك لا سيما في قطاعي الشباب والرياضة. عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اجتماعا مع المحافظين بحضور سعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الشرطة ومعالي المنسق العام للمحافظات.
1: وفي بداية الاجتماع أشاد معالي الوزير بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بشأن نظام المحافظات، الذي يعد نظام المخاتير بصورته المحدثة في منظومة التواصل المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رصد احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظات والجهات ذات العلاقة. وسرد معالي الوزير خلال الاجتماع اختصاصات ومهام المخاتير بالمحافظات، ومن بينها العمل على تقوية النسيج الاجتماعي والمساهمة في رصد الاحتياجات والمشكلات الاجتماعية ودعم جهود الوقاية من الجريمة وتعزيز التواصل المجتمعي مع فئات ومؤسسات المجتمع، حيث يقوم المخاتير بأداء مهامهم بإشراف محافظ المحافظات وبالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا وأكد معالي الوزير على دور المحافظات في العمل على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي الوطني والثقافة الأمنية المستنيرة، لافتا إلى أن التواصل الإيجابي مع كافة الأهالي والمجالس بمثابة إرث وطني وحضاري يجب المحافظة عليه وتعزيزه، مشيدا بجهود المحافظات لترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة. وتم خلال الاجتماع بحث عددا من القضايا والمشاريع المتعلقة بشؤون المحافظات والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع. ترأس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة الاجتماع 38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد في مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بشؤون الزراعة والأمن الغذائي في دول المجلس، وبحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة

0: دامت سلاسل الإمداد من خلال دعم الإنتاج المحلي والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة ودعم المزارعين البحرينيين. وأشار سعادته إلى أهمية مواصلة تطوير التعاون والتنسيق الخليجي في مجالات سلاسل الإمداد والإنتاج الزراعي والحيواني وسلامة الغذاء، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة بما يعزز جاهزية دول المجلس ويدعم استدامة منظومات الأمن الغذائي. كما لفت سعادته إلى دور توحيد التشريعات والأنظمة الخليجية ذات الصلة في تعزيز التكامل بين دول المجلس وتيسير حركة السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مراجعة وتطوير عدد من التشريعات الخليجية الموحدة، وفي مقدمتها قانون المبيدات واللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة واللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري، إلى جانب بحث بنك الأصول الوراثية واستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي. قام سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بجولة في عدد من أجنحة الشركات والمصانع البحرينية والدولية المشاركة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2026 المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: وطلع الوزير خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المعروضة في قطاع الطاقة، وأكد أهمية مشاركة الشركات والمصانع البحرينية في المعارض الدولية المتخصصة باعتبارها فرصة لإبراز تطور الصناعة الوطنية وتعزيز حضور منتجاتها وحلولها في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات في القطاع وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات مع الشركات والمؤسسات المشاركة.
0: شارك سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في الاجتماع الرابع للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها 29 والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة. كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية والتنظيمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودة آمنة ومنظمة إلى المدارس.
1: وبدورها وسعت الإدارة العامة للمرور انتشار دورياتها في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها لتنظيم الحركة وتسهيل وصول الطلبة، فيما تعزز شرطة خدمة المجتمع وجودها الميداني، ويوصل الدفاع المدني التأكد من جاهزية المباني المدرسية واستيفائها اشتراطات السلامة. هذا وتدعو الوزارة أولياء الأمور ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة المرورية وإرشادات السلامة بما يسهم في حماية الطلبة وانطلاقة منظمة للعام الدراسي.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى مع هذه السهرة البحرينية للفنان خالد الشيخ.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية للفنان خالد الشيخ.

0: بهد عشان روحك.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية للفنان خالد الشيخ.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية للفنان خالد الشيخ.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان خالد الشيخ. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية. أطيب الأوقات نرجوها لكم مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم سامر. سامر عمره 30 سنة. سامر جانا هالعيادة مع أخته الكبيرة. لاحظوا في البيت عليه أن سامر ما يأكل، أن سامر نزل وزنه، أن سامر تغير نشاطه اليومي ومتجه إلى العزلة. وسامر نشاطه الأولي اللي كان يمارس الرياضة صار يتميز بالكسل والخمول، فيبغون يعرفون شنو الأسباب. فالفحوصات المخبرية كلها طلعت سليمة بالنسبة لسامر، ما في هناك أي خلل بالنسبة لتحاليله المخبرية. من التحدث مع سامر تبين أن سامر عنده علامات الاكتئاب وهي العزلة. لما تتحدث معاه ما يشوفك في عينك، ودائما سامر كان من الحديث يقول أنه هو كان دائما يحس بالذنب، يحس في تغيير في نشاطه، يحس عنده صعوبة في النوم، ما يقدر ينام. فهذه كلها علامات الاكتئاب. فأولا احنا طبعا شكرنا أخت سامر أن هم لاحظوا هالشيء عليه. والرسالة اللي احنا نبغي نوجهها أن لابد من معرفة علامات الاكتئاب. إذا شفتوا أحد أفراد العيلة في هذه العلامات من العزلة، من التعب الشديد، قلة الحركة، قلة الأكل، شيء كان يحب أنه هو يسويه من رياضة ومن نشاطات يومية وبدأ أنه يتوقف عنها، معناته هناك علامات اكتئاب عنده. فضروري أن يؤخذ سامر إلى أخصائي علاج نفسي يتم تقييم حالته النفسية،

0: ولكن في حال إذا هناك علامة وهي علامة خطيرة، المريض أو الشخص نفسه تم يكرر كلمة الانتحار كلمة الانتحار، هذه إحنا ما ننتظر للموعد، ما ننتظر لناخذ لعيادات الطب النفسي، وإنما نطلب له الإسعاف، لأن لابد أن يشوفه دكتور الطوارئ، لأن إذا ما أنقذناه ممكن يتعرض إلى الانتحار وينفذ خطة الانتحار اللي قاعدها تراوده. أتمنى هالسلامة للجميع، وإن شاء الله هالرسالة وصلت ودمتم بصحة وسلامة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد، شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

غزوة حنين. تتمثل رحمة المسلمين في وقوفهم أمام الدروس والعبر في سير انتصاراتهم وإنجازاتهم التي وقف لها العالم إجلالاً واحتراماً. كانت رسالة الإسلام تملأ قلوب الناس لتخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات البغي والعدوان إلى نور العدل والإيمان. فتغيرت معالم قبائل جزيرة العرب بعد أن كانت تتصارع لأسباب ليست بذات أهمية تنجم عنها حروب

دامية تستمر سنين طويلة، تحصد الأرواح والممتلكات دون غاية أو رسالة سوى فتك القوي بالضعيف وانتهاك الحقوق دون مراعاة ميثاق أو عهد. حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالة أرعبت السادة والكبراء رغم سماحتها، فكانت كفيلة بالقضاء على مصدر فائدتهم وتردي أحوال الناس بجهلهم وخوفهم من أوثان لا تنفع ولا تضر. بذلك انتقل الإسلام من طور إلى طور، فاتحا القلوب والعقول قبل أن يفتح الأقاليم، حتى كان يوم فتح مكة ففتحت أمام المسلمين الأبواب وازدادت شوكة الإسلام صلابة، فدانت معظم القبائل العربية بالإسلام وانتقلت بذلك إلى صفحة جديدة من تاريخها لتسطر أمجادها في الدين بسواعد أبنائها وقلوبهم، وينهوا حقبة سوداء أصبحوا يستذكرونها حمدا لله على ما هم فيه من النعمة وبغية تمامها عليهم. كانت النفوس بعد فتح مكة تجيش بما في داخلها، فالقبائل التي أبت الدخول في سلام مع المسلمين عزمت إعلان الحرب عليهم، معدة الجيوش لغزو مكة وإنهاء وجود المسلمين بها بعد أن طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصنام الضلالة لينتشر فيها نور الحقيقة. ففي شوال من السنة الثامنة للهجرة قامت قبائل هوازن وثقيف بالزحف نحو مكة المكرمة في أكثر من 20,000 مقاتل بقيادة مالك بن عوف النصري. قبل مسيرهم إلى مكة لم يكن الجميع موافقا على ما سيفعل مالك بن عوف، إلا أنهم رأوا في ذلك الفرصة السانحة التي قد لا تتكرر، وكان منهم أسن القوم دريد بن الصمة الذي كان يبلغ من العمر حينها 160 عاما، كان أعلمهم بفنون القتال وحيل المعارك. جمع مالك بن عوف المقاتلين وحرص على أن يأخذ في الجيش النساء والأطفال والدواب والأنعام. لقد اعتبرها مالك حربا مصيرية أراد بها إطفاء نور الإسلام فلا ترتفع له راية، بيد أن الله غالب على أمره ولو كره المشركون. علم النبي صلى الله عليه وسلم بتحركات هوازن وثقيف، فقام بمن معه في فتح مكة من الجند، وخرج معهم من أسلم حديثا من أهل مكة حتى لا ينتهز الفرصة مالك بن عوف ويحرض من في مكة لينضموا إليه، خصوصا بأنهم حديثوا عهد بجاهلية. كان الجيش الإسلامي بتعداده الضخم جعل الجنود يفخرون بما لديهم من العدة والعتاد، ويتحدث بينهم بأننا لن نهزم اليوم من قلة العدد، إنه الغرور الذي كانت له تداعياته على سير المعركة. سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى وصل واديا بين مكة والطائف يقال له حنين، ولم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام بما اتخذه مالك بن عوف من احتياطات واستعدادات قبل اللقاء، فقد أشار العجوز دريد بن الصمة على مالك بن عوف بأن يتخذ من

0: الأشجار التي في جنبات الوادي كمائن له ولجيشه، يحكمون بها القبضة على جيش المسلمين فينهوا أمرهم. وقف جيش المسلمين متأهبا، جعل عليه الصلاة والسلام على رأس الجبل أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه للمراقبة. ولم ينتبه أنس لكمائن القوم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، وبدأت أول كتيبة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه تنحدر في الوادي، وإذا بجموع هوازن وثقيف تخرج من الكمائن. ارتبك جيش المسلمين هلعا وذعرا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة المرابطة من الصحابة. وسط انسحاب الجيش من حديث العهد بالإسلام، عائدين إلى مكة سريعا بسبب ما هالهم من ضراوة المعركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في ساحة الوغى: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فكان أول من أجاب النداء عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فرح عليه الصلاة والسلام بذلك. فالعباس كان جهور الصوت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بمنادات الجيش قائلا: يا أصحاب بدر. فتحلق الصحابة الكرام ومن بقي من جيش المسلمين ثابتا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليواجه بذلك جيش هوازن وثقيف، ناثرا في وجوههم التراب قائلا: شاهت الوجوه. فما بقي من رجل إلا وأخذ يبعد التراب عن وجهه. حمي الوطيس، وانقض المسلمون على جموع المشركين مؤيدين بملائكة السماء التي نزلت بكتائبها، يراها الكفرة كالفرسان البيض، ويراها المسلمون نملا كثيفا يهجم على العدو بلا هوادة. وكان حقا على الله نصر المؤمنين، انقلبت موازين القوى لصالح المسلمين. بعد أن لم تكن لهم في أول الأمر، سقطت رايات قادة هوازن وثقيف، وأصبحت الغلبة لله ورسوله، وطويت بذلك صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي العظيمة التي تعلم منها المسلمون الدروس الجليلة، ليس في الحرب وحسب، وإنما في حياتهم جميعها. علموا أن مآل الغرور إلى الهوان، وأن الله ناصر عباده، وإن كانوا قلة في العدة والعتاد بعد الأخذ بالأسباب. فبهذه المعاني العميقة في النفس، يحرص المسلم مبتعدا عن الغرور إلى تحقيق التواضع سمة له في حياته، لتتجسد الرحمة بين العالمين كما تتجلى دائما في سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

فواصل تاريخية. بالقرب من قلعة البحرين عثر على قطعة صغيرة بحجم ظفر الأصبع الوسطى من حجر العقيق الكريم، وقد نقشت عليه عبارة من أربعة أسطر حوالي 28 كلمة، كتبت بأول كتابة عرفها تاريخ الإنسان، ألا وهي الكتابة التصورية التي بدأ استخدامها في بلاد الرافدين قبل حوالي 5200 سنة قبل الميلاد. وباختصار يحكي الحجر قصة رجل يحج إلى أرض دلمون، أرض الخلود وملتقى الآلهة الأقدمين. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة، حيث تشرق الشمس هناك وفيها معبد الإله إنكي، إله الحكمة وحامي علوم الحضارة. وهذا المعبد كان موجوداً على جبل دلمون المقدس، أو ما أسموه الجبل الأسود أو جبل الدخان، وهذا راجع إلى ظاهرة وجود نوع من الدخان أو الغبار يشاهد عن بعد من الجبل، إلا أن هذا الدخان يختفي عند الوصول إليه، والسبب هو أن هذا الدخان ما هو إلا انعكاس لأشعة الشمس على الطبقات الحجرية المحيطة به وبالمنطقة المجاورة له. ومن هنا اعتقد الأقدمون ومنهم الرافديون والدلمونيون أن هذا الجبل له ميزة مقدسة، فأطلقوا عليه الجبل الأسود، ونطلق عليه نحن جبل الدخان.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: باربار.
1: مجمع باربار يحتضن 3 معابد متعاقبة بنيت على 5 مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم من البحرين.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من فنون الإقناع الفعالة،
0: هنالك طرق فعالة لإقناع الآخرين، خلونا نتعرف عليها. أن تجد شبه بينك وبين الشخص اللي أنت تبي تقنعه. الناس بطبيعتها تميل لمن يشبهها، وبعطيكم مثال. أن يكون شبه بينك وبين الشخص اللي تبي تقنعه في الشكل أو في اللبس أو في طريقة التفكير أو حتى اسم العائلة أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية على سبيل المثال. ومن الطرق الفعالة أيضاً لإقناع الآخرين هي أنك تتقن فن الاستماع. في المقابل، المباغتة في الحديث والثرثرة ممكن تترك انطباع أنك قاعد تكذب أو تحاول تقنع الآخرين بشيء لا صحة له، أو تحاول أنك تقنع الآخرين بأن الشيء اللي أنت تبي تسوق له ما له أي قيمة أو جودته ضعيفة. انسجم مع طاقة الشخص اللي تبي تقنعه. إذا كان هذا الشخص حزين، فلابد أنك أنت تنسجم مع طاقته وتعيش مشاعر الحزن التمثيلية طبعاً. ولكن أيضاً في المقابل، إذا دخلت على شخص تبي تقنعه وهو فرحان، أيضاً كن منسجم مع طاقة الفرح، راح يحس أنك منسجم معه وأنك تشبهه فيسهل إقناعه. التظاهر بالثقة العالية، لغة الجسد لها تأثير كبير على ترك انطباع كبير في الآخرين بأنك شخص واثق من نفسه، وبالتالي راح يثقون فيك. واعلم أن الأشخاص لا يثقون في الشخص الغير واثق من نفسه. قلد حركات الشخص الآخر اللي تبي تقنعه في جلسته أو طريقة كلامه أو نبرة صوته، سواء كانت عالية أو منخفضة. كل هذه التقنيات ممكن تساعدك في إقناع أي شخص يمر عليك في حياتك بطريقة فعالة، وتقدر تقنعهم بكل سهولة.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من علامات الصادقين الوفاء بالعهد والصبر والاستقامة والجهاد في سبيل الله. فالوفاء بالعهد من أبرز علامات الصادقين، لأنه التجسيد العملي للصدق، والصبر أيضا عنوان الصدق، لأن في الصبر صدقا وثباتا على الحق واستقامة على منهج الله. فلا تذهب نفس الصابر حسرات مع أي فاجعة، ولا تنهار مع أي نازلة، بل تثابر نفسه على الصبر والمثابرة والمصابرة، ثقة بالله وبوعده، وانتظارا لفرجه، بتبديل العسر إلى يسرين، وانتظارا لثواب الله وفضله ورحمته للصابرين. فهو سبحانه القائل: وبشر الصابرين، بشرهم باليسر والفرج في الحياة الدنيا والثواب والنعيم المقيم في الحياة الباقية. الصبر يؤدي إلى الاستقامة، والاستقامة من لوازم الصدق، إذ الصدق لا يعرف التلون ولا الإعوجاج في التعامل، ولا يعرف التذبذب والتراجع عن الحق الذي التزمه المؤمن الصادق الصابر. وعلاقة قوله تعالى ثم لم يرتابوا، علاقة ذلك بالاستقامة والصبر وثيقة، لأن الاستقامة تستلزم دوام اليقين،

دوام اليقين في قوته بل وزيادته. ومن علامة الفتور والانتكاس والنكوص هو الشك والريب الذي يعتري القلب. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن الاستقامة الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو سمة بارزة من سمات الصادقين. والجهاد شرع لنصرة دين الله بإزالة الطواغيت من طريق الدعوة ونشر دين الله. الجهاد من الأعمال الشاقة، وهو يتطلب الصدق والصبر والاستقامة والوفاء بالوعد مع الله والإيمان به، وهذه جميعها ثمرات الصدق وآثاره. إذن الجهاد قمة ثمرة الصادقين. ومن الجهاد ملاقاة العدو وضرب الرقاب، وكلمة حق عند سلطان جائر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا قد يترتب عليه تضييق في الرزق أو تشويه للسيرة الذاتية والسمعة أو نفي واعتقال وإخراج من البلاد. هذه سنة الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولو كان لهذه السنة أن تتبدل أو تتحول أو تتخلف لتخلفت عن سيد الخلق وأكرمهم على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لتخلفت عن رسل الله وأنبيائه من قبل وأتباعهم وحواريهم وصحابتهم وتابعيهم من بعدهم. لقد لاقى المصطفى صلى الله عليه وسلم العدو وكسرت رباعيته، وواجه طواغيت قريش، وصدع بأمر الله عندما أتاه الأمر بذلك: فاصدع بما تؤمر. ضيقوا عليه في الرزق، حاصروه في شعب أبي طالب هو ومن معه، حتى أكلوا أوراق الشجر وأكلوا الجلود الجافة، وقالوا عنه مجنون وساحر وكذاب، وأخرجوه من أحب أرض الله إليه مكة المكرمة، وحوصر في المدينة المنورة من الأحزاب، ولكنه صدق الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فما على الصادقين إلا أن يشمروا لهذا الدرب المبارك، وأن يخلصوا النية، وأن يسيروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحبه الكرام، وينصروا الله لينصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. على المؤمنين أن يصدقوا ويجعلوا الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليهم من كل شيء. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

0: وهذه من علامات الصادقين التي تحتاج إلى تعلم وترويض حتى يسيروا في درب الصادقين امتثالا لأمر ربهم الذي قال لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاللهم اجعلنا مع الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.